The Fate of Ophelia تايلور سويفت. يلا الأربع أغنيات اللي باش يوصلونا الموجز الأخبار للتسعة ونص باش يكونوا كالآتي. في المرتبة 20 الفلسطينية دانا صلاح تقول لنا دوري دورك. الأغنية هذه عندها 11 يوم وخلطت 414,000 فيو على شان أوفيسيال يوتيوب متاع دانا. بعد نمشيو للمصرية مها فتوني اللي تغني لنا عندها 6 أيام وهي تقول لنا ما مسكتش فيك بون ما شدتش صحيح على غلب عليها وعليك هذاك علاش عندها 6 ايام خطت كان 666,000 فيو على شان اوفيسيال يوتيوب. نمشيو للعراق وهكاك عملنا دوره كبيره ومحلاها زاده 6 ايام للعراقي محمود تريكي غني لنا يابا يابا. الاغنيه خلطت 672,000 فيو. اي ديستانكت بغنيه جديده عنده 4 ايام ملي ريناها خلطت 2 ملايين و 128,000. اربع اغنيات هذوما الكل باش نسمعوه مع محمد عنطول ولا باش الكل باش نسمعوه. يلا مع الفن.

ايا مع شكون كنتوا في الموسيقى وشكون اللي كنتوا تسمعوا فيه نورمالمون عاد استنستوا بها الاغنيه هذيا خاطر ماهيش جديده الاغنيه هانتريكس اللي كنتوا تسمعوا فيها اللي هي من عند بلوتو اسمها جولدن الاغنيه الجروب هانتريكس اللي عندها معانا 45 جمعه وكنت في المرتبه 13 قبل رجعنا ديريكتومون امريكان كارز من عند نوا كان ايبا نوا كيف ما قلت لكم بسمعناه مرتين مش كان مرة بركة في المرتبة 16 وفي المرتبة 14 وقت اللي غنى End of Augustus الغنية هايكا بلاد سي اون تري تري بيل بلاد ياسر حلوة اما في المرتبة 15 سمعتوا ستيت سايد من عند بينك بانترس وزارا لارسون اللي كانوا جمعة اللي فاتت في المرتبة 13 مرحبا بكم مرة اخرى باش نمشيو لنفس الترتيب اما في الاغاني العربية ونلقاو محمود العيسي وصابرين من مسلسل اتنين غيرنا غنوا تيتر اسمه واخيرا وسمعناها عنا شهرين وهو يتبع فينا تيتر ذايا خلط 8,873,000 نلقاها في المرتبة 16 بعد ما كان في المرتبة 13 الجمعة اللي فاتت سينو دوزي الجزائري نلقاوها بغنية ليلة الوداع باش نسمعوها بعد بعد ما كان في المرتبة 10 نلقاوها عنده جمعتين بزوز ملايين و326,000 فيو وش نقعدوا مش مشيوا للجزائر من المغرب مش مشيوا للجزائر وين باش نلقاو موح ميلانو غنيته بسلامة غنية اللي عندها 11 يوم 9,002,000 هذية على الشين اوفيسيال يوتيوب متاع موح بيان سور اي انفا باش نسمعو احمد سعد غنيته بيان سوزاي الغنية هذية اللي كانت الجمعة اللي فات في المرتبة الثانية نلقاوها الجمعة هذه الجمعة اللي فات ديريكتومون دخول جديد في المرتبة الثانية الجمعة هذه نلقاوها في المرتبة 13 ونلقاوها خلطة الزوز 2,484,000 اون توكا كيف ما قلت لكم شو اسمه احمد سعد خرج توت ان البوم ماهوش حاجه معناتها مش غنيه بركه غنى الغاليين غنى اتغابيت غنى شنو الاخر وصلت معاك كيف ما هذه اليمين ازاي الاغنيه اللي كل اللي باش نسمعوها بعد شويه انا مش فاهمني ان توكا الاغنيه الالبوم اسمه ذا شوز الحزن هذا البوم احمد سعد 2026 يلا يزي من برشا حديث فاطمة هكا ولا عن طول نحط الغنيات يلا الغنيات توت سويت

أحمد سعدي. وصلنا للعشرة وخمسة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا الكل. يلا باش نمشي نشوفوا نعملوا طلع على شكون موجود معنا في البيلبورد. ديزيرز هذه الأغنية متاع جاستن بيبر نلقاوها في المرتبة 12 بعد ما سمعناها 32 جمعة متواصلة. كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الثامنة. The Great David هذه الأغنية اللي موجودة في المرتبة 11. الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 44. لما حالة هذه غنية خلطت للمرتبة السادسة خاطر عندها 13 جمعة. هذه أول غنية خرجها نوع كخان من الألبوم متاعو. المرتبة السادسة خلطت لها نهار 14 فيفري 2026، وهي نهار الدخول متاع الغنية هذه في الترتيب. تاو نقاها في المرتبة 11. نحكي على The Great David. دونك مرتبة العاشرة Folded من عند كالاني اللي تستحفظ على المرتبة متاعها. وباش نعاودوا نسمعوا نوع بغنيته Doors. هذوما الأربع غنيات اللي باش يجيبكم tout de suite.

دورس، هذه الكغنية اللي توصلنا للعشرة واثنين وعشرين دقيقة واحد وعشرين بلوتو. مرحبا بكم الكل. يلا شكونهم الأغنيات اللي باش يوصلونا لنشرة الأخبار للعشرة ونص؟ باش نلقاو مرتضى الفتيتي ماهوش وحده بغنيته أمانة عليك، على خاطر يغنيها معاه وليد التونسي. الأغنية الجمعة اللي فاتت سمعناها كانت في المرتبة 11، نلقاوها في المرتبة 12، حاجة باهية برشا، بمليون وستمية وألف فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع مرتضى. نلقاو زاد أغنية بزاف اللي عندها أربع جمعات، جمعة هذية في المرتبة 11 بعد ما كانت في المرتبة السابعة وخلطت المرتبة الأولى، دوب ما دخلت 27 مليون و543 ألف، هذا النومبر دو فيو اللي نلقاوه بالأغنية هذية. بعد نشرة الأخبار، مش موجز نشرة، نلقاو الأخرس وغادة شيري يمجنني، هذه الأغنية اللي عندها 12 يوم، مليون و67 ألف، هذا النومبر دو فيو. وباش نعاودوا نسمعوا أنغام في مش حبيبي وبس، اغنيه من تيتر اثنين غيرنا، الاغنيه اللي كانت في المرتبه الخامسه الجمعه اللي فاتت نقاها في المرتبه التاسعه. هذوما زوز اغنيات بعد الموجز، توا بعد النشره زوز اغنيات قبل النشره. خليكم مع الفن.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم بعد نشرة الاخبار باش سمعنا الاخرس مع غادة الشيري اللي غنوا لنا اغنية يم جنني، وبعد سمعنا انغام في اغنيتها مش حبيبي وبس. وتوا شكون باش نسمعوا؟ باش نبداو في المرتبة الثامنة، نرجعوا للبيلبورد وين نلقاو اوردينري اليكس وارين، اغنية اللي عندها 63 جمعة في الترتيب، يبقى نلقاوها في المرتبة الثامنة بعد ما الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة السادسة. علاش؟ على خاطر عنا انتري زاده جديده، اي كانت لاف يو اني مور، ما عادش نجم نحبك، قال اسيي كافي المفيد. الا الانجليه ذي اللي غنيت هي ومورغان ولان، اغنيتهم جديده اللي دخلت الجمعه هذه ديريكتومون في المرتبه السابعه. سو ايزي ولا تو فال ان لاف، هذه اغنيه اوليفيا دان اللي نقاها في المرتبه السادسه واللي عندها 31 جمعه، وهذوما ثلاثه اغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت.

It's so easy. اما مش يحكي على الباك يحكي to fall in love. هذه غنية أوليفيا دان. يلا محمد عنتور ما عادش تقول يقولها هكا قول ديريكتومون. أيمن سرحاني هو اللي باش يكون معانا توا على خاطر هو في 11 يوم خلط الخمسة ملايين و700 ألف فيو على شين أوفيسيال يوتيوب نتاعو. انتو كان نلقاو أيمن سرحاني في غنية مقلوبة قليب. الغنية هذه اللي موجودة في المرتبة الثامنة دخول ديريكتومون في المرتبة الثامنة. باغ كونتخ اللي عندها أكثر من شهر عندها شهرين من نهار 4 مارس وإحنا نسمع في الغنية هذه نحكي على رحمة محسن اللي خلطت 28 مليون و19 ألف بغنيتها الشيلة وقعت مني اللي سمعناها في مسلسل علي كلاي. كنت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الثالثة نلقاها في المرتبة السابعة واللي كنت في المرتبة الرابعة هي الجزائرية شابة وردة بغنيتها نموت ونعرف لطف عليك شابة يا ذي وإلا يا كيراك نويني. هذه أي ما خاطر ولاو يسميو بالفرنسي يكتبوا حاجة وبالعربي يكتبوا حاجة أخرى. أن توكا زوز كلمات باش تلقاهم سيغ في وسط الأغنية من الأغاني الراب من الأغاني الراي سامحوني اللي الكلام هذوما ديما موجودين. أن توكا شابة وردة هي اللي باش نلقاوها توا موجودة في المرتبة السادسة بعد ما كانت في المرتبة الرابعة. يلا موزيكا

كبيرة كبيرة كبيرة الكريم الجغبي اللي كان نهار السبت في أحلى الليالي. عندي برشة ستيل الراية ذي دونك فوالا. تحية لزميلنا كريم. وباش نمشي ونرجعوا ديريكتومون للبيلبورد وشكون موجودين معانا. نلقاو في المرتبة الخامسة بيهير إلا لانجلي اللي موجودة في المرتبة الخامسة كيف ما الجمعة اللي فاتت. باغ كونتخ أوليفيا رودريغو تطيح كومبليتمون خاطر الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة الأولى، الجمعة هذية في المرتبة الرابعة. باغ كونتخ أوليفيا دان تربح مرتبة بعد ما كانت في المرتبة الرابعة تكون في المرتبة الخامسة الجمعة هذية بغنيتها مان أي نيد، ثلاثة غنيات. يلا موزيكا.

أقل من 8 دقائق يفصلنا على آخر موجز أخبار الأحداث ونص بقى. وقبل الوقت هذي شنو اللي باش نسمعه؟ باش نسمعه على صوتك، على صوتك أغنية إيناز المغربية. بقى مهيش أول مرة نسمعوها، الجمعة اللي فات كنت في المرتبة السادسة، الجمعة هذي في المرتبة الخامسة. وعليش؟ على خطر إيناز تخلط بغنيتها في جمعتين عندها 5,689,000 فيو، هذا النومبرو دو فيو اللي موجود بيان سور في الشين اوفيسيال يوتيوب نتاعها. سينو باش نسمعوا بعد الموجز كازو اللي غني لنا اسفي 11 يوم، الاغنيه 24 افريل، رينا الكليب، كليب مش خايب حتى، تعرف مزيان برشا، 5,565,000. ومن بعده باش نسمعوا شيرين اللي ديما تغني عذاب عذاب، اون توكا الاغنيه نتاعها هذه اسمه الحضن الشوك، 11 يوم خلطت 2,833,000. يلا نسمعوا الموسيقى هذه، نرجع لكم بعد شويه.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

هذه أغنية شيرين الحضن. شو قلت لكم برشا حزن. هذه العودة متاع شيرين كيفاش كانت بغنية كيف ما هكا، وقالت اللي باش تقعد تعمل برشا غنيات، والغنيات هذوما باش نسمعوهم وتوكا، ومازال عنا ما نسمعو جيماجين في شيرين. توا باش نمشيو للغنيات الأولى في البيلبورد. با كيف ما قلت لكم تعاود ترجع تتمشكى معناتها الحكايات الكل، على خاطر نلقاو برونو مارس I just might، هو اللي كان في المرتبة الثالثة الجمعة اللي فاتت، نلقاوه في المرتبة الثانية جمعة هذية. ما تنسوش اللي أليكس برونو مارس كان بالغنية هذية في نهار 24 جانفي 2026 في المرتبة الأولى، 16 جمعة كمان نجم نقولوا اللي هو إلى في ديو ديبا، مي توا المرتبة الثانية. Choosing Texas غنية إلا لانجلي، إبا لو كونتري عاود يشد بلاصة الأولى في البيلبورد بعد 28 جمعة. أول مرة كانت في المرتبة الأولى إلا لانجلي بغنيتها Choosing Texas نهار 14 فيفري 2026، وهي دخلت أول ما دخلت في البوزيشن كانت في المرتبة 39 نهار 1 نوفمبر 2025. دونك نلقاوها توا في المرتبة الأولى، وهذوما زوز أغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت.

الله شكون باش نلقاو في المراتب الزوز الاولى اما المراتب المره هذه في الاغاني العربيه بيان سور باش نلقاو سيلاوي في المرتبه الثانيه اي باوي سيلاوي الجمعه اللي فاتت كان في المرتبه الاولى الجمعه هذه في المرتبه الثانيه باس سولمون في المرتبه الثانيه مي عنده 10 ملايين و794 الف وهذه في جمعتين بركة غنيته نصابه اكتسحت المجال اون بلوس حكاو عليه برشا بيسكو فما مشاكل مع العائله ودخلوه المركز رعايه نفسيه وعطاوه دي ميديكامون بالسيف وهو احتاج حسن فما بلبزه كبيره حول سيلاوي المده هذيا ونفهموا علاش يسمعوه برشا ان توكا موجود 60 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو سينو المرتبه الاولى هي اغنيه وجه القمر اللي تقدمت خصيصا لحلقه قصتي مع نجم قصي الخوري دونك ساريا سويس هي اللي تغني في الاغنيه هذيا هي اللي باش نسمعوها في المرتبه الاولى اما مازال عندكم سيربريز اخرى جورج وسوف نختمو به هو اللي باش يقولنا لو كل عاشق هذيا اللي باش نوصلوا بها لنص الليل محمد عنتول وفاطمه الشابي ما بقى لهم كان باش يقولوا لكم تصبح على خير

0: مع فاطمة.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
0: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
3: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك،
2: راديو باك، عودة راديو باك على موجات إذاعة شباب. جد التحية والترحاب كل من هو في الاستماع. شكرا محمد عنتول رفقتنا في الجزء الأول من راديو باك. مرحبا سليم القصيبي يكمل معنا الجزء الثاني من راديو باك ويكمل معكم حتىش الاختتام البث على موجات إذاعة شباب. 71 844 411. خليني نرحب بالأستاذ الدكتور حسن العلوي اللي يرافقنا اليوم في تأمين أول حصة في مادة الفلسفة، طبعا مراوحة ما بين ما هو منهجي، يعني لابد أن التلامذة يكون عندهم عليه فكرة، وبعض المعطيات أيضا اللي هي في الحقيقة موجودة في الدروس اللي اقراوها. أنا ما نعرفش الأستاذ حسني شطرني الرأي ولا نعتبر أنه الجانب المنهجي أهم بكثير، لأنه يعني المعلومات موجودة ونجمون أخذوها، ولكن كيفية توظيف هذه المعلومات هو ربما الإشكال الحقيقي. هكا ولا أستاذ؟
3: بالضبط، يعني برشا تلامذة يقولوا لي مسيو حفظنا وحتينا برشا يعني معلومات، ورغم هذا يعني ما خذيناش العدد اللي نحبوا ناخذه.
2: وغادة ما زعم العدد بتاعها باهي ولا مش باهي؟ هات نسألوا. خلينا نرحبوا بغادة باهي، باش نرجعوا لها غادة بعد شوية. باهي نذكر اللي احنا بدينا في الزوز دروس الأولانيين اللي هما الأنية والغيرية والخصوصية والكونية، وبدأ طبعا أستاذنا حسن علوي في تقديم بعض المعطيات حول الدرس الثاني اللي هو الخصوصية والكونية، وقلنا أن الزوز دروس هذوما ضمن المحور الأول، وقلنا أيضا أنه راهو الأولوية طبعا للمكالمات الهاتفية. باهي سي حسن نكملوا معك. احنا انطلقنا في الحديث عن الخصوصية والكونية،
3: بالضبط وقفنا في الدرس هذا يعني نواصل،
2: وعطيتنا يعني أساسا تعريف متاع تايلور.
3: تايلور بالضبط، نواصل يعني تفسير إشكالية هذا الدرس. قلنا يعني إشكالية هذا الدرس أساسا هي ما الهوية، يعني ما تعريف الهوية، كيف يمكن أن نعرف الهوية أو الخصوصية، هل هي خصوصية هوية متجانسة ومنغلقة، أم هي هوية منفتحة على التعدد والتنوع؟ هذا الانفتاح يعني والتعدد يمكن أن يحملنا إلى مشكل، وهذا المشكل يتمثل في الاستدام ب يعني العولمة التي تكاد تكون دلالتها مشابهة للكونية، ولكن هذا التشابه خادع، يعني على حد عبارة مونتانيو وعلى حد عبارة تايلور. يوجد بين لفظي الكوني والعولمي تشابه خادع، وهذا هو يعني رهان الدرس. رهان نظري هو التمييز بين المفهومين، مفهوم الكوني من جهة ومفهوم العولمي. قبل ذلك لماذا يعني نقف عند دلالة الخصوصية؟ لأنه يعني المتأمل في المشهد الثقافي يلاحظ نزوع بعض الشعوب والثقافات إلى الانغلاق خوفا على خصوصيتها من الانغلاق، وهذا الموقف يعني قمنا يعني بتحليله، وهذا الموقف تبين أنه يؤدي إلى التلاشي، وقد يعني يعود بالمخاطر على الخصوصية الثقافية، رغم يعني رغم أننا نتفهم موقف بعض الثقافات الشعوب في المحافظة على خصوصيتها. من يعني الخشية على الخصوصية كما قلنا من هذا الآخر الثقافي الذي قد يعمد إلى تهديد خصوصيتنا بعناوين كونية.
2: يعني هنا وقت نحكيه على هذا الآخر، الآخر المختلف،
3: المختلف نعم. طبعا هذا لا يبرر الذهاب إلى الانغلاق ورفض التواصل مع الآخر الثقافي، هذا موقف سكوني، هذا موقف يؤدي إلى تبعات خطيرة يعني، يعني طبعا على مستوى فلسفي هذا الموقف نعتبره موقف خطير. في نفس الوقت الانفتاح على الآخر الثقافي بما هو ضرورة أنطولوجية وضرورة ثقافية كذلك قد يحمل على بعض المخاطر، كما قلنا هنا وجب التمييز بين مفهومين رئيسيين. الأول الكوني وهو يحيل إلى كل ما هو إنساني إتيقي أخلاقي المشترك بين الشعوب المشترك بين الأنا والآخر
2: نتقاسمه
3: مع الآخر الثقافي. وهذا الكوني يعني يحيلنا إلى كل ما يعني يوحدنا ويجمعنا يعني مع الآخر الثقافي. في المقابل العولمة كدلالة أولا يجب أن نحلل هذا المفهوم. يعني العولمة etymologiquement parlant la mondialisation تكاد تكون مشابهة للدلالة الكونية والعالمية، ولكن وجب أن نميز بين المنطلقات والغايات. منطلقات العولمة إنسانية كما تدعي، ولكن غايتها غايات لا إنسانية، وهذا
2: منطلقات إنسانية وغايات لا
3: إنسانية، بينما الكونية منطلقاتها إنسانية وغايتها إنسانية. وهناك انسجام بين المنطلقات والغايات. تسعى الكونية بلغة يعني أوضح إلى توحيد الشعوب وإلى التوحيد والتجميع يعني بين البشر، بينما العولمة غايتها خدمة يعني المشروع الثقافي الغربي وتحديدا يعني الأمريكي
2: بين ظفرين
3: مشروع استعمار جديد له تبعات خطيرة على مستويات أربعة نلخصها يعني تباعا. المستوى الأول
2: هذه العولمة اللي بشرونا بها
3: يعني أتت يعني لتعيد بالخير الوفير، والبشرية استبشرت خيرا من هذا النظام الجديد ونحن هنا قاعدين نعيش اليوم كما قلت بكري. يعني هذا الدرس يمكن يكاد يكون من وحي اللحظة التي نعيشها، وهي لحظة ثقافية بامتياز ولحظة حضارية تقف أمامها الشعوب اليوم أمام امتحان جدي، وهو امتحان المحافظة على هويتها أمام هذا إن شاءنا أن نقول أمام هذا الهجوم الثقافي للآخر. للعولمة قلت تبعات على مستويات أربعة. أولا على مستوى اقتصادي نتج عنها القضاء على اقتصادية الشعوب، يعني بفضل سياسات اقتصادية متبعة من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة يعني بالخصوص. كذلك على مستوى سياسي، يعني هناك ضرب لسيادة الدول يعني عبر يعني المنظمات المانحة ومنظمات الدولية التي تجسد العولمة كمفهوم. لكن نقول العولمة شنو اللي جسدها على أرض الواقع؟
2: البنك
3: بالضبط ومنظمة التجارة العالمية والبنك العالمي إلى آخره. وهذا موضوع يعني آخر يستحق يعني التعمق أكثر. الامباكت الثالث هو على مستوى اجتماعي، طبعا مرتبط بالسياسي. يعني أحدثت العولمة تفاوتا اجتماعيا كبيرا في المجتمعات، والتأثير هنا الذي يعني يهمنا أكثر في هذا الدرس هو التأثير الثقافي على مستوى الثقافي.
2: الخصوصيات الثقافية تذوب
3: نتج عن العولمة اليوم ضرب وطمس لهويات وخصوصيات الشعوب نتيجة سعي الثقافة الغربية إلى تنميت الثقافة وإلى القضاء على الاختلاف الثقافي. وهنا نأتي إلى الإشكالية الرئيسية للدرس، وهي الاختلاف الثقافي. كيف نتعامل مع مسألة الاختلاف الثقافي؟ هل الاختلاف مصدر إثراء أم هو مصدر تهديد لنا؟ يعني هذه هي الإشكالية الرئيسية في هذا الدرس، والتي نحاول
2: اللي هو
3: يعني
2: الزوز موجودين
3: يعني زوز وجهات نظر موجودين في هذا الدرس. ويعني ديما نقول يعني تلامذتنا راهو كل درس عنده رهان نتاعو.
2: طبعا
3: رهان هذا الدرس وهو رهان يعني الإنسان اليوم هو يعني التمييز ويعني التمييز بين الكوني والعولمي. يعني كي قول لنا جون بودريير يوجد تشابه خادع، يعني ماهوش يعني بكلام اعتبار.
2: طيب
3: نعم هو يعني
2: الكوني والعولمي
3: بين الكوني والعولمي. لماذا؟ يعني يقول حتى جون بودريير نفسه وكأنه اعتراف، يقول نحن نتطلع ثقافتنا الغربية تدعي أنها ثقافة كونية وثقافة عالمية، تدعي أنها تجمع بين الشعوب، تدعي أنها تريد التوحيد بين الشعوب. أنا نشوف اليوم شعارات يعني الإنسانية والتوحيد بين البشر وحقوق الإنسان،
2: وما هي يعني إلا مجرد غطاء
3: بقت كما يقول بيركسون مثل أعلى لا غير. معناها قاعدة شعارات ولكن على أرض الواقع
2: شيء آخر
3: شيء مختلف, آخر تماماً, مختلف تماماً. وهذا ما تسعى الفلسفة إلى الكشف عنه وإلى يعني فضحه وإلى يعني تحليله, لأن يراه الفلسفة دي ما نقوله رميش حاجة يعني برج عاجي ولا راهي من صميم تعالج إشكاليات الواقع الإنساني يعني في مجالات عديدة. هذا هو يعني تقريبا إشكالية درس خصوصية كونية ورهان هذا الدرس. ننتقل يعني
2: إلى الدرس الثالث, الدرس اللي الثالث هو العلم بين الحقيقة والنمذجة.
3: بقى يعني بالنسبة للشعوب الأدبية ينضاف درس آخر في هذا المحور الأول قبل ما نمشي للمحور الثاني, وهو التواصل والأنظمة الرمزية.
2: شو نقول عليه
3: هو مواصلة هذا الدرس لإشكالية يعني الدرسين الأولين,
2: ربما التعميق لإشكالية.
3: احنا خرجنا باستنتاج يعني الدرس الثاني ضرورة التواصل مع الآخر. الآن نتساءل كيف نتواصل أو ما هي أدوات هذا التواصل, وهل أدوات التواصل كاللغة والدين والمقدس والأسطورة والفن وكل هذه الوسائط الرمزية هل تؤدي وظيفتها اليوم؟ هذه إشكالية الدرس. هل الوسائط التواصلية اليوم تحقق مهمة التواصل, أم على العكس من ذلك يعني تعيق مسألة التواصل؟ وهنا نذهب إلى إشكالية أخرى تتعلق بتقنيات التواصل وبالوسائط الرمزية التي تختلف يعني حسب وظيفتها.
2: حاب نعتذر طبعا من مستمعينا اللي يحبوا يتواصلوا معنا, في الحقيقة فما بعض الإشكال ما في علاقة بالهاتف. إذا كان فما الإمكانية, طبعا غادة اتصلت بينا كان من المفروض أنها تدخل معنا, ولكن إذا كان ربما تحل الإشكال تونا نرجعون واصلوا معناها يكونوا موجودين معنا, لأنه نعرفوا أهمية أنهم يكونوا معنا عبر الهاتف وأنه نسمعوا أصواتهم, لأنه الجانب النظري مهم واللي نحكي فيه مهم, ولكن اللي يهمنا أساسا هو ربما الإشكاليات اللي تعرضوا لها تلام ما نجم يتمثلها كان هما الحقيقة ويعيشوها, وهذاك علاش راديو باك موجودة لتذليل هذه الصعوبات اللي باش نسمعوها من عندهم هما. طبعا غادة دوبا ما نتمكنوا من الاتصال بيك تكون معنا إن شاء الله أنت وكل التلاميذ اللي باش يتصلوا بينا على 71-844-411. لك الكلمة أستاذ حسان علوي مرة أخرى.
3: قلنا في درس التواصل والأنظمة الرمزية وقفنا على ملاحظة أن الوسائط الرمزية اليوم تكاد تكون يعني سلاح ذو حدين, يعني من جهة هي وسيلة تواصل وتحرر للإنسان, ومن جهة ثانية نجدها على مستوى واقعي أضحت تمثل وسيلة للهيمنة ووسيلة للمغالطة كذلك وتهديد, تشكل تهديد للإنساني مسألة الإنسان. علما أن يعني كل الدروس دروس البرنامج تدور حول نفس المسألة على اختلافاتها واختلاف إشكالياتها. نحن ندور حول مفهوم الإنساني, يعني هذا الإنساني الذي يواجه تحديات وتهديدات في مستويات عديدة, في المستوى السياسي مثلا من الدولة, في المستوى التواصلي في هذا الدرس الذي نحن بصدد تفسيره, وفي المستوى الثقافي درس خصوصية وكونية. هذا الإنساني يواجه ما يمكن أن نسميه اللا إنساني, ولكن هذا اللا إنساني هو الذي جعل من الإنسان مطلبا فلسفيا رئيسيا وملح. لولا الأزمات التي يعيشها الإنسان في مستوى انتولوجي انتروبولوجي علمي إبسيمولوجي عملي سياسي أخلاقي إلى غير ذلك, لولا هذه الأزمات لما تحول هذا الإنسان إلى مطلب فلسفي. مثلا في المحور الموالي للعلم بين الحقيقة والنمذجة, يعني نحاول البرنامج يعني طويل ونحاول نختصره يعني قد ما القدر الإمكان. في درس العلم بين الحقيقة والنمذجة نفس الشيء, نقف عند يعني رهان مهم جدا, وهو يعني تحويل أو جعل المعرفة العلمية معرفة خادمة للإنسانية. هذه المعرفة العلمية كذلك تواجه يعني توظيفات لا إنسانية. وإحنا هنا نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر نحاول نقربوا يعني إشكاليات الواقع عمتانا وعصر يعني التطور التقني والتكنولوجي جعل من العلم محل مسائلة نقدية اليوم. هذا العلم الذي يفترض أن يكون أن تكون وظيفته خدمة الحقيقة ومساعدة الإنسان على فهم الحقيقة ومعرفتها نجده كذلك في المقابل يعني ينحرف عن مساره ونجده في خدمة جهات غير علمية، جهات سياسية، جهات استخباراتية، جهات يعني لا مصلحة لها في خدمة البشرية اليوم. وهذا يعني الدباء اليوم أنا كان لاحظوا موجود يعني دباء نقاش هذا حول المعرفة العلمية. إشكالية هذا الدرس ما دلالة المعرفة العلمية؟ ما دلالة النمذجة العلمية بما هي وسيلة يستعملها العلم في معرفته للحقيقة؟ يعني هنا لا يمكن أن نتحدث عن علم دون نماذج، يعني لا يمكن أن نفكر في العلم إلا بواسطة نماذج. أي مجال علمي نأخذه مثلا الجينيسيفي، الماتيماتيك، الفيزيك، الجغرافيا، كل هذه المجالات العلمية تستعمل النمذجة والنموذج كوسيلة أو يعني سمة مميزة للخطاب العلمي لغاية واحدة وهي فهم الحقيقة. تبقى لنا النمذجة العلمية تختلف حسب المسارات العلمية والتاريخية. نميز بين النمذجة العلمية أو الباراديغم الوضعي للعلم الحديث، وهنا المقصود بالعلم الحديث فترة قرن 16 قرن 17 مع العلماء المؤسسين نعتبرهم أنا يعني في لتاريخ العلم، نيوتن، غاليلي، كوبرنيكوس، باسكال وديكارت. يعني ديكارت هو فيزيسيان زادة قبل ما يكون فيلسوف. هذا من جانب العنصر الأول. من جانب آخر يعني نحاول مقارنته بالباراديغم اليوم، النمذجة العلمية اليوم المعاصر بالضبط. نلاحظ هنا اختلاف كبير على مستوى المنهج وعلى مستوى الغاية وعلى مستوى المعايير. في هذا كل
2: المنهج والغاية والمعايير
3: هذا كل بالضبط في إطار البحث عن الممارسة العلمية أو عن شكل الممارسة العلمية وما الذي تغير في الممارسة العلمية من فترة الحداثة إلى اليوم. طبعا هذا لا يعني أن العلم الحديث أو العصر الحديث ليست له مزايا، يعني له مزايا تتلخص في فكرتين أساسيتين. أولا توحيد الكون، أول مرة في تاريخ العلم أصبحنا نتحدث عن توحيد للظواهر الطبيعية السماوية والأرضية وتعميم للمنهج العلمي في دراسة كل أصناف الظواهر العلمية، ولينا نحكيه على عقلنا للطبيعة وعلى تعامل علمي وعقلاني مع ظواهر الطبيعة. هذا اللي عبر عنه غاليلي بقوله الطبيعة اليوم أصبحت كتاب كتبت أحرفه من الأرقام الحسابية والأشكال الهندسية. أنا تعامل عقلي أول مرة نتعامله مش بالأسطورة مش بالخرافة كما كان ذي قبل. غاية، لكن الغاية هنا بقت تنحصر عند حدود الغاية المعرفية والنظرية. بالنسبة للعالم في الفترة ذيك الهاجسه كان
2: نظري معرفي
3: جيكسبليك لي فينومين دو ناتور اي جو باس. هذا بالنسبة يعني غاية النمذجة العلمية اللي هي كانت ذات طابع تحليل نجم نقوله في مع الباراديغم الوضعي للعلم
2: قرنين
3: 16-17 يعني اللي هما يعني كما قلت نذكر يعني يحسب لهؤلاء العلماء يعني التركيز وضع ركائز المعرفة العلمية الحديثة. السمة الثانية كما قلت توحيد الكون وعقلة الطبيعة. الغاية كما قلت معرفية. المعايير هنا نجم نلخصها في زوز، أولا الحياد، ثانيا الموضوعية. ما معنى سهل برش؟ يعني نيوتن مثلا عندما اكتشف قانون الجاذبية اقتصر النموذج الذي قدمه على تفسير الظاهرة فقط وليس بناء المعرفة. يعني المعرفة العلمية لم تكن تبنى كما يحدث اليوم، كانت المعرفة تكتشف. وعندما نقول معرفة تكتشف فهذا يعني أن العالم كان محايد، لم تكن له أهداف ذاتية وخاصة. شوفوا اليوم العلماء يشتغلوا انطلاقا من أهداف إبسيمولوجيا أهداف، وهذا اللي وصلنا للتطور العلمي والتكنولوجي اللي احنا نعيش فيه اليوم. لولا هذا التغيير على مستوى المنهج العلمي اللي صار بفضل الفلسفة بفضل الابستيمولوجيا لما أمكن العلم من يعني بلوغ هذا التقدم الذي نعيشه. صار التغيير على مستوى الغاية، العلم أصبح يفكر لا فقط في المعرفة والنظرية، بل أصبح يفكر اليوم في المعرفة والتطبيق والعمل والنجاعة والتحكم. هذا اللي يتغير في المستوى الغاية،
2: في مستوى الغاية وفي مستوى المعايير.
3: في مستوى المعايير بعد ما كان العالم محايد وموضوعي أصبح العالم اليوم غير محايد. هي الحياد صفة جيدة في مجالات أخرى إلا في العلم. أصبح العالم يشتغل وفق يعني إبسيمولوجيا أهداف ذاتي.
2: باهي أستاذنا حسن، خلينا نمشي ونأخذ تليفون معنا. ألو مرحبا بك.
1: ألو عسلامي.
2: عسلامة، تعرفوا عليك، شكور معانا؟
1: ياسمين مناعي.
2: أهلا بك يا ياسمين، مرحبا. بكالوريا علوم هكا ولا؟ مرحبا بك. معانا الأستاذ حسن العلوي، أستاذ الفلسفة. شنو على ربما الأسئلة اللي عندك، الحيرة الفلسفية اللي عندك؟
1: على المنهجية.
2: باه تفضل، هاو معاك الأستاذ وخاطبه مباشرة.
3: عسلامة ياسمين.
1: عسلامة.
3: مرحبا.
1: عايزك
3: ياسمين، شنو هو الاختصاص يعني الشعبة اللي تدرس فيها انت؟ الشعبة اللي تدرسها انت شنو هي الشعبة متاعك؟ الشعبة متاعك شنو الباك؟
2: اختصاص
3: شنو؟
2: بكالوريا شنو؟
1: بكالوريا علوم.
3: علوم معناها تسأل على منهجية يعني في فرض الفلسفة القسم الأول ولا الثاني؟
1: القسم الأول.
3: قسم الأول يعني تسأل بصفة عامة يعني، ولا عندك مهارة منهجية معينة تحب تسأل عليها؟
1: يعني الأسئلة الأولانيين هذوكم إذكم معناتها نخدمهم الكور ولا نزيد معناتها من عندي؟
3: واضح.
2: باهي.
3: يعني تقصد أنت زوز أسئلة الأولانيين يقبل النص؟
1: إيه.
3: باهي واضح.
2: باهي.
3: عندك شي سؤال آخر؟
2: باهي. أنت وحدك ياسمين ولا معك زميلتك؟
1: زميلتي
2: الجنب. يا باهي تراجعوا مع بعضكم.
1: لا مش نفس النيفو.
2: باهي ممتاز. باهي باهي ياسمين، تبقى معنا في الاستماع وتنجم تبعنا راهو على الصفحه الرسميه لاذاعه شباب صفحه فيسبوك، وتبقى معنا والاستاذ باش يعطيك الاجابه على سؤالك. تفضل استاذ ياسمين، تسال على زوز اسئله الاولانيين كيفاش يتم التعامل معهم.
3: واضح سؤالك ياسمين، يعطيك الصحه. بالنسبه للقسم الاول يعني من فرض الفلسفه، قسم هذا يعني هو فرض الشعوب العلميه فرض مركب ينقسم الى قسمين. قسم اول 10 نقاط فيه 3 تمارين بما فيهم نص، قسم ثاني اللي هو الفقر. ياسمين تسال على زوز تمارين الاولى اللي يعني يكون فيهم الاشتغال على مهارات منهجيه محدده. ونقولها يعني شنو هي المهارات هنا؟ اما مسلمه ضمنيه او تابعه او دلاله فلسفيه او حجه. يعني هذا بصفه عامه شنو يكون المطلوب في زوز تمارين الاولانيين اللي سالتني عليهم ياسمين. لهنا يا ياسمين نجم نقول لك اللي من يعني تقريبا نستحق اكثر نفهم المهارات المنهجيه اكثر من اللي نفهمه حتى يعني اشكاليه الدروس. مش معنى هذا يعنيش انه ما نحضرش الدرس نتاعي، لان حضر الدرس نتاعي لازم نكون فاهم اشكاليه الدروس، ولكن في مع بالتوازي مع هذا لازمني نفهم يعني شنو نقصد بالمهارات المنهجيه هذه وكيفاش نخدمها. بالنسبه للمسلمه الضمنيه باختصار هي ما يتضمنه القول بشكل غير مباشر دون الاعلان عنه مباشره. زين سهل لك
2: هي السؤال الاول.
3: السؤال الاول يكون ديما فما قول تخدم عليه، علاش نقول هنا نحتاج فهم اكثر المهارات المنهجيه من حتى من اشكاليه الدروس؟ لانه عندك قول باش تخدم عليه قدامك، مش بالضروره قول فلسفي، نجم يكون موقف فلسفي. هنا باش تشتغل على مثلا احدى مسلمات الضمنيه لهذا القول، يعني احدى الافكار الخفيه لهذا القول باش تحله يعني انت، وتحاول تشتغل على الضمنيات هذا القول. المهاره الثانيه نجم تكون هنا تبعه. ما المقصود بالتبعه؟ هي النتيجه اللي يترتب عليها القول. بتبيع هذا الكل ماكش بتلقاه موجود في القول. انت هنا باش تحلل القول، تحاول توصل للنتائج المترتبه عن القول، يعني كونسيكونس. هذا بالنسبه للتبعه. المهاره الثالثه هنا نجم يكون مطلوب حجه، والحجه فما زوز انواع، اما حجه دعم او حجه دحض. ما معنى الحجة هي ما يؤتى به من فكرة إما لإثبات وجهة القول أو لإبطاله لدحضه. لهنا يسألوني الحجة أسكو هي حجة قولية؟ لا ماهيش حجة قولية، حجة هي فكرة أنت باش تجيبها يعني كتلميذ من عندك، إما كما قلت لإثبات القول أو لدحضه، يعني ماهيش صعيبة. قاعدة لنا الدلالة. الدلالة هنا يصير خلط كبير ديما لاحظوا بين التعريف أو المفهوم والدلالة الفلسفية. الدلالة راي ما هيش ديفينسيون، ما هيش تعريف،
2: ما هيش تعريف.
3: ما نطلبوش في فرض الفلسفة في البكالوريا ديفينسيون بالكل. هذه حاجة ما هيش موجودة في فرض الفلسفة ديفينسيون في الفرض.
2: أكد عليها هذه.
3: أكد دونك على الحاجة هذه مهمة. راهو ما نطلبوش، ماكش مطالب باش تحفظ في الفرض الفلسفة وتصب.
2: لن يطلب منك هذا.
3: لن يطلب في امتحان البكالوريا مثل عارف. هذه التمارين. وإذا كان شفته في موجود في فرض من الفروض راه ماهوش صحيح. احنا المعيار نتاعنا هو فرض البكالوريا. حلوا عندكم سيت باك ويب تنجموا تطلعوا على امتحانات البكالوريا السنوات الاخيره وحتى الاصلاح جامي دو لافي كان تلقى اكزرسيس من النوع هذا. اذا ما هي الدلاله وما المقصود بالدلاله الفلسفيه؟ الدلاله الفلسفيه هي الصفه او المعنى الذي ينضاف الى المفهوم. اش معناه؟ مثلا كي نقول حريه مدنيه، الحرية هي المفهوم. كلمة مدنية اللي زدناها كصفة للمفهوم هي هذيك اللي نبحث عليها في التمرين هذا، هي الدلالة الفلسفية. منهجيا توا كيفاش نجاوب؟ فما زوز خطوات. الخطوة الأولى استبعاد دلالة شائعة أو معاكسة أن وجدت. مثلا أنا باش يجيني تمرين نعطي مثال، ولدت الحرية يوم ولد القانون. أو حدد دلالة الحرية في سياق هذا القول. كيفاش تكون إجابة على التمرين هذا؟ لهنا الدلالة اللي حاشتي بها هي حرية مدنية لأنها مربوطة بالقانون. الدلالة المعاكسة لها هي حرية طبيعية. كل شيء لازم نذكره في الإجابة متاعي. تولي الإجابة كالتالي: تتحدى دلالة الحرية في سياق هذا القول كحرية مدنية تتأسس على مرجعية قانونية. هنا نفسر شوي. وتأتي في مقابل الحرية الطبيعية التي تتأسس على القوة والتي يتمتع بها الإنسان الفرد في الحالة الطبيعية المقصود بها. وانا جايين لدرس الدولة، الحالة الطبيعية هي ما قبل الدولة، هي مرحلة ما قبل الدولة. ما بعد الدولة أو مع الدولة المدنية يتمتع المواطن بنوع آخر من الحرية، وهي حرية مدنية أي مقيدة، ليست كالحرية الطبيعية أهي بما هي حرية مطلقة. يعطيك صح. دونك هذا هو يعني بالنسبه للقسم الاول، ان شاء الله نكون وضحت.
2: يعطيك الصحه استاذنا. نمشيو التليفون واحد اخر. الو مرحبا. عسلامه.
4: الو عسلامه.
2: مرحبا بك، نتعرفوا عليك.
4: اسماعيل عبد الوهاب.
2: مرحبا بك يا اسماعيل، منين تكلم فينا اسماعيل؟ من سيدي بوزيد. مرحبا بك وباهالينا في سيدي بوزيد وان شاء الله النجاح والتوفيق. اسماعيل قل لي، بكالوريا علوم ولا اداب؟ بكالوريا اداب. باهي ممتاز. انتم بكالوريا اداب عندكم ثلاثه دروس مختلفين. باهي معاك الاستاذ الدكتور حسن عمرو استاذ الفلسفه. شنو الاسئله اللي تحب تطرحهم اسماعيل؟ ها الاستاذ
4: مباشره. ما نجم معنا في النص الفلسفي معنا الراي من الراي في الموضوع.
2: اسماعيل لو كان ترجع للبقعة الأولى اللي كنت فيها تبعد شوية باش يرجع الصوت واضح.
4: ألو.
2: باهي هكا هكا تراه. تفضل. لا يا لا يا اسماعيل الصوت ماهوش واضح حتى تعرف. كنت نجم تبعد، كنت نجم تبعد تخرج من البقعة اللي أنت فيها. خليه يتوضح لنا الصوت وتكون معناها على الأقل باش الأستاذ ينجم يعطيك إجابة واضحة.
3: وهذه ثبت السؤال بتاعي.
2: تفضل اسماعيل. به هاتنا نبنيه على اللي فهمته استاذنا حسان في انتظار انه نرجع لاسماعيل مره اخرى.
3: تحياتنا صار تلاميذنا في ربوع سيدي بوزيد وربوع في الوطن وتمنياتنا لهم بالتوفيق حسب ما هكا يعني تجربتنا وخبرتنا في التعامل مع ظهر لي يسال على ابداء الراي في الفقرة الفلسفية الخاصة بتلاميذ البكالوريا أداب.
2: أداب إبداء الرأي. أي.
3: طبعا إبداء الرأي لحظة لا تقل أهمية عن لحظة التحليل. لو كان ما نبديش رأي أنا في فرض فلسفة وين مش نبديها. يعني نلخص يعني بعجالة الفقرة الفلسفية بالنسبة لتلاميذ الأداب بطبيعة يختلف في الفرض هنا مش كما شعب العلمية. فرض يعني فرض فيه ثلاثة مواضيع. منهم نص يعني زوز مواضيع موضوع مقال ونص فلسفي يتم تحليله في شكل فقرة فلسفية مسترسلة. بيه ديما في بصفة عامة الفقرة الفلسفية تتكون من قسمين، فما زوز مستويات يجب يكونوا موجودين، المستوى التحليلي والمستوى النقدي.
2: مستوى التحليلي والمستوى النقدي.
3: النقدي وهذا هو اللي يسأل عليه إسماعيل، المستوى النقدي اللي هو باش يكون فيه إبداء الرأي ومناقشة سواء أطروحة النص أو أطروحة القولة، في الحالتين فما مناقشة. هذه المناقشة تكون ببيان مكاسب وحدود أطروحة النص أو أطروحة القول. هذه هي يعني المناقشة كيفاش تصير، خاصة في موضوع القولة والنص فما تشابه يعني في المنهجية لهنا. في النص فما مستوى تحليلي يكون يعني يتم فيه الاشتغال على أطروحة النص بتحليلها حسب يعني عناصر، حسب نظام برهنة يختاره التلميذ باش ينظم به أفكاره، تحليل باش يكون منهجي. وفي بالنسبة للموضوع القولة كيف كيف، فما مستوى تحليلي أطروحة القولة تحليلها ثم مناقشتها ببيان مكاسبها وحدودها. هذا هو إبداء الرأي، يكون في آخر المقال. يعني هنا فما مستوى الثاني مستوى النقدي، هنا باش يصير إبداء الرأي، وهذه الـ يعني البارتي نجم تكون هي لحظة تجاوز نقدي. يعني هي لحظة تجاوز نقدي يصير فيها صياغة موقف نهائي من التلميذ من المشكل المطروح في الموضوع يعني اللي موجود قدامه. دونك هذا هو بالنسبة لل يعني تلاميذ الآداب ديما نوصي بتنظيم الأفكار. تنظيم الأفكار في المقالة يجب أن ننتبه جيدا من الوقوع في المقاربة الجزئية للموضوع، يعني ما يلزمش تكون ناقص. هذا يعني لازم نردوا بالنا منه قبل. وهنا فرصة باش نجبد على المقدمة الفلسفية كيف كيف للشعب يعني للشعبتين أدبية ولا للعلمية والاقتصادية. المقدمة لازمنا ننتبهوا فيها إلى أشياء مهمة جدا. المقدمة راهي ماهيش تقديم تعريف، ما نقدموش تعريف في المقدمة
2: بالضبط.
3: هذه أخطاء شائعة لازمنا ننبهوا لها.
2: ماكش مطالب
3: باش تعطي تعريف في المقدمة.
2: ماهيش المهارات المطلوبة
3: بالضبط، ماهيش مطلوبة. فما طريقة متاع صياغة المقدمة. قبل هذا يلزمني نفهم وظيفة المقدمة شنو. مقدمة وظيفتها في يعني التمهيد للموضوع. والتمهيد شنو وظيفته؟ نبين فيه أسباب التفكير في الموضوع، وكأنك أنت طرحت الموضوع مش أنا.
2: معليش
3: تتبناه، علاش نفكروا فيه الموضوع هذا؟ هنا باش ترجع تلقى روحك ترجع للواقع، وهذا أفضل شيء نجم ننصح به، العودة إلى الواقع والبحث عن أسباب التفكير في ذلك الموضوع.
2: تقريبا باش نلقاو هالمحاور كلها مرتبطة بالواقع بالمعيشة اللي
3: أما يعني قضية واقعية أما أزمة يعني أما رأي شائع يعني هناك آراء شائعة
2: اللي حكيناهم الكل لقينا اللي احنا
3: نحكيو على الواقع نتاعنا. طبعا الفلسفة هي ترجمة للواقع
2: بالضبط.
3: يعني هنا
2: ونرجع لعنوان كتابك في فلسفة العيش المشترك والمعيش.
3: نعم. بالضبط بالضبط لو كوتيديان. نعم. دونك هذا هو وظيفة، هذه هي وظيفة المقدمة، يعني هي لحظة مهمة يلزمنا ننتبه لها. طرح الإشكالية، نمر بعد التمهيد إلى طرح الإشكالية. في التمهيد كما قلت نجم ننطلقوا من رأي شائع، من الواقع، من مراوحة بين موقفين مختلفين. ديما فما اختلاف في الآراء حول القضايا الفلسفية والقضايا الواقعية. مثلا نعطي مثال، فما مثلا اختلاف في مسألة سياسية بين من يرى أن الأولوية هي الأمن وهو ما يدعونا إلى التفكير في نظام قوة نظام استبدادي، أو الأولوية هي الحرية. وفما شكون هنا يرى بي يعني مثلا بضرورة التضحية بالحرية من أجل أن نضمن الأمن. اكزامبل معناها أنا مثال نعطيه الواش هذا باش يعني نوضح أنه المقدمة وظيفتها هي إبراز التوتر. يجب أن نبرز التوتر القائم يعني في الموضوع. هذه هي وظيفة المقدمة، ولهم يعني الحرية في يعني في الصياغة فيما بعد أو اختيار التمهيد نتاعهم. نمر إلى طرح الإشكالية اللي هي يعني ضرورية يعني في الفقرة نتاعنا، ويجب هنا أن ننتبه إلى بالضبط إلى مشكل يقع فيه يعني بعض تلاميذنا، وهو غياب المسائل الفلسفية. وهذا أمر يعني غير مسموح به يعني في البكالوريا. غياب المسائلة الفلسفية في المقالة ينجم يعني
2: يطيح كل شيء في
3: كل شيء
2: ما عملنا شيء
3: ما عملنا حتى شيء. يلزم تبني اشكاليتك بشكل واضح تكون موجوده يعني, والمساله الفلسفيه لازم تكون موجوده في في الفقره في في في المقاله نتاعنا كيف كيف في في في الشعبتين. بالضبط. بناء الإشكالية يعني يمكن أن ننظم الإشكالية إلى سؤال مفهومي نتساءل عن المفهوم الرئيسي في الموضوع, ثم نمر إلى سؤال تحليلي نتساءل فيه عن عناصر التحليل الاثنين, اللحظة الأولى واللحظة الثانية كما يقولوا هما تروحة مطحوظة والأتروحة المدعومة تيز والأنتي تيز, ثم ننهي بسؤال نقدي يحيلنا إلى اللي سأل عليه يعني تلميذنا إسماعيل البارتي كريتيك يعني النقد يعطيك صح. طرح الإشكاليات يجب أن يكون منسجما مع ما سيطرح في الجو, لا نلقي بالإشكاليات هكذا يعني جزافا, يعني يجب أن تكون الإشكالية في علاقة بما سيطرح في الجوهر. مثلا تحديد الإشكالية المفهومية أو السؤال المفهومي يجب أن نجيب عنه في بداية الجوهر في تحديد مفهومي للمفاهيم الرئيسية في الموضوع. السؤال التحليلي سنجيب عنه في القسم التحليلي تحدثت عليه, السؤال النقدي سنجيب عنه في القسم النقدي أو في المستوى النقدي في المقال. هذا هو الإنسجام اللي نأكد عليه يجب أن يكون قائما, هذا هو المنهجي. يسألوني ديما تلامذة قولي المنهجية وكأنه منهجية وحدها والفلسفة وحد, رأي المنهجية يعني هي جزء من الفلسفة, يعني المنهج والفلسفة يعني حاجتين مرتبطين, فقط لازم تكون افكار واضحه,
5: ارتباط عضوي مش مرتبطين,
3: ارتباط عضوي يعني. طبعا طبعا يعني هذا هو اذا حسب ما فهمت يعني من سؤال اسماعيل. ديما فما تساؤل اخر يعني جينا حول,
5: انا نحب نسال على حاجه اخرى على على انواع المواضيع اللي تطرح لتلاميذ الاداب.
3: بالضبط, ما دام احنا نحكيوا على الاداب يعني هنا الانواع المواضيع فما اثنين, فما موضوع قولة يعني قولة يعني
5: مثال,
3: مثال تقول اللغة كل شيء, أو يكون أنا من يقول أنا, أنا في علاقة بالدرس توصل أمر رمزي. نوع الثاني هو موضوع سؤال, في صيغة استفهامية, مثلا كأن نقول هل تتعارض سيادة الدولة مع المواد مثلا, يعني صيغة استفهامية لكل موضوع خصوصيته
5: بطبيعة الحال والتمشي المنهجي
3: والتمشي بطبيعة الحال, يعني كل نوع متاع موضوع عنده خصوصية. أما بالنسبة لموضوع القول فتقريبا تكاد تكون المنهجية هنا مشابهة لمنهجية اشتغال على النص كما قلت سابقا, مستويين, مستوى أول مستوى تحليلي نبدأ به يعني تحليل أطروحة القولة كما هي. يمكن القولة هنا تنقسم بدورها إلى يعني أكثر من صيغة, يمكن تكون القولة بسيطة صيغة بسيطة كما المثال اللي ذكرته, يمكن تكون القولة في صيغة مركبة, وحتى الصيغة المركبة أنواع, هناك يعني صيغة من تبدأ بالإثبات ثم تنهي بالنفي, أو العكس تبدأ بالنفي وتنهي بالإثبات. مثال قول ليست الأنظمة الرمزية أداة للتواصل بل هي أداة للهيمنة,
5: نفي وإثبات,
3: نفي وإثبات. هناك كيفاش يكون التمشي في التحليل؟ نبدأ البداية تكون مع بالمنفي أولا ثم بالمثبت
5: كما صيغ الموضوع كما جاء كما جاء الصيغه تاع السؤال
3: يا تكسح من غير تاع
5: بالمنفي نبدانا بالمنفي
3: يعني هنا الترتيب الموجود في القول. اذا كان صيغه بسيطه طوميو معناها هنا عندك فكره واحده تحللها تشتغل عليها, تشتغل على ذمنياتها, تشتغل على رهاناتها, تشتغل على تبعاتها, ثم يعني يكون اشتغال يعني كامل
5: تأليفي
3: يعطيك صحة, ثم تشتغل على فيما بعد على مناقشتها. نمر الى المستوى الثاني والمستوى النقدي. المناقشه تكون ببيان مكاسب هذه الاطروحه والفكره ثم ببيان حدودها في مقام ثاني من المستوى الثاني والمستوى النقدي. يعني هذا هو راهو نحب نقول راهي ماهيش حاجه ماهيش يعني المساله ماهيش صعيبه, مساله واضحه, فقط شويه ثقه في النفس, شويه تركيز يعني على الجانب المنهجي, يعني
5: تركيز كبير على الجانب المنهجي.

0: يخدمش الموضوع ويلقيها كما هي دون تمييز ودون تنظيم.
1: هذا عضلات استعمل بالضبط
0: ويولي هنا تيح في سرد لأفكار الدرس وشتات من المعلومات وهذا يطيحك في البر.
1: مش مطلوب
0: أصلاً. ويوجد من يعني يحسن توظيف أفكاره وتقديمها وانتقائها بالضبط ويعني تتماشى حسب خصوصية الموضوع. طيب هذا هو بالنسبة لموضوع القول. النوع الثاني كما قلت هو موضوع الصيغة الاستفهامية.
1: سؤال.
0: هنا المنهجي وهذا يخص تلاميذ الشعب العلمية والاقتصادية كذلك. يعني مواضيعهم ديما تكون في صيغة استفهامية. ما عندهمش موضوع في صيغة قول.
1: قول.
0: بالضبط.
1: الشعب العلمية.
0: هنا الشعب العلمية
1: والاقتصاد.
0: بالضبط موضوع صيغة
1: سؤال.
0: استفهامية سؤال بها.
1: بالضبط. قول.
0: أو كيف أو بالضبط صيغة استفهامية. منهجية الصيغة الاستفهامية ماهيش صعيبة يعني هنا يعني كيفية الاشتغال على هذا النوع من المواضيع يكون بمسايرة أطروحة الموضوع مسايرة الموضوع في البداية يعني نحلوا لموجود في القول هذاك نوافقه ثم تعديله يعني وكأنه عملت نعم ولا بالضبط وبالتالي يكون التحليل في لحظتين
1: تمشي المنهجي تمشي المنهجي تحليل موجود
0: تحليل موجود ثم تعديله والذهاب إلى ما يخالف ذلك أو ما إلى ما يخالف ما وجد في الموضوع يعني يعني التحليل يكون في لحظتين أساسيتين لحظة أولى وهي الموقف الأول ثم لحظة ثانية وهي الموقف الثاني يعني اللي يكون مختلف عن موجود تعديل يعني الموضوع هذا نأكد عليه لماذا؟ لأنه برشة لماذا يعني هنا يقع في مشكل المقاربة الجزئية شو المقاربة الجزئية؟ هذا موجود يعني في البرين يعني مقاربة منقوصة
1: يمشي في التمشي القسم الأول وما يكملش القسم
0: يعمل لحظة من الزوز يعني يحلل الموضوع في لحظة واحدة الزوز يكون مطلوبين الزوز يكونوا موجودين وهنا نأكد ونعاود تلامذتنا في الشعب العلمية تحليل الموضوع يكون في لحظتين وليس في لحظة واحدة
1: واضح.
0: وإلا ستكون هناك مقاربة جزئية ومنقوصة للموضوع هنا يصير خلل نفس الشيء بالنسبة لتلامذتنا الشعب الأدبية يعني التحليل يكون في لحظتين لحظة أولى مسايرة أطروحة القولة اللي بتهزنا إلى الموقف المدحوظ أو الموقف الأقل وجهة ثم ثانيا ما سيتم تعديله يعني يهزنا إلى اللحظة الثانية وهي أكثر وجهة منطقيا ومنهجيا من اللحظة الأولى هذا بالنسبة للمستوى التحليلي ثم فيما بعد يعني بتبيع إبداء الرأي ويعني تأليف الحوصلة التأليفية لأهم مراحل التحليل والنقاش هذا يعني بالنسبة للصياغ ما ننساوش النص يعني حتى النص يعني يصير تحليله في مقال
1: اي نتوقف عنده شوية
0: النص يكون يعني بالاستعانة يعني تتم عملية تحليل نص بالاستعانة إلى مجموعة من الأسئلة ترافقه
1: المرافقة
0: للنص
1: هو معناها ديمك باش يجينا النص
0: ديما مع أسئلة نصيحة يلزم نقراو النص أكثر من قراءة
1: طبعا
0: عندكم معناتها خيرة وقت لارجومون سيفيزون بالنسبة للشعاب العلمية والاقتصادية ثلاثة ساعات يعني هنا عندك الوقت باش تقرا النص في عقلك ما تكتفيش بقراءة واحدة يعني تكثر من القراءات لأنه في كل قراءة باش تكتشف حاجة جديدة
1: صحيح.
0: هذه نصيحة أولى كيف كيف تلمذتنا في الآداب النصيحة أخرى قراءة الأسئلة قراءة يعني متأنية ومعمقة وقراءة مركزة لأنه في الأسئلة باش تلقى إشارات قد تساعدك على فهم لحظات النص
1: بالضبط.
0: وقد تساعدك على تفكيك النص وبناء نظام البرهنة متاعك هذا أني ننصح به تلامذتنا تحليل النص ردوا بنا ما يكونش بالأسئلة يعني برشة تلامذة يعني يعملوا تحليل
1: بالأسئلة
0: لا التحليل يكون في شكل فقرة مسترسلة كيف وكما الفقرة اللي تخدم في الموضوع مقالة مسترسلة مش أسئلة هذيك أسئلة فقط للمساعدة على فهم
1: أنت باش تعاود تصيغ بهم
0: بتبيع فما يكون فيها المطلوب زاد يعني الأسئلة هذيك شنو موضوعها موضوعها هو ما مطلوب فما مطلوب معين يخص يعني إشكالية النص تحليل كما قلت يعني تحليل أطروحة النص تحليل هذا نجم تنظمه أنت بطبيعة الحال كما تريد تختار نظام برهنة مثلا حسب العناصر حسب الموضوع حسب الزمن حسب الفقرات المهم يكون تحليل تحليل مرحلي تحليل منهجي تحليل يعني
1: متسلسل
0: منظم

0: ما نحلوش النص اون بلوك،
1: لا
0: حلوه بالبارتي. حاول كيفاش تلقى نظام برهنه، ما فماش نظام برهنه واحد. أي انت هنا باش تنظم افكارك وتختار وتقرر شنو نظام برهنه باش تحل بيه افكار نتاعك
1: بالضبط.
0: يعطيك الصحه. دونك تحلل تروح للنص نتاعك يعني بنظام، بنظام منهجي يعني يكون واضح تعلن عليه في البدايه. هذا نظام برهنه تعلن عليه في المقدمه. هنا فما اختلاف
2: من الأول تقول راه باش نشتغل.
0: يعطيك الصحه. هنا من الاختلافات الكبيره بين النص والمقال الموضوع. في المقدمة هنا عنا تنزيل نص، ما عنديش تنزيل موضوع، والتنزيل تنزيل مادي بذكر العنوان النص ومؤلف النص ويعني المصدر
2: تقديم المادي للنص اللي
0: تعودوا به يعني بالطبيعة. ثم نمر إلى الإشكالية والطرح الإشكالي. هنا نجي لمستوى التحليل، تحلل يعني النص نتاعك، ثم نمر إلى القسم النقدي. ما ننسوهوش، مش حللت النص وكملت المقالة نتاعي، لا راك كيكا ما عملت حاجة.
1: مرحلة مهمة،
0: مرحلة مهمة من مراحل العمل، يعطيك الصحة، لا تقل أهمية، وهي المستوى النقدي. وهنا تظهر براعة التلميذ، وهنا يظهر يعني الفرق بين تلميذ وتلميذ، كيفية التعامل نقديا مع الأطروحة الرئيسية، المسافة النقدية اللي بتاخذها مع الفكر الرئيسي. يمكن تدعيم المقاربة النقدية أو يعني المناقشة بمرجعية فلسفية، هذا مش، لكن لا يجب هنا في تحليل النص خلافا للمواضيع، لا يجب أن أن أن أن نركز على مرجعية فلسفية، لأنه عندك مرجعية قدامك تلتزم بها في التحليل
1: اللي موجودة
0: في النص. بالضبط. يعني هذا هو بالنسبة لي منهجية النص. ثم تختم يعني المقالة نتاعك بتبيع خاتمة تكون حوصة تأليفية لأهم مراحل التحليل والنقاش. ما ننسوهاش هذيك، يعني لازم تكون موجودة مع إمكانية فتح أفاق إما لإشكاليات فلسفية أخرى أو لي يعني دروس أو إلى غير ذلك. يعني هذا هو بصفة عامة المقالة عندي. مقدمة نتاعي تتضمن التمهيد، تنزيل موضوع وطرح إشكالي، ثم المستوى الثاني نسميه مرحلة الجواب. المرحلة الأولى مرحلة بناء المشكل هي المقدمة، ثم مرحلة الجواب يعني الجوهر اللي ينقسم إلى مستوى تحليل ومستوى نقدي، ثم خاتمة يعني سون كومبليكي لي شوز. هذه هي يعني المنهجية نتاع الفقر.
1: بالضبط. وما نصعبوهاش على روحنا،
0: نلتزموا
1: بها،
0: ما نخافوش
1: المقاييس هذا.
0: عندك الوقت،
1: هو التلميذ اللي معناها مواكب دروسه في على ابتداد السنة وقاعد يتبع في أستاذه،
0: راني إشكالية. راني نحب يعني نرفع المعنويات شويه لتلمذتنا.
1: اي طبعا
0: راهو الفرض في متناول تلميذ متوسط.
1: بالضبط، هذا هو.
0: وحاجه اخرى نحب انا نفرح بها تلمذتنا، يعني الفلسفه السنوات الاخيره الاعداد نلقاو في اعداد جيده وممتازه.
1: ممتازه، اي صحيح.
0: خلافا للاعتقاد الموجود يعني في عند برشا من تلامذتنا، يعني الفلسفه حاجه صعيبه
1: وهول،
0: واللي يجيب فيها 10 كان لا راهو عندنا فما اعداد جيده وممتازه، جيدة فما 17 و18 و19 بكالوريا اداب 20 هذه ما يعني هذا اللي حبيت.
1: اذا كان تشتغل على 20 تنجم تاخذ 20.
0: بالضبط، تاخذ 20 تاعك
1: كيف هكا كل كبقيه المواد.
0: ما تسمعوش الكلام اللي يتقال هنا من هنا وهناك، راهي فرض على 20 كيفها كيما اي ماده اخرى تنجم تاخذ 20 نتاعك
1: وتشتغل على عدد ممتاز.
0: بالضبط،
1: ما تشتغلش على انك باش تاخذ 10 ولا لا.
0: راهي نجم نقول
1: يعني زينا من مقولة عشرة الحاكم
0: وما إلى ذلك. لا لا لا لا، لازمنا نغزروا يعني معلش ما ناخذش عدد جيد في الفلسفة. والدليل هاو السنوات الأخيرة كل عام فما عدد ممتاز 17 18 دونك علاش ما نكونش انا من الناس هذوما اللي ناخذ عدد ممتاز باش يعاوني يعني في المعدل العام البكالوري.
1: بالضبط،
0: دونك هذا اللي حبيت نقول.
1: رهان المعدل العام
0: طبعا،
1: رهان وسكار، ومن بعد باش نوليو نخمموا في التوجيه هو
0: واللي ما يعرفوش برشا من تلامذتنا انه راهو الفلسفه مطلوبه في برشا اختصاصات جامعيه حتى علميه.
1: طبعا
0: يعني اللي بيست مثلا مع التحضير للدراسات الفيزيائيه ولا يعني برشا اختصاصات تطلب الفلسفه. علم النفس مثلا راهو يشترط انك تكون ماخذ عدد في الفلسفه. دونك يعني نعطيو حقها كماتير، ما تستحقش حاجه كبيره باش ما يعني ما يخوفوكمش. راهي لا تكون فاهم دروسك، فاهم اشكاليات الدروس نتاعك،
1: منظم فيشاتك اللي
0: توا عندك الوقت من هنا للباك. خيرات نجم تنظم في شيت نتاعك
1: تتلاع اجور من اول العام
0: يعطيك صحه
1: استاذك
0: مع العلم انه يعني اللي يحضر يعني في المواظب على الحضور ما يسحقش من بعد مساعده يعني كبيره يعني يكتفي بالدرس نتاعو
1: بالتدريبات المناهجيه
0: مساله تنظيميه المهم خوف لا ما كل الخرافات اللي يحكيوها لكم ما فماش منها
1: ماهيش غول الفلسفه راهي ماده من المواد اللي باش تاخذ فيها اعداد
0: وعدد سوز دو نوت يعني تنجم تاخذ فيها عدد ممتاز اذا كان يعني تعرف كيفاش تشتغل عليه.
1: باهي استاذ حسان احنا شوف انا راهو في الظاهر تظهر ساعه ونص برش ولكن في ساعة مع تقريبا في اقل في دقيقتين ولا اقل شويه هات نعطيه حوس العامة اللي كنا نحكيو فيه تو للأداب وللشعب العلمية لزوز
0: ما صعفناش الوقت باش نكملوا الحديث عن بقية المحاور
1: اوكي المهم احنا حكينا على الجوانب المنهجية انا متأكد انه هذا هو اللي يخدم التلميذ
0: هذا هو اللي يستحقوه تلامذتنا يعني راهو برشا يجيوني يقولي مسيو انا كتبت برشا وما راني ما خذيتش عدد يعني اللي نحب عليه هذا هو يعني حبيت نقوله التركيز ما يكونش على الاشكاليات فقط
1: مش كم راهي المساله ماهيش كميه
0: بالضبط ماهيش مساله كميه
1: بالضبط ماهيش استعراض للمعارف
0: بالضبط ماهيش سرد لافكار الفلاسفه هذا قال وهذا قال بالضبط. وهذا قال لا
1: انت ايش قلت
0: بالضبط انت ايش تقول في الفلسفه معناتها هنا الكلمه اللي كنت في تحليل الفقره في بناء الفقره نتاعك كما قلت يعني
1: هو امتحان تفكير
0: بالضبط
1: معناها شكون واضحين
0: خذ شجاع
1: تشجع
0: ما يعني ما تخافش في ابداء رايك كي مسالني بكري يعني اسماعيل ابدي رايك يعني اعطي رايك انت ماكش تقرا في حاجه بعيده على الواقع نتاعك ولا حاجه نظريه ولا لا قاعدين نقراو في حاجات مربوطه بالواقع نتاعنا الانسان
1: بالضبط فهمت واضح زميلنا سليم القصيبي يشير لي اللي الوقت وفاه كنكون وصلنا لختيمة لقائنا في أول حصة من راديو باك التحية توصلكم من فريق كامل طبعا كان معاكم في لقائنا اليوم طبعا بدا معنا زميلنا محمد عنتول والتحق زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية زميلتنا ألفا نصيب وصديقنا خليل سولة في الإنتاج الرقمي شكر كبير للأستاذ الدكتور حسن علوي أستاذ أول بالمعاهد الثانوية التونسية شكرا ليك وشكرا طبعا لكل الأساتذة اللي باش يرافقونا في تأمين حصص راديو باك على امتداد شهر كما قلنا طلقة اليوم وتتواصل معكم إلى نهاية هذا الشهر محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء
3: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس
4: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس
3: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد راديو باك
5: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال
3: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نونستوب
7: إذاعة الشباب
6: نونستوب نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
9: عدل موجتك تسمع صوتك
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نونستوب
7: إذاعة الشباب
6: نونستوب
10: ديننا السمح

0: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دين السمح في موعده اللي تعودتوا به كل نهار جمعة من الرابعة إلى الخامسة على امتداد ساعة. في كل مرة نحاولوا ناخذوا موضوع من المواضيع، من المشاغل اليومية، من الأشياء اللي نعيشوا معاها في حياتنا اليومية، ونحاولوا أن نقربوه من منظور ديني بطبيعة الحال، ننزلوه في ديننا السمح. موضوع اليوم هو الحسد من منظور ديني. الحسد عافاكم الله، طبعا هذه الآفة، هذا المرض، باش نحاولوا نقفوا عند أهم تعريفاته، باش نعرفوا الحسد، باش نعرفوا أقسامه، وسنتعرف على حكم الحسد، وأيضا نتعرض عليك إلى كيفية التوقي من الحسد. هذا في الجزء الأول من لقائنا. بعد ذلك باش نحاولوا نشوفوا الآيات اللي ورد فيهم مصطلح الحسد في القرآن الكريم بصريح العبارة، وكذلك الأحاديث النبوية اللي ذكرت ربما الحسد. باش نحاولوا أيضا أن نفرق أو نضع الفوارق بين الحسد، العين، السحر، لأنه هذوما مجالات مختلفة. أحيانا نحن تختلط في أذهاننا، هذوما الكل يختلطوا في أذهاننا أنهم هما حاجة واحدة مع بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم. لا، نقولوا أنه الحسد شيء، العين شيء، وأيضا الحسد والعين، والمسألة الثالثة اللي هي السحر، يعني كل مسألة في إطارها، وإن يجتمعوا ربما في جانب الشر، في جانب الشر اللي موجود فيهم، فما الشر المقصود وفما الشر غير المقصود. لهنا ما يحدثه الحسد وما تحدثه العين وما يحدثه السحر بطبيعة الحال يحدث شرور، ولكن هناك شرور مقصودة وهناك شرور غير مقصودة بطبيعة الحال. كل التفاصيل هذه وتفصيلاتها بشكون كالعادة ككل مساء جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا كل مساء جمعة لوضع الإصبع على هذه المفاهيم. خليني رحب فضيلة الشيخ وقل له مرحبا بك دكتورنا فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام.
0: غيث ما شاء تبارك الله.
1: ما شاء الله
0: ربي أنعمت فزد
1: ما شاء الله
0: والحمد لله
1: ربي يكرم. اللهم صيب النافع يا رب.
0: يا رب إن شاء الله. هذا هو يعني انتظرناه وتمنيناه، وهذا ربما اللي أنعم به ربي علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعم الله اللي ينعم به علينا، يعني على بلادنا. يعني نلاحظوا أنه تبارك الله مواسم الفلاحة خيرات مع عند ربي، الأمطار تبارك الله، السدود إن شاء الله تكون بلغت المستوى المأمول، ودائما نقول ربي أنعمت فزد وبارك.
1: يعني نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. الحمد لله الذي أنزل علينا من المعصرات ماء ثجاجا، فاللهم أخرج لنا به من الحب ومن النبات، وكما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زرعنا وفي ما أعطانا إن شاء الله رب العالمين. وإن شاء الله موسم خير لكل الفلاحين اللي يستبشروا طبعا بهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يبارك في زيتوننا وفي قمحنا وفي شعيرنا وفي خيراتنا وفي أملاكنا وفي ذريتنا. فعلا فعلا فعلا يعني ما أحوجنا إلى كل قطرة من قطرات الأمل.
0: بالضبط. هو فضيلة الشيخ رو شوف، أنا الحقيقة هذه منذ سنوات وربما من مرحلة سابقة، يعني نحس وقت اللي تصب المطر طبائع الناس تتبدل، تلين، تولي لينة، تولي محلاها، يعني على عكس وقت اللي تبدا الدنيا فمش مطر تبدا جافه، يعني تبدا الناس كلها كم المطر، رغم انه نعرفه نجم تحدث بعض الديجا توا انت جيت مثلا عانيت هكا ولا وتنط تنط هكا ولا عملت شويه رياضه ننظروا لها من الجانب الايجابي هكا ولا عملت رياضه
1: خير يا خويا اسمعني كي تبدا فما الانسان هو ربي خلقه من من الارض منها خلقناكم ومنها نخرجكم فيها ونخرجكم طارة أخرى فربي سبحانه وتعالى خرج يعني خلق الإنسان من طين فكل ما يشم الإنسان ريحة التراب
0: طين يحن إلى أصله
1: فيفرح
0: بالضبط
1: يعني هي الملامسة أكل الملامسة هذيك اللي هي بين ما بين الماء والتراب كالرائحة هذيك
0: رائحة زكية نعم. طيبة ما أروعش منها
1: تحس لحطوك. يعني وراو حتى فما نسمع بعض الأطباء يقولوا أنه صحيح وقت التيرابي. المرض يعني فما أمراض تكثر في الشتاء كما قلنا احنا وحتى العيادات فما أنواع أخرى متاع عيادات صدرية وغير ذلك ولكن فما كثير من الميكروبات اللي يعني تختفي
0: تقضي عليها
1: بها مفعول هذه الأمطار الغيث المبارك إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله
0: أمين يا ربي إن شاء الله غيثا يا ربي معناها يغيثنا ويجعل كما قلت انت الصابة الفلاحية في أحسن مستوى باهي فضيلة الشيخ خليني نرحب بفريقنا طبعا اللي يرافقونا زميلنا محمد عنتول مساء الخير يا محمد عنا مدة ما تقابلناش زميلتنا ألفا صيب اللي ترافقنا على في الانتاج الرقمي وكما ذكرت من البداية يعني بعجالة نعاود نذكر بموضوع حصتنا اللي هو الحسد من منظور ديني باش نعرفوا الحسد باش نبينوا أقسامه حكم الحسد كيفية التوقي من الحسد إذا كان ثم طريقة للتوقي من الحسد وهذا الكل باش نعرفوه مع فضيلة الشيخ وكذلك سنستعرض ربما مصطلح الحسد كما ذكر في القرآن وربما إذا ذكر في بعض الأحاديث النبوية هو في الحقيقة فضيلة الشيخ تعريف بسيط للحسد وأنا قلت راول لابد أن نفرقه ما بين الحسد وما بين العين وما بين السحر هذوما ثلاثة سياقات مختلفة
1: نعم.
0: وإن اجتمعت الثلاثة في أن ربما الغاية منها هي إحداث الشر ولكن التعريف الأولي والبسيط للحسد هو التمني زوال النعمة على الآخر
1: نعم وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو في المقابل الحسد هي الغبطة بمعنى الإنسان بطبيعته يعني يحب ويعجب بما يراه عند غيره
0: بالضبط.
1: يعني حاجة طبيعية جبلية في الإنسان أن الإنسان يشوف شيء جميل من اللباس من جمال من علم من مال من أبناء من كل من صحة يعني يعجب بذلك فهذا مسألة طبيعية عادية لا أن تعجب بذلك فهذه يعني تسمى غبطة
0: غبطة ونقولها احنا انا يعني أغبطك على كذا
1: يعني
0: مسألة طبيعية
1: نعم مسألة عادية انه انسان يغبطك ويعجب
0: ما فيهاش يعني
1: وقتاش يعني يشوف عندك حاجة ويتمنى انه يكون هو عنده كيفك هذه حاجة
0: حق مشروع
1: بالعكس يعني هو في ذلك فليتنافس المتنافسون هذا التنافس يعني شوف هو كيحب ولازم يسعى فماش يحبه فما يحب ويعمل ما انت كي تشوف نعمة عند غيرك فهذه النعمة تحتاج إلى سعي شفتوا اللي هو متميز في دراسته شفتوا اللي هو حافظ القرآن
0: أي لكن
1: كيفاش باش توصل هكاك أنت شفتوا حفظ الستين شفتوا وليداتهم مثلا ما شاء الله ربي يبارك فيهم فهذا فما وراء فما عمل فما جهد فما أم فما أبو فما تربية فما تضحيات باش أنه وصل هو هكا الوليدات هذوكم كما قلنا احنا نورات وكما قلنا احنا فهنا
0: يغبطوا عليه
1: نعم فأنت كي باش تغبطوا على الذرية هذيك اش تقول يلزمني نشمر حتى أنا لكن الخطر هو وين هذا يسمى غبطة وهي مسألة محمودة وهذه نقاوة شوف أحيانا
0: غبطة لا تتمنى زوال
1: وهذاك علاش الفرق
0: خير على
1: هذا هو وقت اللي تولي تتمنى زوال عادي
0: بالضبط
1: مثال ولذلك هو شوف حتى سيدنا زكريا مهم جدا هو راه شوف أنه أحيانا تشوف نعمة عند غيرك تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى تتفهم نعمة مثلا نعمة العلم مثلا ربما انت ما عندك مدة ما شفتهاش ما نظرت لهاش ما حطيتهاش نصب عينك مثلا النعمة هذيك فيجي شكون مثلا ويذكرك بهالنعمة هذه بالعلم اللي هو فيه مثلا فتتمنى ذلك العلم سيدنا زكريا وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي ذرية طيبة. يعني أخي سيدنا زكريا هو كيد دعاه ويدعي ربي سبحانه وتعالى، وقال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية. إلى أن خاطبه الله ربي وقال يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سيدنا زكريا أخي هو قعد اللي بلغ من الكبر عطية ما دعاش ربي، أكيد هو دعا ربي يا أخي، ما أكيد دعا ربي حتى في سره، لكن أحيانا فما لحظات
0: قادح
1: فما لحظات اللي تشوف فيها نعمة، الحضور القلبي ربما والاستشعار لك النعمة هذيك وكل جو الروحاني هذاك وكل التجلي الذي يحصل، يعني أكل مكاشفة التي تحصل تجعلك في قربك من ربك أخلص وأقرب من الله سبحانه وتعالى،
0: فتكون لحظة استجابة
1: فربي سبحانه وتعالى يستجيب. يعني سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم وهي صغيرة وفي محرابها
0: رزق.
1: ويشوف عندها، في يقولوا المفسرين فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيستغرب من أين لك هذا، من إجارس من إجارة هذا، لفهم بيوت مكيفة لفهمها يعني طائرة مش تجيب المصنفات هذه والخيرات هذه منين؟ قلت هو من عند الله، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. في حين أنه في المقابل وقت اللي هي كانت كبيرة كما قلنا احنا وانتبذت من أهلها مكانة شرقية فاتخذت من دوني حجاما فأرسل إليها روحنا، حتى ربي قال فأوزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. إذن هنا لما أكلت كان بعد أن هزت بجذع النخل
0: قوة،
1: إذن يعني يعمل اخدم
0: بالضبط
1: اجهدي الاخر لا وجد عندها رزقا، كان صغيرة جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله، إذن الذي يهب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يهب لمن بلغ من الكبر عتية، يهب لمن كانت امرأته عاقر
0: لمن يشاء بغير حساب،
1: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله، يعني يدبر الأمر كما يشاء، يعني شكون يقول له علاش وكيفاش، لا يسأل عما يفعل هم يسألون المولى سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه اللحظة هذه متاع الغبطة لحظة باهية نحبوها بالعكس. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلالي أو في جلالي كما في رواية هم على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني المتحبون في الله،
0: في الله
1: يعني من السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا
0: ظله
1: رجلان تحابا في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحبون في جلالي أو بجلالي بأ السببية أو في أي في الله عز وجل، فهذوما لهم منابر من نور، ربي يجعلهم منابر رفعة من نور، فالأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين تحابوا في الله.
0: فإذن يعني منزلة من أرقى المنازل،
1: شفت كيفاش. إذن فالغبطة يعني هي مسألة لنقول أنها يعني جبلية في الإنسان أن يغبط وأن يرجو ما عند غيره
0: لنفسه.
1: نعم، ويعني وهذاك علاش إنسان يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله، ويعني هذه مسألة عادية محمودة بالعكس، وهذه تدخل في التنافس وممكن يكون منها سبب أن تقول يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني، يا ربي كرمني كما كرمت. أنت توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى، ما قلتلوش يا ربي فك له واعطيني، يا ربي نحيله واعطيني. أعوذ بالله، أعوذ بالله،
0: خزائن الأرض لا تنفك.
1: وهذا تو نشوفوا بعض كي نتحدثوا عن الحسد، تو نشوفوا شنو هو الأسباب علاش ربي حرم الحسد، علاش هو حرام. اول حاجه كلمه الحسد هذا حبيت نقول باش نبينوا الفرق ما بين الغبطة
0: والحسد
1: وبين الحسد
0: اللي هو الغبطه محموده والحسد مذموم.
1: نعم، المصطلح الحسد تقريبا باشتقاقاته موجود في القران تقريبا 5 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نلقاو انه
0: المعوذة.
1: نعم المعوذتين. نعم ونلقاو انه ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الحسد باليهود مثلا. ربي يقول ود كثير من اهل الكتاب، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما في سورة البقرة،
0: من بعد ما تبين
1: لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن حسد،
0: يعني رغم أنهم يعرفوا أنه
1: يعرفوا له هو على حق، ولكنهم يريدون غيرهم أن يزيغ عن هذا الحق حسدا
0: هما فقط.
1: وهذاك علاش ممكن من أسباب اللي تخلي البعض والعياذ بالله يسبب المشاكل الناس أخرين بسبب الحسد. فهو مثلا يشوف إنسان في بحبوحة، صحته لاباس، مثلا ما يدخنش، ما يشربش الخمر، ما يتعطاش مخدرات، وهو يعرف اللي هو غلط. لا، هو الشنقة مع جماعة خلاعة. هو بالنسبة لي هو مش يغبطه، هل جاي يغبطه؟ هو يحزو على النعمة اللي هو فيها، على الصحة اللي عنده، على الهداية اللي عنده،
0: ويعمل على تخريب صحته.
1: لا، شبيني أنا بركة يزم حتى هو يشرب، يولي حتى هو يستعمل المبيقات هذه ويستعمل المخدرات إلى غير ذلك. يعني أحيانا تلقى كثير من الأحيان أنه سبب المعصية، بل ما نبلغش نقول لك أنه أم المعاصي هو الحسد. إذا أول ما تعصى ربي تعصى بالحسد. يا أخي إبليس إيش قال؟ قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي وحسدوا على المقام. قالوا أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو حسد. كيفاش نزده؟ وعلاش والملائكة تسجد له هو؟ قال أنا خير منه. شفت الكبر والحسد يدخلوا مع بعضهما. يعني وهذاك علاش الحسد من بين أسباب أنه محرم، أنه منشأ الكبر، السبب متاعه الكبر ويؤدي إلى الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد
0: الكبر خلينا نعرفه هو التكبر.
1: نعم،
0: هو ربما
1: هو التعالي
0: كنت أفضل من الآخرين، العجب
1: أن
0: التعالي،
1: أن يتعجب، أن يكون يريد أن يعجب الناس بمحاسنه،
0: يرى نفسك أفضل
1: وأن
0: من
1: الآخرين، يكون في رفعة، يرى نفسه أنه أرفع من الناس، أفضل من الناس. نعم نعم، والعياذ بالله. فهذا ليس من التواضع. ولذلك تجد أنه هل الحسد هذا والعياذ بالله كان منشأ لمعصية إبليس. ولذلك وكذلك حتى احنا كناخذ اقدم قصة ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل، واتلو عليهم نبأ ابني آدم. في القصة هذه
0: هي ايضا مبنية على الحسد.
1: تقبل من احدهما ولم يتقبل. قالوا واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. شوف قالوا، قالوا لأقتلنك. قالوا انما يتقبل الله من المتقين. يعني هنا وصل أنه الخو حب يقتل خو، مش حب، هو قتله،
0: قتله طبعا
1: بسبب الحسد. رد بالك راهو الحسد، شوف الخطر. ما تعرفش قول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ما تستهينوش به، إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعياذ بالله. راهو الحسد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. راهو ما ينجمش يكون إيمان وحسد مع بعض، ما يجيش. لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والحسود ما يحبش لأخيه ما يحب نفسه، يحب الخير لنفسه ما يحبش الغير. فلذلك هذا من الخطورة بمكان. فالحسد هذا الخطر متاعه هو خطر فيزيائي، هو خطر نفسي، هو خطر جسمي، هو خطر قلبي. الإنسان والعياذ بالله الحسود تلقاه يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية والنفسية تلقاه عنده أكثر. لأنه يعني إنسان يشد البغض، تلقاه إنسان يشد الحسد، تلقاه إنسان ميأكل في روحه، إنسان ما يعيشش في سلم مع نفسه. لأنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فهذا الإنسان لم يسلم الناس منه وحتى في القلب، يعني هو لم يتمنى لهم الخير. يعني إذا كان حتى على مستوى القلب، القلب أنه يحب الخير للناس، شنو اللي فيها؟ شنو يتكلفوا هذا؟
0: حتى شيء.
1: ماشي مش تكلفوا. طب أنك باش تقول عاون الناس، باهي ما عندوش، باهي يقول كلمة طيبة، باهي ما نجمش،
0: ما ينجمش.
1: إيه؟ لكن القلب، على الأقل يعني أن تفرح، لأنه الإنسان يكون عنده، الإنسان هذاك يكون في نعمة،
0: في نعم.
1: شبيه ولدها نجح وانا ما نجحش، شبيه ولدي عرس وانا ولدها عرس وانا ما عرسش، شبيه هو كذا وانا هذا اشكال. وشوف هو الانسان
0: المقارنات، هو راهو زاد المقارنات في غير محلها من اسباب إذن استعار نار الحسد.
1: نعم، ولذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني وهو سبحانه وتعالى الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يعني ربي عز وجل يعني رفع بعضنا فوق بعض درجات، يعني وهذا ابتلاء. ولذلك يعني لهنا أنا نقول في المقام هذا، فما حديث هو منتشر بين الناس وفما يقول أنه حديث ضعيف. هو الحديث في الحقيقة مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، مش الكل قالوا ماهوش موضوع الساعة، ماهوش موضوع أن الموضوع هو المكذوب. الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال، الضعيف اللي هو قد ينجبر وقد يكون حسنا لغيره. الحديث هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه استعينوا على إنجاح يعني حوائجكم بالكتمان،
0: بالسر والكتمان.
1: نعم بالكتمان، وفي رواية أنه إنجاحي فإن كل ذي نعمة،
0: هناك رواية أخرى واستعينوا على حوائجكم بالكتمان،
1: بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث يعني خرجه البيهقي وابن ماجه وغيرهما، ومن العلماء المعاصرين من صحح هذا الحديث
0: اعتبره
1: فعلا
0: صحيح.
1: فعلا فعلا يعني
0: كل المعنى
1: فعلا يعني إظهار النعم قد يكون من أسباب الحسد،
0: مجلبة للشرور.
1: نعم
0: قد يكون مجلبة.
1: شوف نعطيك
0: احنا تو في الدرجة بتاعنا نقولوا خلي بستر ربي،
1: مهم جدا، مهم جدا
0: خلي بستر ربي.
1: هو شوف احنا لهنا او نعطيك انت خلي بستر ربي،
0: ولكن سيدنا هو في المقابل وأما بنعمة ربك فحدث.
1: شوف راه فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك، حدث أهلك، أشكر ربك، حدث ربك. يعني ربي سبحانه وتعالى أنعم عليك، يا ربي حدث ربك، حدث نفسك يا ربي، حدث ربك. نعم يعني طيب، ثم عندما تحدث هذا يكون بعد وقوع النعمة، مش يعني
0: قبلها.
1: مش قبلها. يعني هي حصلت النعمة، نجحت وقتها. يا ربي الحمد لله نجحت، ايش بيه حد الناس كل تعرفه فهمني، تزوجت الحمد لله، يا ربي مثلا تزوجت، انعم عليك ربي بمنزل الحمد لله يا ربي.
0: ولكن الكريم. الخطوات الاولى خليها
1: يعني الافضل والاكمل. الاكمل انه مش لازم الناس كل تعرف. شوف عزر نعطيك مثال، الانسان ليس بمنأى عن هذه الشرور. سيدنا يعقوب وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، علاش قال له؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين.
0: اخوته
1: شوف راهو القضيه هذه نتاع الحسد وكذا راهو ماهوش خاصه كان بامه واحده ولا خاصه بالمسلمين، لا لا لا راهو كل الامم معنيه بذلك
0: في التاريخ والجغرافيا.
1: يا راجل فما حروب صارت بين الشعوب على خاطر حسد، يا اخي قوات تتعارك على خاطر انه شنو هو حسد؟ هو انه فما نعمه عند غيرك هو متحب تحب تزول
0: وتاخذها لك انت،
1: سماها انت، فما شكون يسميها صراع، فما شكون يسميها اقتتال. يعني يجي فما توسع، يعني هو بالنسبة لي ما كيفاش انت تتوسع وتعمل امبريالية فوانا ما نعملش، لا حتى نحب نتوسع كيفك مثلا. يعني وقت اللي يكون انسان يعني في طرف المقابل يرى انه هو يحب يكون هو متفوق عليه، فما يحبش انه هو يكون يعني في مرتبة افضل بالنسبة له هو، وهذا الخطر. فلهنا وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وقت اللي هي رؤية في نهاية الامر تخي شنو اللي فيها هي، شفت في الرؤية هو سيدنا وقتها يوسف مازال موش نبي هو، فبالنسبة له قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وفعلا هو ما قصصش اصلا الرؤية على اخوته، ولكن هما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين، لانهم قالوا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. هما حسوا باللي سيدنا يوسف محبوب عند بهم اكثر،
0: يوسف اخوه،
1: اذا فهذه نعمه حسدوا عليه. فشوف كيفاش كانت ردة الفعل،
0: شفنا مآلاتها رغم انه ما حكاش
1: شنو هو اللي عمل.
0: اي باهي فضيلة يعني الشيخ، احنا توا حكينا من خمسة على ثلاثة مواضع الحسد، يعني ثلاثة مواضع من خمسة ذكرت في القرآن.
1: نعم
0: باش نواصلوا بعد النغم والوقفة الإخبارية الموزة، نحكيوا على الموضعين الآخرين، باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما حكم الحسد أيضا، كيفية التوقي منه، وربما إذا نعم. كان فما الإمكانية أن نتحدث عن حديث نبوية أيضا نعم. ورد فيها ذكر الحسد، كما أن القرآن يعني نعم. رأينا أنه نعم. كما قلت في خمس مواضع وسنأتي عليها تبعا. مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في الدين السمح، نغم وبعد نرجع ونواصل معكم.

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا فيما تبقى من لقائنا في دينا السمح. نذكر واللي موضوعنا اللي انطلقنا فيه وبدينا نفصلوا فيه في القول هو الحسد من منظور ديني، وأفاض فضيلة الشيخ الحديث في الفرق بين الحسد والغبطة باعتبار أن الغبطة أمر محمود، في حين أن الحسد هو من الأمور ربما المكروهة أو غير المستحبة أو السلبية، ويجوز للإنسان أن يغبط ولكن لا يجوز له أن يحسد باعتبار أن الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخر. واستعرض معنا فضيلة الشيخ معناها المواضع التي ورد فيها ذكر الحسد في القرآن على 5 مواضع، أذكرنا 3 مواضع فضيلة الشيخ، وسنواصل في استعراض هذه المواضع التي ذكر فيها الحسد في القرآن الكريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة أخرى.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي مرة أخرى. نعم، هو كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وطبعا كما قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال لا تحاسدوا صلى الله عليه وسلم، بل أنه اعتبر هذا الداء يعني كبير وعضال، باعتبار أنه قال: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. قال: وما يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك يعني قارنه بما حصل الأمم السابقة، فهذا يعني كما قال داء الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو البغضاء والحسد. وبدأ بالحسد، قال: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ففعلا باعتبار أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على أساس الحب والمحبة والمودة،
0: فإذا ما نعم الآخر نعم.
1: ولذلك فإنه الحسد يعني خطورة الحسد كما قلنا باعتبار أنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، باعتبار أنه ينافي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، باعتبار أنه مظهر من مظاهر الكبر. فالحاسد والعياذ بالله هو يعني متكبر. وهو الخطر في الحسد، هناك من يحسد ولا يرد فعل يعني فيه ضرر، يعني يقعد المسألة تقعد يعني كان في قلب
0: الروح.
1: الخطر وقت الحسد يتحول الى
0: فعل،
1: الى فعل، هذا هو الخطر والعياذ بالله. فكما شفنا مع قصه سيدنا يوسف،
0: نعم،
1: فما نوعين من الناس يحسدوا، فما اللي يحسدوا هكا من بعيد والعياذ بالله تلقاه من الداخل
0: يغلي
1: هكا
0: ما بينه وبين روحه
1: حتى حدك، وفما اللي الحسد والعياذ بالله يكون سبب باش انه
0: يتعدى للفعل.
1: اي اعوذ بالله، يقول قضيه ما عاش مساله في التمني وزوال ويحب، لا لا
0: لا لا, لا. فعل من اجل ازاله هذا الخير.
1: وهذا شوف كما قلنا تو في العمل تلقى الناس اتراب، اعمارهم متقاربه، شهيدهم متقاربه وكذا، ولكن تلقى فما شكون اللي موظف اللي افضل وهذا عنده مكانه اكثر وهذا ترقى وهذا لا وكذا. فاحيانا يكثر خاصه في المجال الواحد، خاصة احنا معنا مثل قال لك صاحب صنعتك
0: عدو،
1: هو صاحب صنعتك خوك في الأصل
0: والمفروض.
1: هذا هو الأصل. فتلقى أنه اللي في مجال واحد تكثر معاهم الحكايه هذه والمساله هذه.
0: اي طبعا، وقت اللي دخلنا فرد نهار وعملنا نفس الباركور نعم تاع الخدمه من بعد تولي انت مدير وانا نبقى.
1: الحقيقه اهل الصنعه اهل الوظيفه الواحده ينشا معهم كثيرا القضيه هذه نتاع الحسد. وشوف الانسان اذا نظر الانسان الى شيء نظره اعجاب بشيء بعد على الحاجه هذه فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شاء الله ويزيدها، ما يكفيش ما شاء الله، خاطر ما هو ربي قال: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كي تشوف حاجة في روحك باهي تقول ما شاء الله، كي تبدأ حاجة في غيرك ما تكتفيش بما شاء الله، وقول ما شاء الله تبارك الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: نعم، فليقل تبارك الله أو فليدعو بالبركة. هكا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق.
0: العين وحق
1: النظر، يعني في نفسه من رأى في نفسه، يعني نجم واحد حتى في روحه ينعم. إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما يحصل مع الإنسان سبحان الله، فلذلك ويدعو له بالبركة. علاش؟ لأنه فما فرق كي تقول ما شاء الله، كلمة ما شاء الله هي إخبار، أنت تخبر بأن هذه النعمة هي من مشيئة الله عز وجل. طيب ماذا سينفعني ذلك أنا في نفسي؟ أنت كتشوف حاجة في عجبتك وأنت قلت ما شاء الله، بيها أحسنت بارك الله فيك، خاطر حتى في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك
0: تاعك أنت خاصتك
1: في روحك تقول ما شاء الله في روحك، يعني تذكر نفسك بأن هذا الرزق من عند الله عز وجل، وهذه ذكر في حد ذاته وتؤجر على ذلك. لكن الطرف المقابل شنو باش يستفيد؟ فما ماك تعرف احنا في اللغه عندنا الاسلوب الاخباري والاسلوب الانشائي، يعني الدعاء هو انشاء بالضبط، واحنا حاجتنا بالانشاء ما حاجتش بالاخبار. الاخبار مش في مصالح
0: الاول، هو اخبار حاجتنا
1: انا حاجتي بالانشاء اللي هو الدعاء بالضبط. يعني الغير حاجته منك بالدعاء، فكي تقول تبارك الله اي دعوت عليه بالبركه ودعوت له بالبركه، وهذا ما يحتاج. ولذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركه، وفي روايه فقال فليبرك، يبرك يعني يقول تبارك الله. فلذلك هذا ما نحتاج إليه، الإنسان وقت يكون عنده الحاجة هذه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله.
0: هنا فضيلة الشيخ أنت توقرنت ما بين الحسد وبين العين، العلاقة ما بيناتهم، خلينا نرجع للنقطة هذه.
1: نعم، هو العلاقة شوف من خلال الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العين حق. والعين كذلك ثبتت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعطيك في حديث مثلا يعني ورد أنه أحد الصحابة واسمه سهل ابن حنيف قام هذا الصحابي يغتسل فكشف عن شيء من جسده، قيل عن بطنه، باش يصب الماء وقعنا يغتسل يدوش، فرآه أحد الصحابة وهو اسمه عامر ابن ربيعة، الصحابي هذا رأى جسد سهل ابن حنيف أو ابن حنيف، فقال اللي شاف الجسد نتاعو شاف قالوا أنه بطنه، قال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، كيشاف الجلد نتاعو بيضيع هاكا ابيض كما قلنا احنا، قالوا هل البشره هذه وهالنصاعه اللي شفتها في البشره نتاعك ما شفتهاش في جلد مخبأ، يعني صبيه عذراء مخبيه ما شفتش النظاره نتاع الجلد هذا
0: هذا هيلو بين
1: لاين جينا بالتونسي في روايه ثانيه يعني قال له اي ما رايت جسدا كهذا الجسد، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، هذا المقصود. فما كان، فعندما قال عامر بن ربيعة هذه الكلمة سقط سهل على الأرض، فجاء الناس إليه وحملوه ووضعوه على الفراش وهو لا يستطيع أن يحمل رأسه،
0: والعياذ بالله،
1: فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فمش حد راه قال له حاجة، قولوا لي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى وحي أو حال الله عز وجل، فأنه أصيب بعين. فقالوا يا رسول الله نظر إليه عامر بن ربيعة وقال فيه كذا وكذا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عامرا عيط له، فتغيظ عليه تغش عليه كلمه بغي صلى الله عليه وسلم، قال علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة،
0: تبارك الله،
1: يعني سبحان نعم تبارك الله. ثم يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيره، وهو حديث صحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطورة يعني هذا الفعل، حتى أنه يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث، فعني
0: قاتلة.
1: نعم فعلا قاتلة. يعني تؤثر، وهو شوف الحسد والعين والأمور هذه راهو كل المجتمعات موجودة فيها، احنا ما نقولوش بها موجودة كان عندنا احنا فقط، لا راهي موجودة، من أدراك أنها ماهيش موجودة، أن حتى المجتمعات الغربية يعرفوا الشيء هذا ويحصل معهم ذلك، وكثير منهم من أهل الكتاب من يؤمن بذلك ويقول بهذا. فهمت؟ فالإنسان والعياذ بالله يحصن نفسه من كل ذلك كما قلنا قبليك.
0: هذا هو كيفية التوقي.
1: شوف فما ناس والعياذ بالله
0: هذا

0: النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن خلي قلبك ساعة مخموم
1: سليم
0: سليم
1: ضعيف
0: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حاجة نعم. هذا العلاج الأولاني ساعة نعم. أنت جاهد نفسك نعم. لأنه فما ناس راهو يذكر أحد الأدباء في قصة طريفة، اثنين تباريا في الأماني روحين، فما ناس تحزك حتى في الأمان
1: في الأمان نعم شكون يتمنى أكثر.
0: فهو قال له شنو تتمنى؟ قال له نتمنى هذا الوادي أن يكون مملوءا بالأغنام. فهو اختاض لهذه الأمية
1: يسر علي.
0: قال وأنا أتمنى واديا من الذئاب يأكل أغنامك.
1: يا العياذ بالله ما تمنىش وادي أكثر من الأغنام لي.
0: أعوذ بالله
1: لا ذئب
0: يأكل أغنامك. يعني حسدوا على على على هذه النعمة على على على أمية
1: على أمية.
0: ولما مشاوا قالوا سوف نحتكم إلى أول رجل يعترضنا، فعرضهم رجل وحكيوا له القصة. وكان على على على دابة وهز عليها جرة متاع عسل، فلما قص عليه ذلك فمن كثرة الغيظ متاعه إذا ضرب الجرة يعني جرة العسل حتى انفلقت، وقال أسال الله دمي كما أسال هذه الجرة إن لم تكون أحمقا.
1: يعني هذا الحمق في أبهى تجلياته. يعني
0: يعني سبحان الله من الناس من يعني يحسدك حتى في أمنية تتمنى
1: أمنية
0: شبيك أنت تمنيت الحاجة هذيك ولا يعوذ بالله.
1: ولا حلمت حلم باهي.
0: نعم. ولذلك يعني يذكر روي أن بعض الصلحاء كان يجلس بجانب ملك أحد الملوك فكان ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته. فحسده على قربه من بعض الجهلة فسعى به إلى الملك فقال له إنه يزعم أنك أبخر.
1: يعني هو كريهة.
0: قالوا راه أحسد يعني كما قلنا احنا زميل ولا واحد يخدم معاه مع الملك حسده أنه قريب من الملك. فمشى الملك وقال له راهو
1: عمل وشاية
0: راهو اسمع راهو فلان يقول عليك
1: اللي انت ابخر
0: ريحت فمك ناتنا كرمكم الله ابخر باهي. قال له هات وتشوف كي باش تعيط له باش يحكي معاك راهو باش يحط يدو على فمك
1: على فم
0: باش يخرب باش يبعد ريحه فمك منه
1: يعني هذا دليل
0: هاو دليل أيه. فخرج فدعا الرجل الى منزله واطعمه ثوما وبصلا طعم كما احنا حطوا بزيد ماكلة سلطه مشويه بزيد ثوم وبصل وكذا فهمني. فخرج الرجل من عنده وجاء للملك واذا ذكره بذلك فقال له الملك اد مني يجي حاجتي بك باش نكلمك. فوضع يده على فيه مخافه ان يشم ذلك الملك منه ريحه الثوم. فقال الملك في نفسي ما راى فلانا الا قد صدق يعني النفس لما رأيتها لي
1: بالضبط.
0: وكان الملك لا يكتب بخطه بخط يده إلا جائزة. فأخذها يعني رسالة كتب عليها بخط يده وعطاها للسيدة ذاك قالوا الرسالة هذه تمشي توصلها لفلان واضح. قالوا أوصلها فكتب بخط يده لبعض عماله إذا أتاك صاحب هذا الكتاب فافصل رأسه عن جسده. خذها السيد ما عرفش شنو اللي فيه وفي الاصل مشى في باله اللي هو اللي باش
1: عطيه
0: نعم. فاخذ الكتاب وخرج فلقيه الذي سعى له بذلك وحسده على نعم جائزه. فيعني قال خط لي الملك هذه بصله يسميوها يعني هو صله هديه فقال هبه اعطيه لي. فقال هو لك مره اخويا مبروك عليك
1: قلبك.
0: فأخذه ومضى إلى العمال
1: إلى
0: فلما عاد ذلك الرجل إلى الملك وقال يعني ما فعل بك الكتاب كيفاش رجع هذا بيت. فقال لقيني فلان فاستوهبته ودفعته له. فقال يا أخي بعد قسله قال له إنه قال لي كذا وهو سبب اللي قال لي الكلمة هذيك كل فوضعت يدي على فمي فغير ذلك وقد أطعمني ثوما وبصري غير ذلك. فسبحان الله فانظر كيف كان عقيبته الحاسد والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله
0: فعقبة وخيمة.
1: يعني في نهاية الأمر فضيلة الشيخ اللي يسمعوا فينا الآن وقولوا لهم احذروا شر الحسدي
0: نعم
1: واحذروا شر الحاسدي. لا تكونوا أنتم حاسدين لا تكونوا تحطوا روحكم في موضع المحسودين لأنه كلاهما شر كلا الموضعين شر هكا ولا فضيلة الشيخ لا تحسد.

0: الناس لتخلي روحك في موضع الحسد. استعان على قضاء شؤونك بالسر والكتمان.
1: الحسد هو من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. فنحن نسعى لنداوي أمراض الأجساد، لكن أمراض القلوب خطيرة جدا. وأنت يا أخي، أقول أختي، إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده نعمة فاسعى أن تكون مثله.
0: ولا تحسد،
1: نعم،
0: أقول في الدرجة
1: ولا الوسيقى. تكره ما أنعم الله عليه، فقل اللهم زده من فضله، زده من فضلك
0: فيما أعطيت،
1: وأعطني أفضل منه. مثال في
0: مثال،
1: قل الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله. أما الحسد فلا يغير شيئا،
0: بالعكس
1: من
0: زده مرض،
1: لكنه يعني كما ذكرنا آنفا مضرة للدين والدنيا، فهو حالقة للدين، وهو لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وقال لا تحاسدوا عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم أنك تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها،
0: والعياذ بالله.
1: وأما قوام الليل وصوام النهار فلا أراك تغبطهم أو ربما تحسدهم،
0: وهذا كان في بالو به موجودي.
1: سبحان الله، فبالله عليك،
0: ووقتها يغط في نوم عميق ما يعرفش لي، فما ناس تقوم.
1: لذلك ورده في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. هاي سيدي، لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة، مش زوال النعمة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني ينفقه في الحق، فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. فهذا هو فعلا معنى
0: الحسد الإيجابي.
1: فلذلك يعني الحسد هو جهل بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أردت أن يرضى عنك المولى سبحانه وتعالى فرض عن الله. قيل الإمام الشافعي لما هو شافوه،
0: اعمل على لقاء الله بقلب سليم،
1: وقت اللي شاف واحد يطوف الكعبة ويقول اللهم ارضى عني، اللهم ارضى عني، قال له يا فلان، وهل أنت رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ قال كيف أرضى عنه وهو رب العالمين؟ قالوا أما كان إذا ما كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فقد رضيت عن الله فعندها يرضى عنك. إذن هذا من الأسباب اللي تخلي بعض الناس يحسدوا، هو أنه لم يرضى بما قسم الله له. فرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس.
0: باهي فضية شيخ، احنا توا تقريبا وصلنا لخاتمة اللقاء. أنا مش نحب نختم بسؤال فقهي، يقول هل يمكن للمسافر أن يصلي المغرب قبل وقته، قبل حلول وقت المغرب؟
1: باهي، بارك الله فيك على السؤال. هو شوف، بالنسبة المسافر عنده رخصة الجمع والقصر.
0: باهي،
1: إذا كان السفر يكون أكثر من 4 أيام شورت، ويكون فيه مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر، مثلا ماشي من تونس البنزارة، لا ما يسمىش مسافر، لازم يكون فوق 84 كيلومتر
0: تونس ماجه،
1: والمكان في الثنية، وهو ماشي في الثنية يسافر، يوصل المكان اللي هو ماشي له. إذا كان مش يقعد أقل من 4 أيام ماهوش مسافر، يصلي صلاة كاملة، يعني يصلي صلاة يعني قصر، يعني يصلي صلاة مقصر، لأنه يعني مش يقعد أقل من 4 أيام. إذا كان مش يقعد أكثر من 4 أيام هو في نيته معاش مسافر، فيصلي صلاة كاملة. بالنسبة للشخص اللي هو في السفر تويك في الثنية، مازال ما دخلش وقت الظهر يا ربي المغرب كما في السؤال، ويحب يصلي المغرب قبل وقته، نقول له لا. العصر تنجم تصلي قبل وقته، كيفاش تصلي في وقت الظهر؟ العشاء نجم تصليها قبل وقتها، وين صليها؟ صليها في وقت المغرب، نحكي على المسافر. لكن المغرب ما تصليش قبل وقته، لأنه عندنا صلايتين مشتركتين في الوقت، هذوك هما اللي يتقدموا ولا يتأخروا. عندنا الظهر والعصر عندهم تقديم وتأخير ما بيناتهم، وعندنا المغرب والعشاء عندهم تقديم وتأخير. إما أنه المغرب نأخروه في وقت العشاء، أو العشاء نأخروه في وقت المغرب، أو أن الظهر نقدموه في نوخروه في وقت العصر، أو أن العصر نقدموه في وقت الظهر. يعني إما نصليه الظهر ونقدموه يسمي جمع تقديم، يعني العصر نقدموه ولي جمع تقديم ونصليه العصر في وقت الظهر، أو الظهر نوخروه الوقت العصر فهذاك هو اللي جمع تاخير. نحكي على المسافر يعني هو وقت اللي هو المسافر وقت اللي هو متلبس بالسفر واذن عليه الظهر ينجم يوخر الظهر حتى اللي اما سمى الجمع الصوري يسميه الفقهاء الجمع الصوري هو انه قريب يدخل العصر فيجمع الظهر والعصر مع بعض يكون هو السلام عليكم كمل الظهر دخل العصر فبعده هو يصلي العصر هذاك سمى جمع صوري. او انه هو مسافر حتى ولو كان تخلى عليه العصر اذن العصر وهو تعمد باش يعمل جمع تاخير يوخر الظهر حتى كش يدخل الوقت الضروري نتاع يدخل الاختياري نتاع العصر واللي هو ضروري نتاع الظهر فهذا جائز بالنسبه للمسافر. او انه يصلي جمع تقديم كيفاش تقديم انه العصر يقدمه يعني في عود باش يستناه حتى يدخل وقته تخلى وقت الظهر يصلي الظهر من هنا ويصلي العصر. علاش؟ لانه باش يوصل بعد المغرب.
0: واضح.
1: لو كان باش يوصل قبل المغرب لا
0: لا وقتها
1: اما هو كي باش يوصل بعد المغرب ما يسالش ينجم يصلي العصر في وقت الظهر وهذا يولي جمع تقديم
0: باش كي يوصل يصلي المغرب على روحه.
1: اما باش انه المغرب يصليه قبل وقته لا
0: لا
1: يصليه بعد وقته ايه
0: اي
1: معناتها بعد وقته يعني كي يدخل حتى وقت صلاه العشاء وهو مسافر نعاود نقول راني نحكيو توا على المسافر اكيد فما اعذار اخرى هذا موضوع اخر خاص بالمريض ولا باشياء اخرى لكن المسافر عنده رخصه رخصه الجمع والقصر بالشروط اللي ذكرناها.
0: واضح. شكرا لك فضيله الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمه لقائنا في ديننا السماح. التحيه توصلكم من الفانسي محمد عنتول محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصله طيبه على موجات اذاعه شباب. الى اللقاء. ديننا السماح.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: RG Music.

وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار.

0: تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: الماتينال جون،
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المرء حين يرى الحجاج يسيرون بالملايين إلى صعيد عرفات ثم مزدلفة وصولا إلى منى لرمي الجمرات، أو يرى الطواف حول البيت الحرام في جميع ساعات الليل والنهار، ويبصرهم وهم يلبون ويتضرعون ويبكون ويدعون، قد اختلفت ألسنتهم وتوحدت قلوبهم، فإن هذا المشهد المهيب يزيد من تعظيم الله تعالى في القلوب، بل ويعظم شعائر الله في النفوس. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحج أحبتي الكرام سبب لتقوية روابط الأخوة والوحدة بين المسلمين، فاجتماع الحجاج الميامين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأوطانهم من صعيد واحد وفي صعيد واحد، يدعون ربا واحدا، وهم يلبسون الإزار والرداء الأبيض، قد تجردوا لطاعة الله ورضوانه كما تجردوا من ثيابهم وما يملكون، يتوجهون لبيت واحد توحدت بفضل الله أهدافهم، واتفقت غاياتهم، وتوثقت من أقدس مكان رابطتهم. وليستشعر كل من حضر هذا الموقف معنى الانتماء إلى أمة حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: حدد موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. اليوم انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة لتتواصل إلى غاية يوم 22 من مايو الجاري. سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاقتراع إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر أمس عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وزير الصحة مصفى الفرجاني بحث أمس خلال جلسة عمل مع المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات عديدة منها الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والصحة الأساسية والتلقيح وغيرها حسب بلاغ نشرته الوزارة. مدينة العلوم بتونس تنظم غدا بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، وذلك بهدف توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات. من أخبار العالم، وفي اليوم 69 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال موقع أكسيوس إن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوب البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.

0: الماتينالجر
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الخميس 7 ماي 2026. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل المقترحات، نسلم عليكم إذا كنتم فاثنين وقاصدين باب ربي. إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله بالنجاح والحظ السعيد لتلاميذ البكالوريا اللي قاعدين يعديو في الباك بلون. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله المجهودات الكلها يا ربي تكلل بالنجاح والتوفيق.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. نكمل معاكم الماتينة لجون والصبحية حتى للعشرة متاع الصباح إن شاء الله موافقين وين ما كنتوا. باش فاليكم إذا كنتم تشربوا في القهوة ولا تفطروا في فطور الصباح ولا في ثنية كهزين للقهوة متاعكم إن شاء الله موافقين. إن شاء الله كل أحلامكم وجزء من أحلامنا والأمانينا تتحقق, لأنه سختن مو وأنه كل شيء تولد مع الصباح الأمل للبركة النجاح السعادة. إن شاء الله موفقين يا ربي, وكل واحد منا المؤكد أنه عنده في نهار من نهارات يحقق فيه ولو راحته النفسية, لأنه الراحة النفسية أهم حاجة, أهم مكسب. كل واحد فينا كيفاش, فما اللي اليوم عنده وضعية معينة يحبها إن شاء الله ترتاح, فما اللي عنده بشي حديد بربي, فما تلمت الباك اللي عندهم الباك بلون, كل واحد ومشاغله في الدنيا هذه. لكن شو نقول لكم, إن شاء الله ربي معكم, إن شاء الله موفقين, إن شاء الله ديما يا ربي تكونوا مرتاحين. لابوني ما أغلي في كل مرة نحبوا نوصلوها لكم من استوديو إذاعة الشباب في المتنة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب. وفكرة أولى عن حالة الطقس أنا تنظر كالعادة بعد نشر أخبار 7:30 كل التفاصيل اللي نخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن حسب توقعات الجوية وأنه اليوم فما انخفاض نسبي على مستوى درجات الحرارة, بعض الأمطار المتفرقة متوقعة اليوم بعد الظهر بالمناطق الغربية واللي بتشمل أعداد من المعتمديات الشرقية في العشية وفي الليل. بعد نشرة أخبار 7:30 كل التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينا نمشي لمحمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم, نهار 7 ماي في فقرة كيما اليوم. ما
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير, اليوم الخميس 7 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1823 الموسيقي الألماني بيتهوفن يقوم بقيادة أول عرض للسيمفونية التاسعة في فيينا رغم إصابته بالصمم. يمتع آذان الناس وهو ما يسمعش, أما ظاهر لي كان يسمع خير من الناس الكل على خاطره يسمع بقلبه. ولا كيفاش نجم يبدع اللي أبدعوا من سيمفونيات باش تبقى خالدة, وهذا نموذج على فئة تحدوا إعاقتهم وعملوا اللي ما نجمش يعملوا الأصحاء. 1943 بنزرت تونس يحتلها جيش الحلفاء بعد ما كانوا محتلين من قبل الألمان, وبعد نهارين يقف القتال الـ11 متاع الصباح بعد استسلام القوات الألمانية استسلام كلي بدون قيد أو شرط. وبعد هذايا باش تبقى تونس تعاني أكثر من 10 سنين باش تستقل وتحقق سيادتها على أراضيها وتبدأ مرحلة البناء اللي ما زالت متواصلة لليوم, أما النسق مرة يطلع ومرة يهبط. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

0: السبعة على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح والسبعة تاع الصباح يوميا. نمشيو نعملوا طلع مع رفيق دريدي على حول الكيسات والطرقات في الانفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الفل سامي، صباح الورد ليك ولكل المتابعين على إذاعة الشباب. انفو ترافيك، الحالة المرورية لحظة بلحظة في تونس الكبرى والطرقات السائرة. البداية بالضواحي الجنوبية، حاليا المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ بدا على مستوى محاول بجة تونس الغربية، وحاليا الاكتظاظ هذا يكبر، هذاك علاش ننصحكم كونوا تستعملوا الطريق الوطنية رقم واحد توا، بما انها الظروف السير فيها والحركة المرورية فيها اخف برشا مع المقارنة بالوتروت والمدخل الجنوبي للعاصمة. بقية المناطق راه تستعمل لكم هل حركية عادية لكنها تشهد كثافة مرورية ديما نحكيو نحو اتجاه تونس العاصمة الوطنية رقم 8 اريانا. بدا الاكتظاظ على مستوى برج الوزير وحي نزهة في اتجاه تونس العاصمة على الطريق الوطني رقم 8 شعاعيه اكس تي تي في الاكتظاظ في خزندار وفي منطقه بورتال حيدر، وكذلك بين حي التحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع علي السلواس في اتجاه تونس العاصمه. الوطني رقم 9 تونس المرسى ما زالت حركه عاديه، نفس الشيء بالنسبه للسريعه تونس حرف الواد، وبالنسبه لطريق قمره المرسى سيدي داود كيف كيف الحركيه ما زالت عاديه. شوفوا طرقات السياره توا 37 سياره اي واحد تونس حمامه توسه، بدا الاكتظاظ على مستوى منطقه الاشرال في عين الرحمه وين محطة سيدي خليفة في اتجاه تونس العاصمة بدا الاكتظاظ توا. بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس مزارة حركة عادية، نفس الشيء بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس نجاز الباب باجة أبو سالم مع حركة عالية في كل من بياج سيدي ثابت بالنسبة لأوتوروت بنزرت وبياج الفجة في أوتوروت أبو سالم، ديما نحكيه في اتجاه تونس العاصمة.
0: إن شاء الله الطريق السلمة لكل مستعملي الطريق. رفيق دريدي شكرا ليك على كل التفاصيل اللي قدمتنا. السبعة ودقيقتين إن شاء الله نهاركم من أسعد ليه من بعد شوية كالعادة كما تعودتوا. السبعة وربع ديما توب سبور على موجات إذاعة الشباب.

0: السبعة وخمستاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب. فضل شاكر صحاك الشو وزياد الخيار هنا باش يصحي فينا برشا حاجات
1: من
0: خلال آخر المتابعات الرياضية في توب سبورت. زياد صباح النور.
1: الله يخليك. صباح النور فضل. فضل على الصباح
0: أي.
1: حاجة روعة.
0: جميل جدا فضل شاكر.
1: مع الطقس ومع الجو مع سيدي سيدي نقول أنا ماي يعني برشا امتحانات جاية
0: والبكالوريا اللي بدأت
1: وفما زحمه نتاع مواعيد رياضيه في الويكاند. دونك ردوا بالنا على صغيراتنا الاوليه مهمه في تاثير اولادهم. مش نهايه العالم معناتها تهز بطوله او تربح كاس. المهم تكون عندك اخلاق
0: والمهم النفسيه تكون مرتاحه. الاخلاق بتاعها والنفسيه تكون مرتاحه. اي سيدي زياد الخياري معكم في توب سبورت. الماتينال جول صباح

0: Top Sport.
1: صباح النشاط والصحة والرياضة وطريق السلامة للجميع. نتابع أخبار النخبة الوطنية في السباحة في بطولة إفريقيا في وهران. أكيد الطريق إلى أولمبياد السنغال 26 أولمبياد الشباب في الصيف. البارح ذهبية للبطلة حبيبة بالغيث في المياء صدر دقيقة 12.05. برافو لحبيبة، بوديوم وميدالية ذهبية وميدالية في من 24 ساعة تقريبا للبطل يوسف دومة في 800 متر. أكيد مزلنا باش نتابعوا كل أخبار منتخبنا الوطني للسباحة، مواهب يعني بين الأواسط المستويات الأكابر والكبريات، والعومات مازالت متواصلة في مسبح وهران. نحكي على البطولة الإفريقية للسباحة والبطولة الإفريقية للجمباز ترامبولين في جنوب أفريقيا، ذهبية وزوز برونزية لعناصرنا الوطنية. ذهبية جات للفرق كبريات والبرونزية واحدة فرق كبر واحدة فرق وسطيات. منتخبنا الوطني لكرة القدم للأصغر يحضر لموعد الكان، يعني يبدأ إن شاء الله يوم 13 ماي في المغرب، يوفى يوم 2 جوان. نذكر المجموعة تضم منتخبات أثيوبيا، المغرب منظم البطولة ومصر. أول ماتش لمنتخبنا في كان المغرب إن شاء الله، نحكي على كرة القدم مع كان المغرب أقل من 17 سنة. أول ماتش مع المغرب يوم 13 ماي 8 متاع الليل، ثاني ماتش أمام مصر يوم 16 ماي ماضي ساعتين، ماتش والدربي في الدخلة في المجموعة، وثالث ماتش في المجموعة يوم 19 ماي أمام أثيوبيا. الأول والثاني من كل مجموعة يمشيوا للربع النهائي ويمشيوا زادة للمونديال، يعني إذا ترشحوا للربع النهائي حظ وافق لمنتخبنا الوطني. يلعب ماتش ودي اليوم في حمام النوم في الأربعة متاع العشية أمام المنتخب السنغالي. ونتحدث عن مواعيد الكرة في تونس. قررت رابطة البارح كالعادة شماريخ ومقذوفات ومعنتها عقوبات مالية، ما لقاوش حل الرابطة مع الجمهور رغم أنه محلي فقط ديما، حتى رابح المقذوفة والبريكية والفلوس والدبابز تصويرها معناتها ما عندها حتى علاقة بالتربية والأخلاق. ما نش بنحكي على العقوبات والفلوس والنوادي قاعدة تبقبق، معناتها مشاكلها المادية مش عادية في الفترة هذه خاصة. لكن أهم قرار البارح خذته الرابطة هو رفض اعتراض الملعب الجبسي المقدم بعد مباراة الملعب الجبسي في القصرين أمام مستقبل القصرين. وقت الماتش انتهى بالتعادل هدف كل شبكة، واعتبار نتيجة الحصلة في الميدان يعني ما تغير شيء في الترتيب. جولة مهمة جدا نهار 3 إن شاء الله 12 ماي في سقيت الدير. سقيت الدير عنده 53 نقطة، يستضيف هلال رديف، كل شيء تحسن بالنسبة لتفادي النزول. عرفنا شكون نزل للرابطة الثالثة المستوى الأول في هذه المجموعة اللي هو سيدي بوزيد وجلمة، أندية ولاية سيدي بوزيد. وجلمة اللي سقط للرابطة الثالثة المستوى الأول يستضيف الملعب الجبسي اللي عنده 52 نقطة. الملعب الجبسي أكيد عنده الحق يمشي يستينف قرار الرابطة البارح، وأكيد مازالت لعبة الكواليس والأجواء إلى نهاية الموسم مع الجولة الأخيرة كما قلنا نهار 3-12 ماي الأربعة متاع العشية. كل المواعيد منقولة على موجاتنا، مننساوش يعني فينال نهائي بطولة في الرابطة الثانية في المجموعة الأولى في حمام لنف نهار الاثنين 11 ماي. حمام لنف حمام سوسة، يعني حمام يعني لنف وحمام سوسة 50-50 بيناتهم، عندهم

0: 28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.
1: ريفو الماتينال
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. ريفو الماتينال جولة في أهم الأخبار الوطنية والعالمية الواردة في الصحف الورقية اليومية وكذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية. والبداية بجريدة الصباح الصادرة اليوم تكتب بالبنط العريض في صفحتها الأولى نحو إصلاح المنظومة وإعادة هيكلتها تونس تراهن على تعزيز وتطوير القطاع الصحي. كل التفاصيل في الصفحة الثالثة. أكيد كونه القطاع الصحي هو حاليا يتم العمل على تعزيزه وتطويره في علاقة بكل جوانبه وخاصة زاد فيما يخص البنية التحتية. نعرف أكيد عديد المشاريع اللي جارية توا اللي تم إنشائها في علاقة زاد مثلا بمستشفيات. نذكروا كونه فما حاليا 4 مستشفيات جهوية صنف ب قاعدة تتبنى حاليا. واحد في مكثر، الآخر في حفوز، وكذلك فما في جلمة وكذلك غار دماء. هذوما الكل 4 مستشفيات حاليا يتم العمل على انجازهم. ونحييو كل الناس اللي قاعده تشتغل على المشاريع هذه حاليا في انتظار تدشينهم. وكذلك من بين المعطيات الوارده في جريده الصباح كونه يتم حاليا العمل على اصلاح المنظومه الصحيه كذلك واعاده هيكلتها. وقاعدين نشوفوا زاده في المده الاخرى في عديد كذلك النجاحات الطبيه في تونس اللي صايره، وهذا يرجع لمجهودات اكيد الاطار الطبي وشبه الطبي والكفاءات الصحية في البلاد. نكملوا مع بقية الأخبار اللي عنا في ريفو الماتينال، وكذلك نقرأ في علاقة بالشأن الصحي. مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية يكشف للصباح مدى خطورة فيروس هانتا بعد إذا تفشيه على متن باخرة سياحية أجنبية. سمعنا أكيد الأخبار هذه في عديد المواقع الإخبارية الدولية كانوا فما باخرة سياحية تفشى فيها الفيروس هذايا. فهوني مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية يكشف التفاصيل لجريدة الصباح في الصفحة الرابعة. كذلك نقرأ من جريدة الصباح البكالوريا التجريبية فرصة لتدريب التلاميذ وقياس جاهزيتهم. كل تفاصيل في الصفحة الرابعة. الباك بلون كما يعرف إذن كانت الانطلاقة البارح وبش يتواصل إلى غاية 13 ماي الجاري. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في ريفو الماتينال. نقرأوا زادة موضوع مهم الحقيقة تسلط عليه جريدة الصباح اليوم الضوء، اللي هو مقترح قانون متعلق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة في الصفحة الثالثة. كل تفاصيل مقترح القانون هذايا ضبط الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الضرورية لها. وكذلك نقرأ مثلا في الصفحة الثالثة كون لجنة الفلاحة والأمن الغذائي استمعت إلى جهة المبادرة في علاقة بالقانون هذايا. وكذلك مثلا كون القانون هذايا يهدف إلى تنقيح الأمر العالي الفصل اللي موجود فيه لنص كونه من يقتل ولا يعذب حيوان أو يسيء له يعاقب بالسجن مع فرض غرامة مالية. وكذلك قانون إذن يهدف لحماية هذه اللواحم الأليفة في علاقة بمثلا موضوع الكلاب السائبة. وكذلك يتسألوا أصحاب المبادرة على مدى نجاعة خطة التعقيم للحد من تكاثر الحيوانات. كل تفاصيل دونك على القانون هذا الأول من نوعه اللي هو مبادرة من مجموعة من أنواب في الصفحة إذن الثالثة لجريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك نقرأ اقتصاد في جريدة الصباح. نمو 22% في السياحة البحرية و9% في الحاويات، حصيلة إيجابية ومؤشرات تعافي قوية للموانئ التونسية سنة 2025 في العام الفارط. كذلك نمشيو لجريدة الشروق اللي هي زادة ترجع على قانون الصحة. تقول قانون الصحة في غرفة عمليات البرلمان يهدف إلى تنظيم القطاع. كل التفاصيل في الصفحة السابعة لجريدة الشروق. ترجع كذلك الشروق على النجاح الأمني النوعي اللي كان الأسبوع اللي فات في علاقة بإذن تفكيك شبكة للقيام بأعمال غير مشروعة إلكترونيا. وتكتب غسيل أموال وتحيل إلكتروني إيداع 26

0: تهما السجن كل تفاصيل في صفحة 11 لجريدة الشروق الصادرة اليوم. كذلك تكتب الشروق بين العرف وضغط المصاريف علوش العيد خيار لا ضرورة، كل تفاصيل في صفحة 12 لجريدة الشروق الصادرة اليوم. أكيد مع اقتراب موعد عيد الفطر يكثر عيد الأضحى، سامحني سامي عيد الأضحى أكيد كنا خاطر نحكي قبيلة شوية على
1: عيد الفطر والبرمجة الاستثنائية اللي تكون في بعض شباب
0: بالضبط في علاقة بعيد الأضحى المبارك، شالب يكون آخر شهر هذايا. أكيد عديد العناوين اللي نقراوها في جرائدنا اليوم وفي صحفنا الورقية في علاقة به. إذن سعر أضحية العيد في كل عام تقريبا يتكرر نفس الجدل بين اللي يقول غالي مش غالي، بين اللي يقول كونه راو لازم برشا آراء في الموضوع هذا، وأكيد كونه الأيامات الجاية احنا زادة باش نكونوا في متابعة. أنا سميها بورصة الأضاحي لأنه يعني الحقيقة شبه شوية للبورصة، يعني العملية بما أنه الحقيقة الأسعار تختلف من جهة إلى أخرى، وكذلك مع اقتراب العيد كما تنجم الأسعار تنخفض كما تنجم الأسعار ترتفع. الحقيقة الأمور
1: صعبة الحقيقة مطرش عليها
0: بالضبط سامي، وأكيد احنا في
1: السوق يرخص وساعات يغلب
0: بالضبط سامي، ذاك علاش قلنا كيما البورصة معناها مطرش عليها وقتاش تطيح وقتاش تطلع. نكملوا مع بقية الأخبار اللي عندنا في ريفيو الماتينال. نقرأ من جريدة لو كوتيديان: برودكسيون سيريالير لا تونيزي بريفوا اون اوس دو 20 مليون دو كينتو، إذا إنتاج الحبوب في تونس الصابة السنة من المتوقع كونه تسجل ارتفاع ب 20 مليون قنطار. تبارك الله ما شاء الله، كل التفاصيل في الصفحة السادسة لصحيفة لو كوتيديان الناطقة بالفرنسية الصادرة اليوم. كذلك نقرأ في علاقة بإصابة الحبوب في الصباح نقلا إذا عن وزير الفلاحة، تكتب صباح وزير الفلاحة نقطي: نسبة ضياع الحبوب تتجاوز 15% وبرمجة تعديل أكثر من 1200 آلة حصاد، إذن الاستعدادات متواصلة في علاقة بموسم الحصاد. نمشي للرياضة، نقرأ شوية عناوين فقط صادرة اليوم في الصحف اليومية. الشروق تكتب: أكيد الحدث لحد ذي دربي العاصمة. والشروق تكتب: فيما الوزارة تحاول تهدئة الأجواء بين الترجي والإفريقي استنفار لإنجاح الدربي. كل تفاصيل في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق. كذلك صباح تكتب: تخلف عنه ممثل النادي الإفريقي، وزير الرياضة يعقد اجتماعا لتهدئة الأجواء قبل الدربي. الترجي الرياضي عودة الحاج علي من ميشي واصل حراسة الشباك. النادي الإفريقي البنزرتي يفرض الويكلو على التحذيرات. كل الأنظار نهارة الأحد الأربعة متاع العشية، نهار كورة بامتياز الأربعة متاع العشية، دربي العاصمة بين الترجي والأفريقي 8 متاع الليل، كلاسيكو العالم كما نقوله ريال مدريد برشلونة.
1: شكرا رفيق، نتلقى معك من بعد شوية في فقرة لفوت رفيق الثانية. صبر البلعزي هاي على يميني باش تقدم لكم موجز 8:30، وبعد الموجز اليوم نقترح عليكم

0: Les matinales jeunes. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تتواصل إلى غاية 13 من مايو الجاري اختبارات البكالوريا التجريبية وما يعرف بالبكالوريا البيضاء في كافة المعاهد العمومية والخاصة والتي انطلقت أمس. وزارة التربية تمكن التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني من الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي لمواصلة مسارهم التعليمي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. تنطلق اليوم أولى رحلة الحجيجة التونسي نحو البقاع المقدسة لتتواصل إلى غاية 22 من مايو الجارية، وتقدر حصة الحجيج لهذا العام ب 10982 حاجا وحاجة. عدد رحلات الحج سيكون 43 رحلة نحو البقاع المقدسة ذهابا وإيابا، وأول رحلة عودة ستكون يوم غرة جوان القادمة، فيما ستكون آخر رحلة يوم 14 من ذات الشهر. ممرض رئيس بوزارة الصحة عثمان النووي تحدث لكوثر العرقوبي.
3: الخدمة متاعنا تقتصر أساسا على مراقبة الدبادر الصحي تاع الحجيج، شوفوا تلقيح متاعهم، نعطيهم شوية نصائح تقص مش كيما هيك كيما غادي، يشربوا برشا ماء، يهزوا دواهم معاهم، حاجات بريفونتيف بور بريفينير شوية مشاكل صحية، وشوية نصائح. طولوا في الفاكسيناسيون متاعو اللي هما طالبينهم عليهم إدارة الرعاية الصحية الأساسية، عاملهم وإلا لا، ونثبتوا له في الكارني متاعو، نتبعوا له فيه اللي هو عامل اللي فاكسيناسيون متاعو دون لي نورم، ونعطيو بعض النصائح، هز دواك اشرب دواك في وقته، واذا كان حسيت بقلق معك الباقه الصحيه تحس بدوخه تحس بفشله. لحد الان الامور طيبه لباس، ونتمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور وربي يوفقهم وان شاء الله طريق سلامه.
2: بهدف دعم السياحة الداخلية وسياحة الجوار والانفتاح على المحيط العربي والإقليمي، وبمبادرة من الجامعة التونسية للأسفار، تطلق تونس بداية من اليوم وإلى 9 من مايو الجاري صالون سوق السفر التونسي، وتوقعات بحضور 150 مشاركا من الفاعلين في القطاع السياحي من ليبيا والجزائر. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران، وإنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
5: راديو باك.
6: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: يوميا من 1 إلى 30 مايو، من 6 ل 7:30 متاع العشية.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح.

0: حياتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: إلى الجن.
1: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. ونذكركم وأنه عنا الدعوات الخاصة بعرض خيال جميل. دونك العرض ذي اللي باش يكون الموعد متاعه نهار السبت هذي 7 متاع العشية بقاعة عروض المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزة. عرض خيال جميل اللي هو عمل مسرحي من إخراج محمد الأخوس. دونك تنجموا تاخذوا الدعوات من عنا احنا وتكونوا حاضرين ان شاء الله نهار السبت هذا. يسوفي وانه تدخلوا على صفحه فيسبوك الخاصه باذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيل دونك وتكتبوا الكومنتير وتعبروا على رغبتكم في الحضور لهذا العرض المسرحي خيال جميل. سينو باش نحكي على البكالوريا وان شاء الله بالنجاح والتوفيق وجماعه البكبلون اللي قاعدين يعديوا في الامتحانات جماعة الباك أما قاعدين يعديوا في الباك بلون اكزاكتومون معناها الفترة هذه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. فما تظاهرة زادة مهمة معناها اللي تهمهم اسمها أهلا بكالوريا. أهلا بكالوريا اللي نظمها المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. التظاهرة هذه باش تبدأ بداية من نهار الاثنين 18 مايو وتتواصل حتى لنهار الجمعة 22 مايو 2026. شنو محتواها التظاهرة هذه؟ باش تكون فيها مجموعة من الورشات وإلا لا كل التفاصيل اللي تخص التظاهرة هذه. أهلا بكالوريا باش تكون مع سي محمد العذار اللي هو رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. سي محمد صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور صباح الورد. يوم جديد يوم سعيد لكم كويتاني ولكل أوفياء ومستمعي إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. دونك أهلا بكالوريا هذه محتوى التظاهرة اللي تنظموه انتم في صفاقس بداية من نهار 18 مايو. هات معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل شنو باش يكون فيها بالضبط التظاهرة هذه.
2: فعلا المكتب الجهوي وفي طار حرصه على تنويع الأنشطة نتاعه وإحنا خرجنا مؤخرا من مهرجان ربيع الأسرة فرحة الأسرة فرحة الوطن ندخل توا إلى تظاهرة أهلا بكالوريا في عامها الثالث الدورة الثالثة تقريبا. وفي الواقع هو برنامج يحرص المكتب الجهوي على تنظيمه من خلال تخصيص 300 ساعة تدريس لمختلف المواد ومختلف الشعب وكذلك تقريب 21 ساعة تأثير نفسي وذهني وصحي لأبنائنا تلاميذ البكالوريا. ونضم صوتي إلى صوتكم من خلال تمنياتنا لهم بالنجاح والتوفيق وهم توقعين يعديوا في الباك بلون دونك والبكالوريا التجريبية. نتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق والأكيد المكتب الجهوي وفي الواقع المنظمة التونسية للتربية والأسرة تعرف أنت معناها مع خاصة مع قناة معناها مع إذاعة الشباب
1: البرنامج المشترك اليومي خلال شهر مايو. أي
2: المنظمة التونسية للتربية والأسرة وهو حرص من المكتب الوطني ومن الأستاذ محمود مفتاح على أن المنظمة تكون مساهمة ومشاركة في دعم أبنائنا التلاميذ وعلى الأقل تكون عندهم فرصة أكبر أنهم يكونوا يجتازوا البكالوريا في ظروف معناها متميزة. وتعرف أنت خاصة اليوم العائلة التونسية تقريب من أهم الهواجس نتاعها هي النتائج والامتحانات وإحنا كذلك تقريبا الحاجة اللي تونس ديما تفتخر بها هو معناها العلم وطلب العلم هذا تقريبا. دوك احنا من خلال اختيار العنوان اهل البكالوريا اولا حبينا نشوفه وحبينا نقوله للرسالة لأبنائنا التلاميذ انه في الاخر البكالوريا هي امتحان عادي ما فيش حاجة كبيرة وهذا مهم جدا في الاعداد النفسي والذهني لأبنائنا التلاميذ. اذا وقت اللي يجي البكالوريا مرحبا بها واهلا البكالوريا. واعتقد انه كل تلميذ بعد انه يتابع هذه التظاهر ويتابع الدروس اللي موجودة اعتقد انه يكون جاهز 100% الى امتحانات البكالوريا.
1: تخيبيا والاختتام التظاهرة باش يكون ان شاء الله معناها نهار 22 مايو هكا ولا ليه؟
2: هو التظاهرة كنا نهار 18 مايو وتنتهي معناها بالنسبة للأسبوع نهار 22 مايو ينتهي الأسبوع الأول.
1: أي
2: هذا دونك وتكون الحصص هي من ساعتين للأربعة ومن الأربعة للستة ثم الاختتام باش يكون نهار 30 مايو يوم السبت 30 مايو من خلال ورشات يعني عمل من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية باش تكون ورشات مختلفة المواد. أيه. ويكون الاختتام كذلك معناها كما قلنا احنا باش يتم تخصيص 21 ساعة معناها تأثير نفسي وذهني وصحي.
1: أيه.
2: ويكون اختتام الدورة بحفل اخترنا له من اسامي اونتي ستريس يعني لفائدة
1: التلميذ. نحكيه على العامل النفسي هذه بالنسبة للتلميذ. اي
2: بالضبط، وهو جانب مهم ومهم جدا. ولهنا انا بربي استغل معناها تواجدي على امواج اذاعه الشباب للاولياء باش نقول لهم خفوا على صغيراتنا، راهو الجانب النفسي مهم ومهم جدا. دونك التوتر ما عنده حتى نتيجه وما عنده حتى معناها بيأثر سلبا على ابنائنا التلاميذ، وهو مهم ومهم جدا. فنبعدوا على كل الضغط وهك معناها يحس الصغير انه كانه هو مركز اهتمام كبير، وانه كانه المساله هي مصيريه، ومعناها يعني هذا كله ماذا بين الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا، حاولوا نخفوا على صغيراتنا من هذا الضغط الكبير. خاطر تعرف انت في الاخر البكالوريا هو يكون صغير مع العمر، يكون دوك سما حاله تاع تشنج. ونقولوا للاولياء نساهموا احنا من كل واحد من شيرته انه يخفف على ابنائنا التلاميذ هذا العبء ويخليه الاز. وهذاك علاش احنا قلت لك ديجا حتى من عنوان التظاهره وقت قلنا اهلا بكالوريا، اهلا يعني فيها
1: لا بونيمور معناها لو سونس بوزيتيف.
2: بالضبط، هذا هو مهم ومهم جدا. راهو على ساعات احنا نلقاه في البكالوريا تلميذات تلقاه بمعدل متميز ولكنه يخفق في البكالوريا، لانه الجانب النفسي هو معناه مهم. ساعات تلقى تلميذ متوسط واقل من متوسط ويوفق باش ينجح. هذا دلاله هامه ودلاله كبيره
1: على العامل النفسي،
2: الجانب النفسي والذهني عند ابنائنا التلاميذ، خاصه تعرف انت ثم هشاشه وثم ضغط كبير انطلقت السنه الدراسيه. اذا
1: ليه وتكون عام كامل مثلا في وضعيه عاديه، معناها يعني معاه فطور عادي مثلا، يقوم الصباح تحضر له اكل، اهتمام المفرط والمبالغ فيه في فتره الامتحانات هذيك، راهو انت كولي ماشي في بالك معناها باش يرتحوا، بالعكس هو راهو يزيد يخلق له ستريس في ستريس هذاك.
2: بالضبط، هو خاطر باش يخليه في ضغط، يعتبر انه الناس الكل قاعده تستنى فيه. احنا ساعات نقولوا هاك البايل كبير وكل واحد هذاك خلي الخوك ومش ليك انت ومعنى حاجات زايده تكون. دونك هذاك هو يفهمهم، هو رسائل بصغير انه هو بالنسبه له هو يعني العائله الكل قاعده تستنى.
1: اي كيما دايغ هو موضوع يجبد موضوع سي محمد، كيما الكل احنا تفرجنا في شوف لي حلو في اسبوع وفي حلقه 8 وقت اللي مشيت تعدي في الباك، دونك اللي وليت فما استعدادات واهتمامات كبيره، دونك هذيك هي بيدها. حتى وقت المخرج معناها اعطى صوره وانه الطفله بيدها، معناها يعني وليت كلي خايفه وتغزلهم، وانه وليت نظرات جديده واهتمامات جديده، هذا كله يزيد يقلق معناها في الوضعيه هذه.
2: بالضبط، هو يبدا معناها الشيش
1: والعسل والوحده سي محمد
2: الشيء فوق اكثر من الحد. دونك هذاك علاش احنا ديجا عندنا معناها يعني باش تكون ثم يعني ورشات للاعداد كذلك الصحي، الغذاء، شرب الماء، النوم والسهر. دونك باش يكون تقريبا هذوما كما قلت لك 300 ساعه يعني مختلف في المواد لكل الشعب، وكذلك 21 ساعه في الاعداد النفسي والذهني والصحي، مع تمنياتنا بالتوفيق لكل ابنائنا، مع تجديد شكري لكل المربين السيدات والسادة المربين اللي تطوعوا من أجل إنجاز وإن شاء الله إنجاح هذه التظاهرة، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا، مع تجديد شكري لكل أسرة إذاعة الشباب ولكل أوفياء ومستمعي إذاعة الشباب، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
1: شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحة. محمد العذار رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. دونك تظاهرة أهلا بكالوريا اللي باش تبدا من نهار 18 مايو 2026، ونذكر وأنه برنامج راديو باك طبعا بتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة، واليوم مادة الفيزيك اليوم دونك من 6 حتى ل 7 ونص خلال شهر ماي، الموعد اليومي لبرنامج راديو باك دونك من 6 حتى ل 7 ونص اليوم. الماتير اللي باش نحكيوا عليها الفيزيك دونك سي عبد القادر الحمدوني مع الاستاذ حسني ابي والاستاذ محمد الشرشاري اللي باش يكونوا حاضرين. دونك اذا كان عندكم تساؤلات تنجموا تطلبونا ولا تنجموا تبعثوا على صفحه الفيسبوك الخاصه بإذاعة الشباب راديو جان تونيزي باج اوفيسيال.

0: حياتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: بنجاحنا
1: ومحبتنا. مش خليكم رو تسمعوها المستمعين لاني يعني نعرف راني تكلمت منها رو يقولوا اوه انت علاش خلي لا لا هاني مش خليكم رو تسمعوها الاغنيه هذيا وانا ماشي في بالي باش نجي رفيق باش نقول له اي طلع الاغنيه هذيا شنيا وبالموزيكا نتاعها يا اخي لقيت سي نجم الدين ما شاء الله عليه خرج لهم الكلمه الاغنيه ريت ما خليكش تفكر وكان نجم الدين ما خليكش يحب يوفر لك كل سبل الراحه في الماتينال جول وين تلقاها العزه هذيا
2: والله
1: نجم ليه في الكيسات انت اللي في طرقات
2: لا وفيت قعدت دخلت لوج خاطر هذيا فيرسيون اخرى هذيا فيرسيون بيانو حسب ما نذكر هذيا تخدمت مع مهدي المولي في فتره الحجر الصحي وقت في 2020 فتره الكورونا وقتها وكل وحلوه برشا هي التجربه ذيك سامي والفريد فيها هو كونه كل فنان معناها يظهر ويغني من داره وقتها وعمل وقتها كومبيلاسيون جات حلوه برشا
1: ذكر حتى اليسا وقت خرجت الاغنيه نتاعها زاد حنغني كمان وكمان
2: دونك
1: الكل وقت خرجت
2: معناها ربيع شبابنا من احلى الاغاني
1: ما احنا ربيع شبابنا عندنا في النسخه الاصليه نجم الدين دونك نشوفوها لكن قبل هذايا لفوت رفيق مع رفيق
2: يلا
3: انفو ترافيك
2: وتحذير من كثافة مرورية كبيرة واكتظاظ كبير توا في الطريق الوطنية رقم 8 خاصة على مستوى إذن أريانا رياض الأندلس الاكتظاظ يبدأ تقريبا من قبل المفترق المعروف بالليسكال يتواصل على امتداد كيلومترات الحقيقة إلى حدود المركز العمراني الشمالي ذاك علاش ننصحوكم بتفادي استعمال الطريق هذا خاصة بالنسبة للي جايين من بنزرت وجايين كذلك من سبيلة بن عمار وكذلك من رواد ولا من حي الغزالة ننصحوهم كونهم يتفاداو استعمال الطريق هذا جايين من منظرة نجمه يستعملوا المفترق الموجود قريب من المركز التجاري وين زاد مركز الفحص الفني بالبكري ياخذوا طريق الجهوية 31 عبر الصنهاجي ثم المنيهلة ومن بعد رونبوان ليكس 20 وين نجمه بعديك ياخذوا أي طريق في اتجاه تونس العاصمة المهم تفادي طريق الوطنية رقم 8 بما أنه فيها الحقيقة اكتظاظ كبير برشا كيف بالنسبة لمطار محاول الشرقية مطار تونس كرتاج الدولي فما اكتظاظ كبير توا صاير في شارع شهيد ياسر عرفات وأنا أنصحكم بتفادي استعمال الطريق هذا خاصة بالنسبة للي ماشيين للبحيرة واحد كذلك بالنسبة لي لك حاليا فما اكتظاظ في الاتجاهين في الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى والمرسى تونس الاكتظاظ خاصة مسجل بعد خرجة العوينة في اتجاه تونس يتواصل إلى حدود جامع البحيرة واحد واللي يحب يتفاداه اللي تفادى الاكتظاظ هذايا معليه كان ياخذ طريق الرئيسية اللي تعدى عبر البحيرة واحد الشارع الرئيسي نكملوا في محاور غرب تونس العاصمة حاليا الوطنية رقم 7 اكتظاظ كبير على مستوى إذن حي الأمل المنوبة في اتجاه مفترق روتيكس وفي اتجاه باردو في الجي بي سات كذلك ساحة باردو اكتظاظ في كل تقريبا المحاور اللي تأدي لها وننصحكم به تفادي استعمال كل المحاور هذه المذكورة بالنسبة للضاحية الجنوبية حاليا المدخل الجنوبي كالعادة الاكتظاظ في موقع الأشغال في مفترق الكبارية وإذا محاول الكبارية تونس الغربية واللي يحب يتفادى الاكتظاظ هذا نجم يستعمل الطريق الوطنية رقم 1 مع وجود اكتظاظ نسبي في المنطقة الصناعية في ميجرين وكذلك في بن عروس شوفوا طرقات السيارة توا لزوتوروت 9 درجة شنو حوال الحركة المرورية فيهم بالنسبة لطريق السيارة A1 تونس سوسة حاليا اكتظاظ على مستوى محطة سيدي خليفة في إطار الأشغال اللي صايرة في الأوتوروت اللي يحب يتفادى الاكتظاظ هذا ومستعجل ماشي لتونس العاصمة معليه كان ياخو خرجة الوطنية رقم 1 في النفيضة ثم يرجع للأوتوروت من بوفيشة وإلا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بنزرت تقريبا الحركية عادية إلى حدود بنزرت فقط فما الاكتظاظ اللي حكينا عليه في الطريق الوطنية رقم 8 بالنسبة للي جاي لتونس اكتظاظ كبير الحقيقة على غير العادة بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب باجة بوسالم حاليا الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية في الاتجاهين في بياج الفجة
1: شكرا رفيق طريق السلامة لكم انتما وإنما كنت دوك نخليكم مع الشادي الحاجي في محلر بيع شبابنا في توقيت 9:06 على موجات إذاعة الشباب

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: les matinales jeunes.
1: 29 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. وفي إطار تأمين الموسم السياحي، أجهزة الشرطة اللي عملت برنامج خاص، برنامج فيه مجموعة من الخطط الأمنية الاستباقية للتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام وخاصة ظاهرة المخدرات، من خلال الانطلاق في حملات أمنية مزيدة وهدفة، واللي أسفرت بتاريخ هذين نهار بركة معنا يعني 5 مايو عن إيقاف العديد من الأشخاص وحجز كميات كبيرة سرافيق من المواد المخدرة.
2: شفنا أكيد سامي في المدة الأخرى في الأسبوع اللي فات، خاصة في نهاية الأسبوع، نجاحات أمنية كبيرة ونوعية في مجال مكافحة المخدرات والإطاحة خاصة بالمتجرين بها. عديد الشبكات اللي تمت الإطاحة بها في مختلف الولايات، ونجاحات أمنية متواصلة في إطار الحرب على المخدرات اللي بدأت من مدة سامي، مش من
1: وهناك نحكي زاد رفيق يعني. على النجاحات الأمنية في كل مرة لازم نقوله معناها تحية لكل رجال الأمن لأنهم ثمنوا الخدمة متاعهم. أنا باش نعطيك بالأرقام لأنه يعني حسب المصادر أنا شد عندك معناه بالأرقام، واللي من خلالها معناه ديما نقولوا ألف تحية لكل رجال الأمن اللي تمكنوا من خلال أعوان إدارة الشرطة العادية عن إيقاف شخص ساعة واحد وإدراج شخص آخر بالتفتيش بعد أن تم ضبطه داخل شقة في العوينة. شون اللي فما صفحة من المخدرات اللي فيها 110 جرام، فما 100 جرام من مادة المكيين ومبلغ 14,000 دينار. به زاد كيف تمكنت ذات الإدارة بجهة جابس من ضبط زوز أشخاص بمحيط مؤسسة تربوية. تصور أنت في محيط مؤسسة

0: تربوية وحجز 16 جرام من مخدر القنبل الهندي، 15 قرص مخدر، والاحتفاظ بهم من أجل جرائم المخدرات. مركز شرطة برج وزير، يا سيدي شكون شدوا؟ شدوا امرأة غنية الجنسية وعمرها 31 سنة، وحجز مجموعة كبيرة من الأقراص. معناها أن الحقيقة تمكنت حتى من العدد الصحيح، معناها من الأقراص هذه، و56 حقنة من الأدوية الخاصة بأمراض الحمل والتوليد، 1290 قرص معناها اللي شدوه اللي كانت بالتحري معها. قالت وأنا تقوم بإرسالها على مراحل مع المسافرين العائدين في إطار برنامج العودة الطوعية لباحة في دولتها. تصور انت معناها يعني هذه غنيه في تونس. كيف زاد في كرتاج، عوين الشرطه العدليه في كرتاج شدوا زوز عناصر اجراميه واللي مصنفين خطيرين، دونك لقاو عندهم مجموعه كبيره معناها من المخدرات. في سوسه زاد كيف ضبط شخص معنى عنده 59 قرص مخدر. كيف زاد مركز الشرطة بحفوز شدوا زاد شخص عنده 31 قرص مخدر والاحتفاظ به. أغزل معناها الوضعية معناها الكارثية بالحق.
1: وهذا يزيد سامي لعديد العمليات الفارطة زاد اللي كانت فيها نجاحات أمنية كبيرة
0: هذه في نهار.
1: وشفنا سامي تقريبا الفترة اللي قبل شهر رمضان، تقريبا في أوائل شهر فيفري، شفنا زاد عملية الإتلاف اللي كانت لي كميات ضخمة وقياسية من المخدرات، تقريبا أكثر من 500 كيلوغرام تم إتلافها بطبيعة بمواكبة وبحضور وسائل الإعلام، وكان فما حرص معناها كونه تكون وسائل الإعلام حاضرة. وتصور عملية الإتلاف هذية للكميات الضخمة والضخمة جدا اللي كانت معناها من المخدرات اللي تم حجزها تيلة معناها الفترة. اللي فاتت تم إتلافها، وهذا أكيد معناها العمل متواصل، وهنا رينا نجاحات النوعية اللي كانت معناها في الفترة الأخيرة. وكيف هذا زاد سامي يتسجل بالتزامن مع تنقيح القانون معناها 52 في أروقة البرلمان حاليا يتم العمل على تنقيح النص التشريعي.
0: برمجت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة استماع من ممثلي وزارة الداخلية بخصوص تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات وبعض أحكام المجلة الجزائية، بشكون نهار 15 مي. طبعا الموضوع ذي في علاقة بالفئة الشبابية
1: أكيد، معناها
0: يتم العمل من بيتك تنجو بعد مجلس التسعونس، لأنه رفيق ذي مهم برشا وقت اللي نحكيه راهو هنا باش نحميه معناها يعني شبابنا. المجهودات كبيرة راهو مش حتى من الأمنيين بركة، معناها حتى من المواطنين، حتى من الناس، حتى من الأولياء ساعات أكيد. اللي مطالبين وأنهم
1: مؤسسات تربوية وكذلك في العائلة أكيد.
0: أنا كي تقول لي نلقى فما معناها شكون وين محيط المؤسسات التربوية وقاعدين يبيعوا في الأقراص هذية، دونك هنا فما رسائل اللي نوجهوها للأولاد معناها والتلامذة اللي قاعدين في الليسيات. بربي ردوا بالكم قدر المستطاع من مثل هالوضعيات هذه. أنا جايك سي رفيق سمحني لأنه موضوع مهم لو تسمح، وهي أختك فوزية البيتري هاي موجودة، هي مقابلتنا هنا.
1: فوزية نورتنا. فوزية مرحبا.
0: كنا نحكيو عن النجاحات الأمنية معناها هنا فيما يخص المخدرات ومعناها كذا كذا. جست ميساج معناها حابين نقوله كهو لو تسمح معناها عندك مضيف معناها في الموضوع هذا. احنا كنا تحية لكل رجال الأمن معناها لأنه في نهار واحد عمليات كبيرة معناها صارت.
1: نذكروا كانوا زادة حتى مؤسسة الإذاعة التونسية كانت انخرطت معناها في حملة لمكافحة المخدرات، شد صحيح وقول ليه للمخدرات، معناها حملة كانت توعوية وتحسيسية معناها انخرطت فيها زادة مؤسسة معناها الإذاعة التونسية وتم فيها تمرير عديد الرسائل التحسيسية بضرورة معناها الحذر من الخطر الكبير هذا اللي تمثله الآفة هذه.
0: وعمي وزاد المجتمع المدني وبرشا وزارات اللي خدمة ستوب على دروغ معناها زادة كانت تظاهرات كبيرة. فوزية موجزة 9:30 رفيق في بلاستيك، نرجع لك مباشرة بعد فوزية البيتري في فقرة بيتك.
2: الماتينال جون مع سامي فرتونة.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الصحة تدعو لعدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. مدينة العلوم بتونس تنظم يوم الجمعة 8 من مايو الجاري بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف اللقاء لتوعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات. وسيتم خلال هذا اللقاء اقتراح دليل علمي للتلاميذ والطلبة والأولياء حول إدارة الضغط النفسي خلال فترة الامتحانات بهدف تحويل التوتر إلى طاقة إيجابية. ويتخلل البرنامج اللقاء لتقديم ورشة تفاعلية للطلبة والتلاميذ حول تقنية المراجعة الذكية وتأثيرها في تقليل القلق والتوتر. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم السبت 9 من ماي الجاري بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. الجامعة التونسية للتنس تنظم دورة براعة مورد أريانا 2026 يومي 16 و17 ماي الجاري بالملعب البلدي للتنس برياض الأندلس. وفي العالم، منظمة أطباء بلا حدود تقول أن التقييد المتعمد للغذاء والمساعدات أدى إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة. إيران تنفي أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
5: باش تسافر بعيد، اتفقد كرهبتك، ارتاح بالباهي، ومن بعد شد ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيق الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: les matinales jeunes.
1: بيتك
2: رفيق مرحبا بك.
3: وبونجور سامي ليك ولكل متابعينا بيتك. نحكيو على ميزاجور جديد على جوجل كروم تستهدف الخصوصية، ونعرفوا بعد شوية التفاصيل. نحكيو زادة على وان يو اي 8.5 من سامسونج اللي بدأ يوصل للملايين من السمارتفون في العالم. ميزاجور وتحديث جديدة جابت برشا حاجات جدد، زادة هتنعرفوا شوية التفاصيل. وباش نبدأو بي ان بورسنتاج، بنسبة مئوية تجلب الانتباه الحقيقة. نحكيو على اكل ليكيت العاديين ولا ليزيكوتور العاديين متاع قبل اللي بالخيوط، مش اللي بالبلوتوث ولا ليزيربود ولا الايربودز ولا كيما توا اللي مستعملين برشا. الحكايه ماهيش مجرد حنين ولا نوستالجيا اكاهو، الحكايه تتعلق برشا حاجات اخرين انا باش نعرفوهم. و دونك هوني ليزيكوتور اللي بالخيط الكيت العادي هذاك اللي كنا نستعملوه قبل، ارتفعت مبيعاته في اول 2026 بنسبه 20% وسط فما شكون يقول استياء ولا تراجع جاذبية تقنية البلوتوث ولا ليزيربود ولا كل ما هو ديزيكوتور يكونوا كونيكتي سون فيل من غير خيوط. ودونكوني بعد سنوات من الانخفاض قاعدة تشهد السماعات السلكية ليزيكوتور اللي بالخيط عودة قوية للواجهة، مش مجرد موضة عابرة ترجع من الماضي. تقرير للبي بي سي البريطانية يقول كون السبب الأكثر وضوح لرجوع لك السماعات العادية الكلاسيكية هو جودة الصوت مقابل السعر، يعني رابور كاليتي بري. ولو أنه زاد الحقيقة في السماعات زاد في ليزيكوتور بلوتوث، خاصة زاد نحكيه مثلا على ليزيربود برو، فأنه معناها جودة الصوت زاد عالمية، معناها حاجة قوية برشا معناها جودة الصوت. لكن الموضوع مش في علاقة بالصوت كهو، إنما السماعات السلكية ولات كيما الموضة كيما الترند، وهي توحي كونه مثلا مش لازم ديما تبدل الأجهزة متاعك، ولا كذلك البيرينج بالبلوتوث اللي يمكن ساعات في بعض السمارتفون تكون فما إشكاليات. تجربة بسيطة تقدمها السماعات السلكية هذية، كل ما لازم المستعمل يقوم به هو كونه يكونكتها فقط. وكذلك فما نمط يمكن في الموضة هو كونه تخلي كاليزيكوتور هذوكم معناها داخلين بعضهم شوي، معناها كيما قبل نعرفوا خاصة انك اللي ديما كل صباح معناها باش تبدا تسمع موزيكا ولا راديو ولا اللي هو يلزمك كتسلك معناها للكيت ويلزمك تحط لا معناها فما دي ستار مثلا كيما اريانا جراندي مثلا ظهروا وهما لابسين ليزيكوتور معناها وهما داخلين بعضهم، وكانه معناها راني انا مانيش عامل برشا ايفور، ما هاني معناها عندي اسي ديليغونس معناها كيما نقولوا. بار كونتر الكيت معناها داخل بعضه وكانه هكا حاجه تابعه الموضة. نحكيو زادة على فقط فما اشكال يمكن صغير هو في علاقة بك الكونيكتور معناها متاع الكيت هذوما الكلاسيكيين، خاطر مثلا نعرفوا توا برشا دي سمارتفون مثلا ما عادش فيهم هكا البور جاك، يلزم ماذا بينا اللي بشيخو ايكوتور سون فيل ماذا بيه يكون البور متاعو تيب سي باش يضمن كونه زادة ينجم يكونكتيه على ليزاباري الكل. نعرفوا ليزايفون توا ولاو بالتيب سي، سامسونج معناها مختلف السمارتفون يكونوا بالتيب سي، فماذا بيه اللي باش يشري كيت ولا ايكوتور بالخيوط ماذا بيه ياخذوا البور نتاعو يكون تيب سي، والا على الاقل فيه ادابتاتور باش ينجم يكونكتيه على الاجهزه الكل. سينو كان باش ياخذوا بالبور جاك العادي 3.5 ملم فانه ينجم ما يكونكتيهش على عديد الاجهزه. نحكيوا على ميزاجور جديده قلنا من سامسونج وان يو اي 8.5، بدات سامسونج دونك طرح الميزاجور هذايا العشرات الهواتف وليزاباري المؤهلين من جالاكسي بعد 4 شهور من الاختبارات. الميزاجور تبدا بدايه من اليوم، اول لي سمارتفون اللي باش ياخذوا الميزاجور هذوما هما الجالاكسي اس 25، الجالاكسي اس 25 بلس، اس 25 الترا، اس 25 ايدج، ومن بعد باش نمشيو لك الاس 24 وال 23 والجالاكسي تاب اس 11 وتاب اس 9، الكل من بعد الاجهزه الكل باش ياخذوا الميزاجور هذايا. اكيد معناها جالاكسي اس سو دوفيس فيه الانترفاس هذية، دونك هوني السمارتفون سامسونج البقية باش ياخذوا الميزاجور بشوية بشوية. أدوات جديدة في الاي اي، المهام الإبداعية، التواصل كذلك كيف كيف مع مختلف ليزابليكاسيون اللي يكونوا موجودين. كذلك باش نحكيو زادة على الميزاجور هذية، يعني باش تشمل عديد مثلا التحديثات في علاقة بتريتمون تاع التصاور، معالجة الصور، لي فيديو، الملفات، معناها الحقيقة برشا جديد في الميزاجور هذية. طب شوية بشوية نحكيو عليها وناخذوا أكثر تفاصيل. قلنا جوجل كروم زاد حاجة جديدة الحقيقة في علاقة بالخصوصية، أعلن على كونه مثلا في علاقة بنظام أندرويد كروم على أندرويد باش يخلي الإمكانية كونه يتم مشاركة البوزيسيون الموقع بنسبة تقريبية مش الموقع الجغرافي الدقيق، في خطوة تهدف لتعزيز خصوصية المستخدمين وتمنحهم أكثر تحكم في بياناتهم. معناها مثلا توا كروم على أندرويد ما عادش باش يعطيك البوزيسيون إكزاكت، معناها وين المستعمل موجود بالضبط، باش يعطي بوزيسيون تقريبية راهو مثلا موجود في منطقة مثلا باب الفلة، معناها مش موجود راهو بار اكزومبل في البلاص الفلاني في باب الفله ولا في الدار الفلانيه، معناها باش يحاول كونه يبعد قدر الامكان البوزيسيون الصحيحه، وهذا بطبيعه كله في اطار الحرص على خصوصيه المستخدم.
0: شكرا رفيق، مازال معكم 49 دقيقه حتى للعشره، تصبح في المدينه الجنه.

0: 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم، نكمل معاكم تقريبا قل من 4 ساعة مازلت اللي توصلنا على نهاية القناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. ما تنساوش إذا كنت حابوا تحضروا العرض المسرحي الخاص بالمركز الثقافي والرياضي للشباب نهار السبت هذه 7 متاع العشية، عرض خيال جميل. دونك تكتبونا أسميكم من هنا طبعا للعشرة متاع الصباح في الماتينا الجون ديما على موجات إذاعة الشباب نهار السبت هذه في 7 متاع العشية بقاعة عروض المركز، خيال جميل. دونك العرض المسرحي هذا اللي هو من إخراج محمد لخوس. مازلنا مكملين معاكم المتابعات والحديث يخص الجمعية التونسية لمرضى العضلات، الجمعية التونسية لمرضى العضلات اللي عاملة ايفينمون مزيان عنوانه لو بازار دو برينتون، لو بازار دو برينتون اللي باش يبدا من اليوم يتواصل حتى لنهار الاحد الجاي 10 مايو 2026. حبينا ناخذ اكثر تفاصيل عن محتوى الجمعية، عن محتوى التظاهرة هذه مع سي نجيب الغربي اللي هو كاتب عام مساعد الجمعية التونسية لمرضى العضلات. صباح النور سي نجيب ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: مبارك. شكرا للاستضافة.
0: مرحبا بك.
1: ونحيو مستمعي قناة
0: الشباب. مرحبا بك.
1: عايش كرم يبارك لك.
0: مرحبا بك.
1: نحب قبل كل شيء نعطيك بسطة على الجمعية.
0: مرحبا.
1: كان تسمح.
0: اي تفضل.
1: الجمعية هذه تأسست عام 91، يعني قديمة ما هيش جديدة.
0: أي.
1: وتأسست بالمعاقين وللمعاقين، يعني ما يدخل كان معاق ولا باراندو ميا با ديريكت هو اللي يشد معناها الإدارة بتاع الجمعية، فهمت كيفاش؟ باش يعرف شنو هي خاطر الإعاقة هذه رزينة برشا، معناها سي كاترو مامبر كي نبوش با، معناها الأربع عضلات هما اللي ما يتحركوش. وعندنا الإشكالية فيهم معناها في هذوما الإعاقة هذه تلقاها أكثر من مريض في عائلة، وحاشاك الفقر سامحني في الكلمة، يعني معناها تلقى متواجدين توا احنا عندنا زوز عائلات، ثمانية أخو مرضى في المروج، واحدة في القروان، معناها ثمانية أخو يوسف. خلي تلقى عائلة فيها مريض برك ديما اثنين ثلاثة، علاش؟ خاطر يتولدوا عاديين، والمرضى هذه معناها اللي جينيتيك وإريديتير تظهر من وقت البيبرتي حسب التقريب، يعني من 15 سنة. دونك الأولياء يبداو يجيبوا في الصغار، ومن بعد داكو يبداو يمرضوا حتى يوليو لهم في شازور فوتور ولا، فهمت كيفاش؟ دونك تلقى ثلاثة وأربعة وخمسة. دونك والإعاقة كما قلت لك رزينة تتطلب برشا مصروف، يعني خاطر لازم حد ديما يبدا لعيبه يدخل حاجة في التواليت ويفطر ويرقد دونك تطلب بوكو دو فون برشا، معناها فلوس باش ينجم الواحد. والكراسي المتحركة مثلا الإلكتريك هذوما يتراوحوا بين 4 ملايين حتى 15 مليون انت ولي زوبسيون اللي فيه، يعني
0: من 4 حتى 15. اي
1: يعني صح، ما انا ما سمي با دوني ما هيش، ما انا في متناول الجميع، يعني احنا توكل ناخذ كرسي متحرك نعطيه اولويه للي يقراو ولا اللي يخدموا خاطر سي موين دو موبيليتي باش يتحركوا به ويمشي، فهمتي؟ دونك الاعاقه رزينه معناها شيء. وعندنا تو نقول لك قرابه 800 معاق معناها قايدين عندنا في الجمعيه، و200 عائله ببري تو اونجير 200 فامي، فهمتني؟ هذوما اللي رسونسي بار نو بروبر موين، خاطر ما عندناش لي موين اوتون ك ولا بيسو تعرفهم أكثر منها، أما هما هذوما سو كي سو مانيفست ويجيونا ونعملوا لهم معنا دي تيست شوفوهم سي سون ميوباث ولا لا. هذه بصفة عامة احنا اون لي زاسيست سو لو بلان اي ميديكال اي سوسيال، عندنا جمعية معناها نتاع أطباء متبرعين معناها بينيفول معناها يتنقلوا يمشيو لهم حتى لعناين المكان، وعندنا معناها سو لو بلان سوسيال معناها نشريو لهم معناها لا كاليتي دو في نحسنوها لهم، سر معناها الكراسي المتحركة معناها الدويات
0: تعاونوهم
1: اون سي دو زاسيست بار نو بروبر موان
0: جوستومون. وهذاك علاش هو لو بازار دو برينتون يظهر لي جي باش يزيد يعاون معناها يعني اكثر الجمعيه هكا ولا تفضل
1: ايفيكتيفمون احنا تو نحبوا معناها نلموا ان ماكسيموم دو فون بوفوار معناها ايدي ان ماكسيموم معناها المعاقين تاعنا اللي كيما قلت لك راهو يطلبوا برشا فلوس برشا اعانات،
0: فهمتني؟ بيه. دونك لو بازار دو برينتون شنو اللي فيه بالضبط دكتور؟
1: تفضل. بازار دو برينتون هذا في ان ايفينمون نعملوه معناها اون لو لي تابل بور لي زارتيزان، فهمتني؟ يا معناها ديفيرون زارتيزان يجيو معناها عندنا الماكلات عندنا لي بيجو لي فو بيجو عندنا دي فيتمون عندنا معناها سي فاري سي تري فاري عندنا معناها لي توك ارتيزانال حلوين يتباعوا معناها كلهم هذوما معناها يفونت لور بروفي، احنا نقولوا كل سباس اللي تابل معناها باش اي لو ريست معناها يجيو هما معناها يبيعوا معناها لي دونك مي سي تري فاري معناها يجيو حتى لا فامي كي تجي تلقى للاولاد صغارها ليها للمراه للراجل معناها يلقاو معناها توجور بوكو ثم العسل ثم معناها بوكو دو
0: فما برشا حاجات اللي نجموا ياخذوا منهم. اي
1: يعطيك الصحة بالضبط اكزاكتومون دونك اي تري فاري كوم ايفينمون كوم بازار
0: اي بي دونك هذه معناها البازار هذه اللي يبدا من اليوم ويتواصل حتى لوقتاش دكتور؟
1: اليوم الاحد ان شاء الله حتى السبعه نتاع الليل هم من 10 ل 7 طول الجور اليوم حتى الاربع ايام معناها ديرون 4 جور حتى النهار الاحد الجاي بحول الله
0: حتى النهار الاحد الجاي
1: فوالا احنا نعرفوا راهو مازال خير في الدنيا
0: اي
1: ونعرفوا اللي تونسي معناها سور بلان دو سوليداريتي دو سوتيان ما شاء الله عليه il a fait ses preuves أكثر من مرة فهمتني واللي عانيت يعاون معنا sans qu'on le leur demande بس هاد يعمل روحه كيك معنا تلقى نفسه دونك نعملوا ياسر على الأبد باش يجيو معنا يعاونونا ويعاونوا معنا
0: في مقر الجمعية متاعكم هكا ولا اللي هو في حي النصر
1: اللي هو في حي النصر اللي هو بحتى هو في معنا بحتى كل كلينيكا من الكارج
0: فوالا هو دو توت لي فاسون اللي يحب يحضر معناها ينجم يدخل صفحة الجمعية ويلقى كل التفاصيل ويلقى التليفون معناها يعني لانفو لاين دونك الاسوسياسيون يلقى رقمكم انتما وينجم يتصل مع العلم وانه لو بازار دو برانتون اللي هو مازال متواصل يبدا من اليوم حتى النهار لحد الجاي وموجود في حي النصر دونك يسوفي وانه يدخل على صفحه الفيسبوك الخاصه بكم انتما الجمعيه التونسيه لمرضى العضلات ويلقى كل التفاصيل. دكتور يعطيك الصحه شكرا ليك بارك الله فيك سي نجيب عايشك مرحبا بك سي نجيب الغربي كاتب عام مساعد الجمعية التونسية لمرضى العضلات.
2: الماتينال جول
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا
4: إذاعة الشباب عدي الموج تسمع صوتك
2: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم نهار

0: الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجد.
3: عد الموجتك تسمع صوتك 59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكذا كنا وصلنا إلى نهاية لقاءنا في الماتينة الجون المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم يوميا من 6:30 حتى للعشرة متاع الصباح.
4: حتى أنا عندي لونات راهو زاد
3: طبعا طبعا طبعا طبعا
4: الميكرو ذايا الأخراني
3: في سهرة الاختتام.
4: هي هكاك بالضبط به. ميرسي للكل معناها اللي تابعونا. ميرسي سامي. الحقيقة حبيت أن نذكر أنا بخبر هي قراته زميلتنا فوزية معناها في الموجز. احنا خلينا نعود ونذكروا به مثالش معناها توصية من وزارة الصحة في علاقة بك النظام الغذائي وبلي ريجيم. معناها قاعدين نشوفوا خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخرى ترويج وتداول لأنظمة غذائية الحقيقة مثيرة
3: وكل يتباع على الانترنت
4: مثيرة للجدل. نحكيو بالأساس على لي ريجيم سامي. دونكوني وزارة الصحة ذكر كون الغذاء السليم والمتوازن هو المراكز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض. تقول وزارة الصحة صحتك لا تعتمد على فيديو متداول، لا تغير علاجك أو نظامك الغذائي دون استشارة طبية. دونك تدعو هوني وزارة الصحة المواطنين لاستقال المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهنيي الصحة قبل اتخاذ أي قرار. هو الموضوع سامي راه على نظام الطيبات هاو نحكيه وإحنا كارت سور تابل. نظام الطيبات هذا المثير للجدل خاصة معناها بعد هو تم تداوله بكثرة بعد ما توفى الله يرحمه هو الشخص معناها ما عارش هو أستاذ وإلا الحقيقة ما فهم حتى إثبات معناها لسيفته العلمية شنو بالضبط. هو معناها شخص كان عمل فيديوهات يقول معناها ماذا بيكم تتفاديه وكانوا تاكلوا الدجاج والعظم وكل الخضر النية وكل أمور هذيك الكل لأنه عندها تأثير على الصحة دون وجود أي إثبات. في الأثناء سامي والمثير زاد أكثر الاستغراب والجدل هو كونه فما عديد الأشخاص اللي يكتبوا في تعليقات ويقولوا رانا احنا جربناه وراهم شي معانا ورا كل شيء. فهوني الحقيقة برافو لوزارة الصحة اللي دخلت
3: اللي في كل مرة
4: واللي في كل مرة بتبيعة تدخل وما تخليش المجال معناها لل خلينا نقولوا الفوضى هذه معناها كاريمو ولينا نحكيوا الحقيقة على ناس في كل مرة معناها تدعي كونه هي زادة تمشي في النظام هذا وكونه هو راه النظام هذا باهي. هو معناها
3: كل واحد انا مره نيتريسيونيست قلت كل واحد وبدنه وكل واحد شنو اللي نجم يمشي معاه. دونك راهو ما تعموش معناها الحكايه مش معناها انت باكزامبل مثلا عندك نظام معين رفيق سيكون نظام هذاك نجم يمشي معانا كل واحد
4: فيش
3: دوتو تليفاسون. ميرسي بوكو على كل المعلومات هذه. زبيدة القصوري صبر البلعزي فوزي البيتري كانوا حاضرين معنا في الاخبار. زياد الخياري في سبور. مجدولين البرامي في الاخراج الرقمي. نجم ديب سالم في الاخراج التقني. رفيق الدريدي سامي فرتونه يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج ذات شباب. باي باي
4: نهاركم زين.
0: الماتينة الجن
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجة تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: Matinale jeune. اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك.
0: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تستنى فيكم
1: في برنامج خذ فرصتك
0: من 10:30 لل11:30.
2: عدل موجتك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: RG Music.

0: شباب من تونس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
2: راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: يوميا من 1 إلى 30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية.
5: الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مدينة العلوم بتونس تنظم الجمعة القادمة بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف اللقاء إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات. وسيتم خلال هذا اللقاء اقتراح دليل عملي للتلاميذ والطلبة والأولياء حول إدارة الضغط النفسي خلال فترة الامتحانات بهدف تحويل التوتر إلى طاقة إيجابية من خلال فهم ميكانيزمات الدماغ والجسم. كما يتخلل برنامج اللقاء تقديم ورشة تفاعلية للطلبة والتلاميذ حول تقنية المراجعة الذكية وتأثيرها في تقليل القلق والتوتر. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 9 مايو الجاري بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. وزارة الصحة تدعو في بلاغ لها إلى عدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا عدم اعتمادها دون استشارة طبية. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت الوزارة في بلاغ لها إلى إجراء زيارة تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها لتقديم نص بالفرنسية لتلاميذ سنة 7 أساسي بعنوان العنف والنور، وهو نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين. نهاية الموجز الإخباري، للقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
8: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم شق طريقك. خذ فرصتك.
1: اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور، عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل مستمعي اذاعه الشباب في موعد جديد من خوذ فرصك. اليوم الخميس، واليوم بصفه استثنائيه في استوديو خارجي من مقر المعهد العالي للفنون والحرف بسيليانا، نقدم لكم اجمل تحيه الفريق الكل. نبداو بقائد الرحله نبيل العوني وعلي البلطي في الهندسه التقنيه للاستوديو الخارجي، فارس قرفي في الديجيتال، محمد عنطول في استوديواتنا المركزيه، عواطف الورغي من امام الميكروفون. طبعا احنا اليوم في مقر المعهد العالي للفنون والحرف بسيليانا باش نسلطوا الضوء على المعهد هذايا، شنو الاختصاصات اللي يقدمها، شكون اللي نجموا يجيو يقراوا في المعهد هذا الى اخره. اكثر تفاصيل بعد حين مع ضيوفي، مع سيده ليلى عيسى باش تكون الضيفه الاولى، هي مديره المعهد العالي للفنون والحرف بسيليانا. اهلا وسهلا بك مدام ليلى.
2: مرحبا بكم.
1: مرحبا بك وعلى موجات اذاعه الشباب. ايضا سي فيصل الهنداوي الكاتب العام للمعهد، مرحبا بك سي فيصل. أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الشباب ومستمعي ومستمعات إذاعة الشباب في المعهد العالي للفنون والحرف بسيليانا.
1: شكرا لك. أيضا يكون حاضر معنا سيد أنور الماكني، هو مدرب في المبادرة، طبعا في المبادرة الذاتية، وثلة من الطلبة مروان بن مروة بلوتو بن دحمان، نورس الهذلي، و لوجين. مرحبا بك لوجين، اهلا وسهلا. هذوما اجمالا ضيوفي في حصه اليوم على امتداد ساعه. باش ناخذوا اولى الايقاعات والانغام عندك انت محمد، ثم نعود ونبدا في استقبال الضيوف.

0: Акустик. اسأل الإكسبير.
1: نرجو إلى الاستوديو الخارجي من مقر المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. رحب بك مرة أخرى مدام ليلى عيسى، أنت مديرة المعهد. مرحبا.
2: مرحبا بكم.
1: إذن نتعرف على المعهد هذا للناس اللي ما تعرفوش.
2: المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة إلي فوندي أون 2005، هو مؤسس تعليم عالي عمومي يستقبل الجماعة اللي خارجين من الباك كل الاختصاصات
1: اللي خذوا الباك معنا
2: بالطبيعة تعليم عالي معناها يجيوا يعملوا معنا إجازة ثلاثة سنوات. عن اختصاصات في الفنون التشكيلية، عن خزف وفوتوغرافيا، وعن الاختصاصات اللي تابعين الديزاين اللي هما التصميم، عن تصميم فضاء، تصميم صورة، وتوا بالكمباني جديدة نتاع الغيابيليتاسيون تقدر تربي الرجوع ديزاين برودوي. بيه ان شاء الله عنا مشروع باش نعملو لي ماستر بروفيسيونيل للاختصاصات الكل. مي توا انا 3 ماستر برو، عنا ديزاين ايماج معناه يجي يعدي معنا 5 سنين ما نطيبوهش. دونك يبدا بالاجازه نتاعو في تصميم صوره يكمل ماستر بروفيسيونيل. عنا ماستر بروفيسيونيل في تصميم فضاء اختصاص هندسه داخليه، وعنا ماجستير مهني في التصميم المنتوج كرياسيون سيزونال ابتكار حرفي.
1: لي باشولي شنو الاختصاصات نتاع؟
2: والله الاختصاصات الكل مرحبا بهم، مي جينيرالمون لي باك ليتر باك ايكونومي جيستيون عندهم اكثر حضور. فوالا. اما عندنا دي ستوديون اللي جايين من اختصاصات علميه معناها حتى الباك سبور فما معناها داكوردو. دونك بكري ساغيست اون كيستيون دو سكور في الاخر تابع الوزاره. دونك هو مرحبا بهم، اما ساغيست طاقه استيعاب وزاره شنو هو تقرر في الاخر.
1: باهي، منذ معناها تاسيس المعهد هذايا اكيد وانه اعداد الطلبه قاعده تزيد وقاعد يتعرف اكثر وعلى المستوى الجمهوريه بالطبيعه.
2: هو تحل عام 2005 بيسكون توجور

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: باش نواصلوا اذا، واش نواصل مع سيده ليلى عيسى. اذا وصلنا مدام ليلى، انت اذا نذكر ساده المستمعين مديره المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، واحنا في بث مباشر واستوديو خارجي من مقر المعهد. وصلنا وانه المعهد قاعد يتعرف وقاعد الطلبه يزيد، لكن الاختصاصات قاعده تتبدل. زيد
2: الاختصاصات تبدل في الازام الكل. هو سي ان ريزو دو 9 ازام. L'artisanat tabar les tendances, tabar l'employabilité, les compétences. C'est normal que tu aies l'artisanat par rapport au
1: surchange. Je t'ai dit surchange.
2: Donc.
1: انت بيتك زاد قلت لي مدام عامله فنون هكا ولا خريجه
2: قريت اثبات تونس، بعديك جيت توني لسليانه وما عاودش خرجت لي 20 سنه هوني. دونك اليوم حكينا على الاختصاصات. احنا تابعين جامعة جندوبة، هي دايوغ اليوم عطاتنا الفرصة باش نتكلموا في إذاعة الشباب، مشكورة. دونك نجموا نتعداو السي فيصل توا باش يعطيكم الأرقام.
1: فوالا
2: كيفاش تطور معناها من كيفاش كنا قداش من اتيديون كيفاش ولينا معناها.
1: سي فيصل الهندوي الكاتب العام للمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، مرحبا بك سي فيصل، اهلا وسهلا بك، شرفتنا.
3: شكرا مدام على زيارتكم هذه وعلى تواجدكم معنا، نجد ترحابنا بكم وبمستمعي ومستمعات اذاعه الشباب. دونك المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة باش نكمل انا في الاطار كانت تحكي فيه السيده المديره ليلى عيسى عن الاختصاصات والتكوين بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. كما ذكرت المعهد يعني تأسس عام 2005، الاختصاصات تغيرت شيئا فشيئا، وعدد الطلبة ما بقاش كما كان في البداية. كان أول ما تحل المعهد كانت إجازة واحدة، توا ولينا عنا تقريبا 4 إجازات. وإن شاء الله الخامسة يعني في ستكون معناها سيقع تأسيسها معناها في السنة المقبلة كان سهل الرب. عدد الطلبة سنة تقريبا أو بالتحديد هو 491 طالب يعني متواجدين بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، متوزعين على الإجازات والماجستيرات. العدد هام بالمقارنة مع كان عليه في السابق، لأنه ظروف التكوين بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة بشهادة الطلبة، ما نقولوش بشهادة الإدارة أو إطار التدريس، هو تكوين يعني جيد. طلبة متاعنا متميزين كلك سواء في المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة أو حتى كي يمشوا يزاولوا تعليمهم في مراحل متقدمة في ماجستيرات البحث في مؤسسات جامعية أخرى. دونك التكوين ان شاء الله متهنين عليه، لانه ستاف دو سينيمون اطار التدريس كذلك متميز. اشراف جامعه جندوبه بطبيعه الحال يعني متميز كذلك، لانه احنا نقيس الكل توفر هنا الجامعه في اطار التدريس وفي يعني ما تستحقه المعهد لتامين تكوين الطالب في ظروف جيده. اضافه للتكوين ثم حاجات أخرى يعني تمشي مع التكوين وباراليل واللي ذات قيمة والطالب يعني يطلبها وضرورية بالنسبة لمسيرة الطالب. وإحنا نسموها في المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، وهذه معناها تميز المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة بالمقارنة مع مؤسسات أخرى في نفس الاختصاصات. إحنا نتفتح برشا على المحيط في المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، والتفتح على المحيط فيه أقسام يتقسم إلى أقسام. ثم التفتح على المحيط باش يكون الطالب يواكب التظاهرات الثقافية. والقسم الآخر أنه في التفتح على المحيط يعني عندنا مسؤولية مجتمعية في الجهة نتاعنا في ولاية سليانة، وكذلك نمشوا حتى لبعد من ولاية سليانة على مستوى إقليمي ومستوى وطني.
1: أي فما لي سورتي، فما لي ماستر كلاس، وهذوما الكل ولي وركشوب،
3: الطالب يشارك يمشي نعملوا له رحلات دراسية وتثقيفية وترفيهية معناها، ويمشي معناها ويقيم حتى بالإقامة. نوفر وإحنا الجانب اللوجستي للطالب، والطالب لانه هذاك هو الطالب، هي الفتره نتاعو باش يتعرف باش يكتشف باش يدعم المعارف والمهارات نتاعو ويكتسب كذلك زادة معناها خبرة في في في في مع الاختصاص مع التكوين. نعمل كذلك نشاركوا في المعارض، ثم معارض نشاركوا فيها بمنتجات متاع الطلبة ونحصدوا في جوائز. وبالدليل أنه احنا تحصلنا 4 مرات على 4 جوائز وطنية في الصناعات التقليدية. المعهد معناه توج بها والطلبة هم اللي شاركوا معناها عن المعهد العالي للفنون الحرب السليان. الجانب الثقافي فيه معناه دسم بالمعهد العالي للفنون الحرب السليان، تحصلنا 3 مرات كذلك على 3 جوائز رئاسية في النشاط الثقافي، وهذا معناها راهو ماهوش سهل، معناها راهو الطلبة وال
1: معناها فما منافسة كبيرة.
3: فما منافسة كبيرة، معناها المعهد العالي للفنون الحرب السليان يتموقع معناها بخطى ثابتة، وإن شاء الله معناها كل مشاركات تتوج. المشاركات يعني تكون وطنية إقليمية وجهوية. وكلما شارك الطلبة بالمعهد العالي للفنون الحرب السليان بطبيعة بتأثير للإطار التدريس، يعني في في في العديد من التظاهرات يكونوا مرفوقين بإطار التدريس، لأن يعني التأثير هام في التظاهرات هذه من طرف الإطار التدريس. وكذلك خرجنا حتى خارج حدود الوطن في إطار العلاقة التجمع بين الجامعات الحدودية الجزائرية التونسية، ويعني الدور الريادي تقوم به جامعة جندوبة في هذا الإطار. شاركنا في مناسبتين وتحصل المعهد على يعني جائزتين هامتين في الجزائر، وآخرها يومي 15 و16 بتبسة تحصلت الطالبة مرام زيتون على المرتبة الأولى في مسابقة، يعني في مسابقة
1: رسم أضافت سيدة ليلى.
3: نعم، وهذا كله رو عنده قيمة. إضافة إلى هذا ثم أشياء أخرى هامة زاد قام بها المعهد العالي للفنون الحرب السليان. توم عاملين ومضة تو أنا شفتها في الإذاعة متاعكم مشكورة، تحكي على الشركات الأهلية. احنا ساهمنا بمجموعة من الطلبة ومجموعة من الأساتذة ودعمتهم بطبيعة الحال مدام ليلى عيسى السيد المديرة، وانا خرجت معهم العائل المكان مشينا، ساهمنا في تأسيس شركة أهلية في منطقة كسرى في بعبد الله اسمها شركة الخير والبركة.
1: اي عندك مضيف مدام ليلى؟
3: تفضل مدام ليلى.
2: ساهمنا دون لو سونس غرافيك دو تيرم، معناها عملنا لهم الهويه البصريه نتاعهم، معناها اون ليزا اكونباني باش ينجموا كون التصوير نتاعهم نتاع لي زومبلاج اللي باش يبيعوهم ولي زافيش. هاو كيفاش ساهمنا. سينو هو حكى على الترفيهي، احنا في سلينا مانيش بعد على تونس، راهو على بيريفيري معناها ساعه ونص نديو في تونس. مي الطلبه نتاعنا اذا المناسبه ما تبقاش موجوده في سلينا والنورويست نهزوهم لغادي، معناها معرض جي سي سي جي تي سي لي سورتي. دونك نحاولوا نعملوا لو نيسيسير باش يعمل باجاج فيزوال للطالب، خاطر احنا لي بوزار هذيك هي يعمل اكل
1: الباجاج داخل في تكوينه، معناها هذاك
2: لازم باش عينه تستانس ويولي يعرف يدوز. سي تري امبورطون. هو حكى على المشاركات، احنا تعاملنا نحاولوا en fait نحاولوا depuis quelques années باش انستور تاع ثقافه البحث العلمي في المؤسسات الصغيره. دونك يعطيهم الصحه اساتذتنا نتاع لي بوزار. هاو علاش انت سالتني قلت لي اش عملت؟ قلت لك سي غراس ا نو بروف اللي هما قراونا في لي غراند فيل كيما سوسه تونس صفاقس، هما يعاونوا فينا توا باش نجموا نعملوا ملتقيات علميه دوليه. دونك سنة عملنا كولوك انترناسيونال، هما كانوا معناها اللجنة العلمية تونس من تونس، سي معصف مدير بوزارة تونس، مدام فاتن شوبة، اون اف اون اي بوكو بوكو دو دو دو بروف كي نو سوتيان، معناها احنا معناها يخليونا نعملوا حاجة نتاع دو كاليتي ارتيكلو. ان شاء الله بيانتو الكتاب يخرج نتاعنا في سديانا.
1: يعطيكم الصحه. طبعا فما مبيت بالطبيعه، ولكن ايضا الماجوريتي نتاع الطلبه اللي في المعهد هما ماهمش من سديانا
3: بطبيعه
1: ولا حال. من الاحواس الماجوريتي ذولي من تونس اللي لاحظتوا
3: هما في الحقيقه بطبيعه، معناها مادام ثم مؤسسه جامعيه متواجده في ولايه سليانا
1: معناها يجيوها من كامل ولايات الجمهوريه.
3: موجودين في الحي الجامعي في زاما سليانا، ثم مبيت معناها زوز مبيتات، مبيت خاص بالطلبة الذكور ومبيت خاص بالطلبة الإناث. احنا صحيح جينا بعد شوية في وسط البلاد، ولكن الطلبة يتنقلوا ليقيموا غادي، وخاصة السنوات الأولى واللي عندهم الحق باش ياخذوا إقامة بالمبيت، وطلب باقي الطلبة يعني يسكنوا معناها على حسابهم الخاص. بطبيعة الحال الطلبة اللي يتكونوا في المعهد العالي للحرب السليانة ما همش كان من تونس برك، هم من جميع ولايات الجمهورية، يجون حتى من الجنوب، يجون من الشمال الغربي. يمكن
1: اي نصحح انا مش نقصد معناها حكر على ولاية تونس، لا لا لا، اما المكثر توا اللي لمستو انهم برشا يجيوا من ولاية تونس، معناها ولاية تونس الكبرى، لكن طبعا هو الباب مفتوح للطلبة من كامل ولاية الجمهورية، اللي بشولي الكل اللي يحب يجي يقرا فنون في المعهد هذا في سليانة طبعا. اي انت وسكور معناها اي وفقا للسكور
3: دونك هذوما الطلبه متواجدين معناها للدراسه بالمعهد، ما عارفش كل واحد ورغبته، كل واحد واختيار وين يمشي يوجه باش يكمل معناها دراسته الجامعيه. من جميع ولايات الجمهوريه. انا باش نواصل مدام سامحني، باش نواصل في نقطتين اخيرتين معناها، هما اللي هما نقطتين اخيرتين عفوا، النقطة اللي هي في إطار المسؤولية المجتمعية، قلنا إلى جانب المساهمة في تأسيس شركة أهلية، الطلبة كذلك يمشوا معناها إلى مؤسسات تربوية تابعة وزارة التربية، مدارس كانت ابتدائية في أرياف ولاية سليانة ولا في في في في في مدنها، والطلبة يعني يعملوا حلقات تنشيطية للتلاميذ المتواجدين غديكا، ويعملوا يعني ورشات مفتوحة في الرسم، ويعملوا ديثريس.
1: إذا لم نعرف شنو أضافت مدام ليلى،
3: أي تفضل. أي
1: مسير سيادة
2: مدرسة، نزينوا لهم المدرسة،
1: نزينوا لهم المدرسة،
2: نردوها بس أغريابل.
1: أي
2: كمل.
3: أي ويعني هذه في حد ذاتها معناها عندها قيمة بالنسبة للطالب، لأنه باش يحتك وباش ياخذ تجربة وباش يخلط المجموعة وباش يشوف الصغيرات، ينجم خريج المعهد العالي للفنون حبيب السليانة ينجم نهار آخر يولي مدرس في تلك المدرسة. التلميذ كذلك يعني لما يواكب الأنشطة هذه يعني ندخل عليه الفرحة البهجة، وفي حالات يعني يهجوا لهم كدوات ولما لا معناها نفرحوهم كصغيرات، هذه معناها راهي مسؤولية مجتمعية عندها قيمة. كذلك في نفس الخط تمتعت نادي سفراء SOS، تقريبا نشوف فهم الطلب وقع تأسيس نادي على مستوى المعهد، واللي الطلب الناشطين إن شاء الله بإضافة معناها إلى زملائها في من مؤسسات أخرى، طلبة متاع المعهد العالي للفنون حرب السليانة عندهم يعني نصيب هام في هذا الإطار، وينشطوا ويمشوا ويتحركوا، وهتو بعد تالي يشوفوا مع احدى الطالبات الموجودة يعني بالمعهد اللي هي معناها ناشطة في هذا الإطار. كذلك سأختم معناها ان سمحتم، المعهد العالي للفنون حرب السليانة تحصل نهار 13 ماي في الشهر المنقضي على علامة الإشهاد، علامة الجودة الخاصة بمؤسسة التكوين والتعليم إزو 21 يعني المعهد.
1: أعطيكم الصحة.
3: عايشك مدام. ويعني المعهد تقريبا ارتقى إلى مستوى يعني تو إن شاء الله متميز، احنا فرحانين بهذه العلامة، والعلامة
1: كان تزيد تدفعكم أكثر، ودفع هذية باش تزيدوا تعطيوا ما عندكم
3: بالضبط. دونك احنا خدمنا الملف هذا يعني وحطيناه معناها في من اهتماماتنا، ودعمتنا برش الجامعة مشكورة، يعني الجامعة تحرص باش تكون مؤسسة الكل معناها مقرطة في هذا الإطار، والحمد لله يعني تحصلنا على هذا الاشهاد، وطول معهد معناها متميز، خدمات معناها يقدمها متميزة، كذلك يعني مستوى تكوين للطالب كذلك يعني مطمئنين عليه ان شاء الله، ونتمنى كذلك معناها باش نحافظوا على هذه المستويات المتقدمة، وان شاء الله المعهد يعني
1: المسؤولية تزيد تكبر. الاصعب من النجاح هو الاستمرار في النجاح.
3: نعم.
1: هذا اكيد.
3: نعم.
1: شكرا لك سي فيصل، يعطيك الصحة. سي فيصل الهنداوي الكاتب العام للمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام على موجة إذاعة الشباب، انتم في الاستماع لخذ فرصتك، استوديو خارجي من مقر المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. أجمل تحيات كل من فارس قرفي في الديجيتال، علي بلتي في التكنيك، محمد عنطور في استوديوتنا المركزية، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. أنا باش ناخذ نغم ثم نواصل مع ضيوف، باش نعطي الكلمة طبعا للطلبة، طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. النجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: نعود إلى الأستوديو الخارجي من مقر المعهد العالي للفنون والحرف بسليانا، وباش نواصل والآن الكلمة باش تكون للطلبة، باش نمشي مع نورس. نورس هذلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة الشباب. نتعرف عليك إذا نورس، أنت شنو تدرس بالضبط، شنو الاختصاص؟
2: نورس الهذلي، طالبة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانا، اختصاصي نقرأ ديزاين إيماج.
1: علاش اخترت الاختصاص هذا؟ انت مغرومه بالديزاين من قبل ولا ايه؟ احكي لنا معناها قصتك مع الفنون.
2: هو غرام دونك نحب الفنون وكل اي حاجه فيها كرياتيفيتي كل دونك نحبها. دونك ابار سكور دونك انه جايبنا السليانه، اما من معناها ما تفرقش برشا، نفس البروفيل برسك اللي تلقاهم في تونس تلقاهم لهنا. اختصاص محلي على الاخر،
1: نفس اللي معناها القرايه هي بيدها
2: التكوين، القرايه هي بيدها جوست تفرق البلاصه كهو. نفس اللي
1: انا مدينه جميله، ومعناتها تو احنا جايين من تونس، انا نحب نعمل شويه سياحه، ربي يجاو يجاو السليانه ويجاو للمناطق الداخليه نتاعنا ويجاو للشمال الغربي. ثنيه مزيانه برشا، معناها فريمون فوزيت شونسو لي زيتيديون في الطبيعه هذه الجذابه، وانتم في نفس الوقت فنون، معناتها سي اون ديكوفيرت للطلبه اللي يعيشوا خارج سليانا واصلي جهه اخرى. هذا اكيد. باهي، نرجع اذا للتكوين نتاعكم، كيفاش لقيت التكوين؟
2: باهي، التكوين ثم برشا اختصاصات كيما حكيت لكم عليهم ديجا مدام ليلى. دونك وبقيت نلوج نختار الكل، اما لقيت اقرب لي اني نحب
1: شخصيتك معناها البروفيل نتاعك.
2: ليماج ابار انه توا معناها ديجا عصر الصوره، فليماج معناها اكثر حاجه باش تلقاها ديجا فيها خدمه.
1: رد بالك فارسه، رد بالك في الصوره، قلت لك عصر الصوره معناها هي اكسبير في الصوره. حتى فارس زيد قرفي في الديجيتال تبارك الله عليه. هيا نرجع لك نورس. واصل. عصر الصوره دونك لقيت اللي فما في سوق الشغل ينجم يكون اختصاصك مطلوب.
2: صحيتك، دونك حاجه نحبها وميم طون نعرف روحي كي باش نكمل باش نلقى فيها خدمه. سواء في تونس خارج تونس مطلوبة برشا، دونك حاجة
1: إضافة اللي سورتي توا مدام ليلى وأيضا سي فيصل حكاوا اللي وكل ما فما ديزيفينمون معناتها في تونس العاصمة ولا في مدن كبرى أخرى في تونس، فينكم تواكبوهم هذوما كيما التظاهرات الثقافية بصفة عامة؟
2: صحيح، نحن كطلبة مثلا ماهيش جوست مقصور معناها محصوره انك جست لهنا معناها تجي تقرا اكهو والماتير اللي حاجتك بها ولا السبيسياليتي وكهو، لا راهي تعطي فينا في حاجه اخرى، راهو ثم حاجه اخرى خلاف قرايتكم، ثم معناها نقول نحن العالم الخارجي. ثم راه فنانين اخرين، فنانين كبار تنجم تشوفهم تزيد تنسبيري منهم في خدمتهم. في كيفاش وصلوا شنو وقرا
1: دونك. انت ناشطه في كلوب معين؟ نورس شنو الكلوب اللي ناشطه فيه؟
2: انا سفيره لقرى الاطفال اس او اس وعميده على نوادي قرى الاطفال اس او اس بالشمال الغربي مش سليانا كهو.
1: اوكي. باهي، وقت اللي طالب يكون ناشط في المجتمع المدني هكايا ولا في كلوب، شنو الاضافه اللي تنجم تحصل له معناتها من خلال تكوينه؟
2: باهي، الحق وعن تجربتي الشخصيه برشا حاجات، خاطر برشا مش في بالهم جوست معناها تاخذ باك يلزمك تكمل قرايتك في الفاك كهو، معناها غادي بعد كي باش يخرجوا باش يشوفوا خدمه والكل، دونك يتصدموا على الاخر من الواقع اللي هي حاجه غلط على الاخر. تو نحن كطلبه اوكي نقراو، هذيك قرايتنا هي الاولى، اما زاد انا نوجتو في بر، علاش ما نوجتوش في برشا نوادي في الحياه البرة، معناها تشوف العباد كيفاش تخدم، تشوف شنو فما جديد. تو انا مثلا على تجربتي مع السويس تعلمت برشا حاجات، ابار انها حاجه انسانيه انك للصغار تتعلم كيفاش تخدم مع برشا عباد، ما همش نفس العباد اللي في الفاك هما نفسهم العباد اللي برا، ما هيش نفسها الانتوراج نتاع القرايه ولا الخدمه اللي في وسط القرايه، ما هيش نفسها الخدمه اللي بالحق معناها تم خدمه برا عباد تخدم والكل. دونك برشا حاجات.
1: يعطيك الصحه. في انتظار يلتحق بنا انور الماكني روضه بطبيعه ماذا بينا كان سيد أنور الماكني هو مدرب في ريادة الأعمال يلتحق بنا باش نعطي الكلمة. مازلت مواصلة مع الطلبة وتحديدا الطالبات. مروة بن دحمان، مرحبا بك مروة، أهلا وسهلا.
3: سلام، مرحبا بك.
1: مرحبا، نتعرفوا عليك كما عملنا مع نورس. أنت شنو تقرأ بالضبط؟
3: مروة بن دحمان، نقرأ دوزيام أني ماستر أون أركتكتور دانتيريور. جيت للسليانة قريت ليسونس لهنا.
1: قال لك فارس كان الدور شوية باش تظهر تصويرتك معناها دور الكرسي كاريمون دور الكرسي باهي. اي عمل لنا تراك سي فارس، زيد عمل لنا تراك سي فارس.
3: جيت نقرا لهنا ليسونس من الاول ومن بعد كملت ماستر في سليانة. طبعا عندي 5 سنين نقرا في معهد العالي للفنون والحرف بسليانة.
1: الاختصاص هذا عن قناعة معناتها مش خاطر حكاية سكور.
3: لا ما كانش حكاية سكور، أنا قريت باكيكو وياسر نحب الحاجات الارتستيك على بس. نحب الحاجة اللي قولوا احنا بلا حدود، تمارس الفن من غير حدود، وقرايتنا تخليك في الاركتكتور دانتيريور في ديزاين اسباس الحيوت المبنيين تخليك انت تنحيهم، معناها غيرمون تلغي وجود الحيط وتلغي الحدود بالفن. هذاك علاش حبيت نجي نقراها. وزيد عندي اركتكت في العيلة دونك زيد شجعتني، كلم لينا صغيرة نشوفها كيفاش تقرا وكل دونك زيد شجعت وجيت نقرا اركتكتور دانتيريور في سليانة.
1: في سوق الشغل الاختصاص نتاعك لقيتو مطلوب؟
3: الاختصاص مطلوب، سواء تنجم تخدم فريلانس، تنجم تخدم في بيروك وحدك، معناها تحل بيرو وتخدم كاركتيك دانتيريور. البرا مطلوب بالكدا خاطر توا وليت العباد تحب تكون ديما واحنا في ديارهم ديما دارو يونيك حيط وتكون تعبر عليها وبركة، والعباد تأمن برشا بالفن دونك هذيك علاش العباد تطلب اركتيك دانتيريور باش يخرج له دارو يونيك ويرد كيفوها بالضبط، كيما شخصيته، كيما دارو، كيما بيروه، كيما خدمته. دونك موليت مطلوبة برشا طبعا.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة مروة. باش ناخذ نغم محمد من عندك ثم نعطي الكلمة للسي أنور الماكني اللي هو مدرب في ريادة الأعمال.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
0: النجاح يبدا بفكرة.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.
2: باش نرجعوا الى الاستوديو الخارجي من مقر المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة، باش نعطي الكلمه الان الى السيد انور المكني، هو مدرب في رياده الاعمال. مرحبا بك سي انور على موعد الاذاعه.
3: صباح النور، يعطيك الصحه، ميرسي على الاستضافه.
2: مرحبا بك. يقولوا رياده الاعمال توا سي ان بوتونسييل، واحنا من خلال برنامج خذ فرصتك على موجات اذاعه الشباب نشجع في الشباب باش ينتصبوا للحساب الخاص.
3: أول حاجة حبيت نشكر أول حاجة مديرة المعهد دكتورة ليلى على الاستضافة. دونك عندنا دورة تدريبية اليوم وغدوة مع منظمة توظيف مجلس التعليم، دونك منظمة اللي عن طريق شراكة مع القطب الطالب المبادر، والممبر هذين حي جماعة جندوبة ومديرة القطب الطالب المبادر مدام حنان الرابحي على دونك الخدمة هذه الكل وسنانها باش نجموا سيسيون دو كوتشينغ به. كل شيء جاء في إطار اتفاقيات مع منظمات دولية باش نخدموا دونك على دونك الدومين اللي هو بروموتور، اللي هو ريادة الأعمال اللي هي عند أثر بيئي أو أثر اجتماعي. العالم الكل قاعد يتبدل، ثم دي في جايين كبار ياسر كوتي بوليسيون، كوتي دونك مشاكل تاع كونسوماسيون، نقص تاع ماء، دونك برشا مشاكل. ثم غاسبياج كبير ياسر، ثم ديزيكيليبر في العالم الكل صاير. عندي إيمان كبير ياسر بالشباب نتاعنا، دونك المشكل لازم الطلبة يعني الفكرة، دونك نوليو دونك نوفروا للطلبة سيون دو كوتينغ على كارت، دونك باش نجموا نخرجوا منهم كيما يقول واحد يخرج منهم الزيت يعني من الأول، دونك نحسوهم

0: بعد كده شادي لسه هيستفر بعد كده. دونك هني اون ستيمول بور اول حاجه نمشيو اللي يفهموا البروبلماتيك الموجود اللي دي فيه موجودين يلقوا حلول، والحلول هذيك تكون فهمتني عندها قدره للتطبيق في السوق في الواقع، ويدخلوا منها فلوس، خاطر رياده الاعمال راهي مش عمل خيري، هي حتحل المشكل ومن بون دخل فلوس.
1: واضح. يعطيك الصحة، اللي فهمته اللي معناتها الأجواء طيبة لقيتها في المعهد العالي للفنون والحرف بسبب
0: الحق تعامل نتاع إدارة المعهد على اسم دكتورة ليلى، تعامل ممتاز.
1: والطلبة
0: طلبة يعني جو رائع معهم الطلبة،
1: عندهم جنون خاص معناتها، عن بروفيل خاص طلبة الفنون.
0: ثم
1: جنون باهي معناها، نقصد
0: أنا حسيته في سيون دو كوتشينج معهم، ريت الأفكار اللي مخي ولا يسبقوا في فكرتي. أنا مش نتكلم الكلمة هم يخطفوها،
1: سي سا لا كرياتيفيتي معناتها.
0: إيه فوالا، دونك ملي بديت الصباح معاهم فهمت، قلت لهم لا أنتم سي دخلتوا للسيرفو نتاعي، بديتوا تخرجوا في
1: السيبورت كوتشينغ معناتها.
0: تيلمون فوالا ينجموا يتخيلوا، عندهم لا فيجواليزاسيون، يتخيلوا معاك. دونك لو فات عبارة عبد يوصل يتخيل معاك يعني البروبليم ويتخيل معاك. دونك لقيت في لويديتي
1: أي عندها مضيف مدام ليلى.
0: بسم الله ما شاء الله، بتكسر القوة.
1: ليه في البروفيل زادة نتصور راهو. معناه تو
2: بيرمي دو فير دي كارت، باش ينظم لك افكارك وكل.
0: خاطر لقيت اي فوالا، لقيت حاجة قوية، لقيت الكوش حاضرة. توكل
1: ما شاء الله. حاجتي نور المكني، مدير ريادة، مدرب في ريادة،
0: انا مدرب مسؤول.

0: نرجو إلى المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة بسرعة باش نختم مع لوجين الجابري طالبة بالمعهد. مرحبا بك لوجين.
1: سلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا بك. شنو اختصاصك أنت؟
1: أنا أرشتكت انتيريور، ديزيام أني ماستر أون أرشتكتور دانتيريور. أنا أصلت ولاية سليانة، اخترت نقرا هنا من اللي أنا وقت اللي تجينا التوجيه خذيت السبيسياليتي هذه. حبيتها تكون في سليانة، معني حبيت نكون قريبة لدارنا أو وأنا في مشجعة اللي كنت أنا مش نقرا فيها بيان سور، خاطر فيها برشا حاجات خير من ما نعرفش اسكو خير ولا لا، اما بالنسبه لي انا خير من اللي فاكولتي الاخرين.
0: بيسي انور المكني اللي هو مدرب في رياده الاعمال قال معناها بالطبيعه هو بني باش يحسكم للانتساب للحساب الخاص، معناتها ما يدير رياده الاعمال تراه بروفيل عندك لقيت روحك تنجم تلقى روحك فيه بلوتار بعد ما تخرج ولا لا؟
1: ان شاء الله واحد قاعد يخدم على روحه كما هكا باش لجوغ انه يخدم يحل البيرو نتاعو ولا باش يلقى الخدمه.
0: اي كمل كمل مثال شنو جاينا.
1: هو احنا قاعدين نحن ندربوا في الكول نتاعنا على ان لجوغ انه ليتيديون يحل البيرو نتاعو كمل يخدم سي بون.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح، خود فرصت وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: اسمعوا معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم.
4: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
5: تونس وأخبارها.
3: من الاثنين للخميس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا الموعد الإخباري. تفتح وزارة التربية بداية من يوم 15 من جوان المقبلة وإلى غاية يوم 30 جوان المقبلة باب الترشح للالتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية بعنوان السنة الدراسية 26/2027. وتشمل ترتيب الترشيح تعمير مطلب حصري على الموقع parents.education.tn بداية من يوم 15 من جوان المقبل، ليكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 10 أوت المقبلة. ويهم الالتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية التلاميذ بالمؤسسات التربوية العمومية والذين يشترط فيهم الارتقاء إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي في موفى السنة الدراسية 25/2026/2020. هذا ويتم قبول ترشح التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي بالمؤسسات التربوية الخاصة على أن تتوفر فيهم الشروط المستوجبة للنقل من التعليم الخاص إلى التعليم العمومية. تحتضن كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بولاية المهدية القمة الصيفية للمالية والتحليل من أجل الاستدامة والتكنولوجيا، وذلك من 26/28 من جوان المقبل. وتعد هذه القمة منصة موحدة تجمع الطلبة والباحثين والمهنيين بهدف تعزيز ابتكار والحوار متعدد الاختصاصات في مجالات المالية وتحليل البيانات والاستدامة والتكنولوجيا. فرع التطاوين لمدينة العلوم ينظم تظاهرة علمية موجهة إلى مختلف الفئات العمرية يوم 11 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. ويتضمن البرنامج محاضرة علمية حول التغيرات المناخية ومخاطر هذه الظاهرة والسبل الكفيلة للحد منها. كما سيتم تنظيم عرض مسرحي بيئي بأسلوب مبسط يهدف إلى ترسيخ السلوكيات البيئية السليمة، وورشة علمية تطبيقية حول رسكلة النفايات البلاستيكية. انطلقت أولى رحلة الحجيج التونسيين للبقاع المقدسة في تمام الساعة 9 من صباح اليوم من مطار الحجيج بتونس. وأوضح المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أن أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة تضم على متنها 270 حاجا من ولاية بنزرة، وسيتم توجيههم نحو المدينة المنورة. ومن أخبار العالم، حركة حماس تنعى نجل خليل الحية بعد استشهاده متأثرا بإصابته، مؤكدة أن جريمة استهداف نجل خليل الحية تأتي ضمن محاولات الاحتلال للتأثير على إرادة المقاومة ومواقفها السياسية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
6: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة.
6: تونس اليوم،
5: تونس اليوم.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا حاضرين معاكم كالعادة من طوال 11:35 دقيقة. مصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة في تونس اليوم، بطبيعة كما تعودتوا مع مختلف الفقرات والمتابعات والضيوف. هذي الكل مع إكيب كاملة حاضرة معاكم كالعادة: محمد عنطول، أحمد بدران، فيصل، معز مجدولين، سيد حبيب، وصال، كل الفريق، وليد النويري اللي الموعد متاعه تغير.
7: نص نهار و 45 دقيقه في الاقتصاد اليوم. دونك تحيه لكم الناس الكل. اليوم باش نحكيوا شويه على اسعار الاضاحي بما انه على قريب عيد الاضحى ان شاء الله مبروك على الناس الكل، باش نشوفوا شويه الاسعار قديش مدى اقبال المستهلك على شراء الاضاحي في ظل تدهور المقدره الشرائيه. باش يكون حاضر معنا بعد شويه رئيس نقابه الفلاحين يعطينا اكثر تفاصيل. كيف زميلنا احمد بدران كان خرج وسال على الاسعار، اسعار الخضر والغلال، هل فما تحسن في الاسعار، شنو اللي ينقص شنو اللي يزيد، هذا اكيد بعد ناخذ اكثر تفاصيل مع اراء المواطنين. سينو زاد بقيه الفقرات نحكيوا على مهرجان الورد وبرشا ضيوف يستنيو فيكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه. سي الحبيب صباح الخير.
8: صباح النور، تحيه لمستمعات ومستمعي اذاعه الشباب. انا اليوم جاي في 12 شكون عرضني؟
7: شكون؟
8: اللغه العربيه.
7: اللغه العربيه
8: متغشه، قيت متغشه
7: عليه
8: غاضبه اللغه العربيه لانه قد ما عادش تعطيوني قيمه كيما اللغات الاخرى. ايواش ماذا بيك ما عادش تستعملوا الالفاظ الفرنساويه تكلموا لغه عربيه قحام. انا اما اللي
7: قلقنا احنا حاجتنا مخلطه راهو
8: اكيد احنا تو بطبيعه ماذا بينا نزيد ونحسن. تبقى انا اللي قلقني ساعات المثنى يا وصال، في ساعات بلاغات رسميه ما يستعملوش المثنى، يكتبوا اثنين ملايين كذا كذا ولا اثنين معارك. واحنا يلزمنا لغتنا مليونين اثنين ولا معركتين، معناها هذا المثنى. كي كنا صغار في اول حصه في السبوره في الابتدائي يكتبوا الثلاثاء الاثنين، مش الاثنين معناها ناكلوا عليها العصا، الاثنين مع الخطر يكون مرفوع. اذا ماذا بينا احنا على اللونتين الشباب بتاعنا يتمسك بلغته العربيه. قالت لي راهو اللغه، قالت لي راهو الدستور اعطيني قيمه اكثر منكم انتوما.
7: هي لغه جميله جدا، معناها اللغه العربيه بالحق من اجمل اللغات. بقينا يمكن كما قلنا على خاطر ما فماش اكثر الناس توجه خاصه الشباب للغات الاجنبيه، يقول لك هاكا هذيك تترقى بها حتى في الدراسه والكل، هذاك علاش يمكن ما فماش، ما نقولش اهتمام لا، اما نقص شويه.
8: هو على مستوى التعاطي اليومي ولا حتى انا في الحوارات مختلف في القنوات الاعلام، معناها التلفزيه ولا الاذاعيه، ساعات المز بين اللغات ماذا بينا نستعملوا لغه كامله اللي باش تفهم حتى المستوى عربي، وخاصة وليت معنا انتشار واسع نفتوح. يعني سواء في مختلف البرامج والمجالات، واللي هذا مش يعطي قيمة على خاطر اللغات الفرنسوية مثلا ما يستعملوش اللغة العربية في برامجهم. أنا هيك هو في إطار التمسك بالهوية، وأكيد حاجة ما هيش سهلة خاطر احنا تكويننا فرنساوي، معنا حتى ساعات استعمل اللغة العربية تقدر تستعمل الألفاظ في سياق فرنسي بدون تشعر. إذا هذا تحب له دربة بشوية بشوية وعمل كبير.
7: توتافي داكور معاك يا حبيب. تعالي لكم الناس الكل. دونك هذه تونس اليوم، اكيد باش نبداو بعد شويه باستقبال الضيوف نتاعنا ومع فقراتنا حتى الماضي ساعه.

0: اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
3: من
2: الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: جميعكم من جديد في تونس اليوم، تحية لكم من سلال الكل. بما أنه هكا طقس ربيعي فما نجموش ما نعطيوش لمحة على الدورة 30 لعيد الورد ولا مهرجان الورد بأليانا كما تعودوا عليه الناس. معتويت عنده تقاليد ولا موجود ومعروف الوقيت هذايا يبدأ في أليانا. دونك الافتتاح باش يكون نهار الجمعة نهار 8 ماي، باش يكون مع الخمسة متاع العشية بكرنفال الورد في شارع فرحات حشيد وشارع الحبيب بورقيبة. وابتداء من 6:45 دقيقة تكون زيارة لمعرض الورد بمنتزه بير بالحسن. نهار السبت 9 ماي من 5 حتى 7 أريانا تغني بساحة المنزه السادس. نهار الأحد من 10 إلى 4 متاع العشية دورة الورد للشطرنج بدار الشباب في أريانا. ومن 4:30 حتى 7 تظاهرة نحب حومتي بالورد في حديقة حي النصر. نهار الاثنين تكون فما ندوة علمية باختيغ من 10 متاع الصباح، أحكام الخلق وحفظ الميزان، رؤية إسلامية لجمال والبيئة والتربية في قاعة منتزه بير الحسن. نهار الاثنين من 10 نص نهار تكون فما أيام تحسيسية وتوعوية وعيادات طبية لتقصي الدم والسكر وعلى التغذية السليمة، عيادات طب الأسنان زي كيف كيف والعيون والإقلاع عن التدخين. هذا بشكل يكون في منتزه بير بالحسن. ومع الأربعة تشيد المركب الثقافي والترفيهي وأنشطة شبابية مختلفة بدائرة المنازه. ونهار الأربعة أبختيغ من 8:30 حتى المساعتين الملتقى الجهوي للتكوين والتشغيل، مهارات تزهر وفرص تثمر تحت هذا العنوان في المركز القطاعي للفنون والطباعة. دونك هذايا البرنامج اللي باش يكون وبالطبيعه متواصل حتى لنهار الاحد 17 ماي المعرض هذايا، والا خلينا نقولوا الدوره 30 لعيد الورد ولا لمهرجان الورد. دونك برشا الحقيقه نشاطات باش تكون موجوده. بالطبيعه هذا راهو المعرض مفتوح للناس الكل والعباد نجم تمشي معناها من الصباح تلقاو برشا حاجات مزيانه. انت ما فهمش حتى كان الورد، نعرف المهرجان الورد تكون فما برشا حاجات اخرى زادا تكون موجوده وبرشا حرف اخرى تكون موجوده في المهرجان هذي.
5: أكيد احنا في فصل الربيع، فصل الورود والأزهار، وكيفاش معناها تتفتح وهذا يعطي أمل، أمل للحياة. لكن احنا الورد ولات صناعة، يعني صناعة في المكياج. ما ثماش بيت، ما ثماش مطبخ في تونس ما عندوش ما الورد، يعني يستعملوا حتى في الحلويات. يعني الورد ماهيش نبته فقط، صناعه ومورد رزق للعديد من الناس. نعرفوا ناس تقطر الورد وتقطر الزهر والنسري والعطرشيه. مدينه الورد أريانا اللي اختصت وتحتضن الورد، لكن زاد في القروان عام عندهمش يجي شهر عملوا مهرجان الورد. تونس تبارك الله كلها ورود، وماذا بينا فرصه هذه باش في الحدائق العموميه والحدائق الخاصه والحدائق المدرسيه نزرع الورد كيف كيف حضرة في الشعر وفي الغناء. كنا في الأوف حكينا معناها كيفاش يغنيوا على الورد. صباح فخري يقول يغني عمي يا باع الورد، كيفاش التغزل للمرأة كيفاش على الورد، ونعرفوا المطربة وردة وغيرها من الأغاني. يعني محمد عبد الوهاب غناء على الورد إلى آخره، لذا هي نفسها مصدر إلهام للشعراء والأدباء. وكانوا يسميوا قبل راهو في تونس باسم ورده، معناها اسم فريس اسم ورده، دليل على الحياه والتفتح والجمال.
4: فوالا دونك هذايا مهرجان الورد اللي يبدا ابارتيغ من غدوه حتى نهار الاحد 17 ماي. امشي وشريو الورد اللي يحب هكا يزرع نبته، الكل تلقاو كل شيء موجود في اريانا. ومعناتها الادريس ما تضيعش لانه بير بالحسن موجود في وسط اريانا. دونك هذايا بالنسبه لمهرجان الورد. مواصلين معاكم بعد شويه نحكيو على الاضاحي واسعار الاضاحي.

0: رجعنيكم من جديد ان شاء الله. ايامكم كلها ورد سينا. احنا خلينا توا باش نحكيوا اكثر حاجات اللي ربما اتقلق شويه. هي مو من المفروض معناها يكون عيد فرحه بالنسبه لعيد الاضحى، لكن للاسف ما ارتفاع لاسعار الاضاحي. احنا باش نحكيوا باكثر تفاصيل على هذا كله مع سيد ميداني الضوي، رئيس نقابه الفلاحين. سيد ميداني مرحبا بك.
1: اهلا بك، مرحبا ايصال، مرحبا بكافه مستمعي اذاعه
0: شباب. شكرا لك، يعطيك الصحه على قبول الدعوه. دونك سي ميداني، قبل ما نبدا الحكايه الحديث معك، خلينا نسمعوا اراء المواطنين. زميلنا احمد بدران كان خرج البارح وعمل هكا ريبورتاج اسال المواطنين على اسعار الاضاحي وشنو رايهم في الاضاحي. هذا الكل نسمعوهم بعد نرجعوا نواصلوا الحديث.
2: اسمع بعد من 12% وانت ومتحداش لزوز ورا بعض موجود لسومات كل كل قدير وقدر، فهمت؟ وهذه راي أول حاجة بالأحرى هي أضحى، فهمت؟ أنا أضحي، فهمت؟ حتى فهمت أنت إمكانيتك، أنت إمكانيتك تبدأش أنت مسال مدان، فهمت شي بالضبط وتضحي، فهمت؟ أنت إمكانياتك معناها، فهمت؟ إذا إمكانياتك تسمع علاش لا؟
3: مش معقول أسوام خويا،
4: أنت مش تعيد؟
3: والله إلى حد الآن مانيش باش نعيد، سهل ربي إن شاء الله ولا كذا، كان في مقدور إلى في الوقت الحالي ما نجيبش نعيد، ما نكذبش هاني ما يصور الحال، تسمى الحمد لله يا ربي أنا نخدم مرتي تخدم ودار ما نخلطش.
4: تعلوش في 10 كيلو يكلفك في الكيلو 200 دينار حي، معقول شيء هذا؟
3: فهم شني أنا حتى العلوش يجيبوا فيه ما يقولوا هرمز
5: كل عام قصب.
4: يا سمية
5: إيه
4: لسوية مش قصب
5: ليه سوين ما خير الواحد هينهم يزينه، فهمتني؟
4: يعني ما بيلش ليش ليه؟
5: والله شو خلك ما نصورش أنا تحت المليون مش تلقى حاجة تستر وقتين مليون حتى شم مليون نص نزوز ملين انتي مش إن شاء الله كل عام خصم نعيد على ما نعيد الحمد لله الواحد مستغوري يخدم الروح ويليك يكتب من رب
4: فرح صغيرة
5: هاي شبي شنين مش يغلى يرخص الواحد يشوف أموره ما ناخدوش حاجة كبيرة ناخد حاجة صغيرة.
0: فوالا دونك هذايا اراء الناس حول اسعار الاضاحي اللي يقول لك يعني اليوم اقل من مليون ما تنجمش تاخذ علوش نتاع اضحى. هذايا ما نعرفوش بالطبيعه بالنسبه للرحاب اللي موجوده، الناس تحكي على قشاره معناتها ما فماش الفلاح مثلا مباشره اللي قاعد يبيع، فما الناس زاد كيف فلاح يقول لك انا العلفه الى اخره والتعب اللي نتعبه عام كامل. هذايا برشا اسباب من اللي تفسر نوعا ما ربما ارتفاع اسعار الاضاحي. سي ميداني نرجع لك معك انت رئيس نقابه الفلاحين، نحاولوا نفهموا تقريبا ولا كل عام هذا الجدل حول أسعار الأضاحي اللي تكون في ارتفاع والمستهلك اللي ما بين الإقبال وما بين عدم الإقبال بسبب ارتفاع أسعارها.
1: شكرا وصال. بالنسبة لما يحدث في توا في علوش العيد، يعني نعرف اللي هذا في توا عام سنوات وإحنا 3-4 سنين تالي وإحنا في نفس المنوال وفي نفس الكلام، هذا راجع معناتها إلى عندنا نقص في القطيع، وهذا مش بالضرورة أنه معناتها أنه نوصل به إلى حد من أنه نعمل منه أزمة. لا، شوف أنا نقدر موقف المستهلك التونسي ونقدر العائلة التونسية ونقدر مكانة يعني عيد الأضحى في العائلة التونسية، يبقى ما نجموش زادة أنه نوصل به من فرحة إلى أنه نعملوه أزمة ومعناتها نعملوه مشكل لأنه نتصوروه اللي هو مشكل حاد. لا، شوية ترشيد في الاستهلاك بما يعني على اعتبار أنه العلوش راهو أغلبيته كي نقول أغلبيته معناتها راهو خرج من يد الفلاح ولا في يد القشارة، وبناء على ذلك معناتها راهو نحاولوا أنه نرشدوا شوية في الاستهلاك ونعرفوا كيفاش نشروا.
0: بمعنى توا كي تقول للمستهلك اللي يسمع فيك يقول لك تنشد الاستهلاك، كيفاش نرشدوه الاستهلاك؟
1: رجدوه انا باعتبار الغلاء اللي هو موجود، على خاطر احنا تو راهو انا نحكي معاك تو انا باعتباري اني نمثل فلاح، راهو احنا بيدنا المستهلك المنتجين احنا بيدنا متضررين، على اعتبار انا باعته بمقدار معين اليوم نشوف فيه قاعد يتباع بمقدور معين.
0: سي ضوي تقريبا الفلاح قديش يبيع العلوش تقريبا؟
1: الفلاح راهو ديما مقياسه الفلاح ما باعش اكثر، على خاطر مقياسه شنو هو؟ مقياسه هو السوق الاسبوعيه. السوق الأسبوعية بقداش يخدم اللحم؟ البلافون يخدم 60 دينار، هو ما باعش
0: وصل حتى 65 و70
6: نحكي لك هذاك راهو الجزار بها.
7: ايه نعرف نعرف.
6: اما اول فلاح كي باش يمشي في البلافون مش تبيع باللي يبيع به
7: الجزار. اقل يعني.
6: دينار ب 55 دينار هذاك البلافون تاعو. اذا كان احنا توا فهمتني ولا لا نشوفوا في علوش ساعات يفوت 100 دينار راه ما باعوش الفلاح هكاك راهو. هذاك زاد هو راه بيدو معناتها احنا كمنتجين نولوا احنا بيدنا فهمتني كي انت تبيعه معناتها وتدخل للسوق الاسبوعيه وتدخل تحت العرض والطلب ومن بعد تلقاه يتباع كذا كذا زاد راهو شيء معناتها وزيد بعد هذاك
8: بلي سي الميداني. نعم. مرحبا بك. مش اسئله هو انت طرحت اشكاليه معناها داكود موصلناش الازمه تبقى تحت اشكاليه اللي هي موضوع الوسطاء.
7: فوالا قالك
8: موضوع الوسطاء. السؤال الاولاني هو انه الوسطاء هذوما شنو هامش الربح نتاعهم؟ معناها يعني الفلاح نقولوا قداه بالضبط اذا كان 300 400 دينار ما بين السوم اللي ياخذوا من عند الفلاح ويبيعوا في البطحه. ثاني شيء راهو هذا البطاحي ولا وين هي مرخصه من البلديه، هل انه ثم اليات رقابه نجموا اليات رقابه في وسط البطاحي هذوما وين يبيعوا، ولا مثلا نوفروا ميزان جمعيه الدفاع المستهلك البلديه باش على الاقل نحدوا من الارتفاع الاسعار اللي انا اكيد انه ثم فئات ما تقدرش، لكن ثم فئات اللي تقدر لكن يصعب عليها اللي اذا فوت المليون
7: مليون ونص
8: انا احنا نحاولوا باش نزيدوا اللطف ونعدلوا بعض الاليات اللي نجموا نعملوها. السي الميداني شنو رايك؟
6: والله شوف هو راهو العلوش معناتها راهو ما نجموش نحكوا عليه ما علوش بمليون ولا علوش بثلاثه ولا علوش بزوز. العلوش راهو يعني يحدوا الميزان نتاعو.
7: ميزان.
6: خاطر العلوش انت كي باش تشري 10 كيلو 10 كيلو معروف فهمتني ولا لا ديما يعني 10 كيلو حي 20 معناتها 20 10 كيلو لحم بمعنى 20 كيلو حي. انت ديما راهو تحسب حساباتك فهمتني راهو انا كي باش نشري 10 كيلو تقابلني فهمتني 10 في 60 تقابلني كيكا انا راني كي باش نشري باش نشري علوش وسط في عائله متوسطه باش نشري 20 كيلو لحم 20 كيلو لحم في 60 ضرب 60 تلقاها بمليون و200 اكوافير انا نشري فيه ب 100 دينار. لانه فما عامل اخر دخل
7: يعني فما هامش ربح نتاع 40 و 30 الف العلوش.
6: لا لا هامش ربح ما يكونش 40 دينار هامش ربح 40 دينار تيولي هو اكثر من المنتجين. يعني راهو انا نقول لك راهو هنا تدخل فيها راهو خرجنا بشويه بالعلوش بمعنى خرجنا به شويه. شوف كيما زاد المستهلك الضر كيما المستهلك الضر كيما المنتج الضر لكن راهو المستهلك هو في حد ذاته زاد توا حاليا في كثيرا من الاحيان هو يساهم في الشيء هذا بناء علاش؟ انه يشري بالمنظر يشري بكذا راهو كيلو 60 دينار ما يتشراش بالمنظر راهو يتشرى معناتها نشوف انا نشري في اللحم الرشد هذاك هو ترشيد الاستهلاك نشري اللحم ما نشريش قرنين وما نشريش صوف وما نشريش كذا وما نشريش بالمنظر ونحاول اني انا نشري من الاسواق الاسبوعيه باعتبار اني خاضع للعرض والطلب ما نخليش اني انا نمشي الى شخص راسي راسه هو فاهم كل شيء وانا مانيش فاهم حتى شيء هذاك هي وين تصير التجاوزات ثم بربي اليات المراقبه راهو اليات المراقبه تصير بحاجه اوفيسيال معناتها بمرجع قانوني بتحديد سعر بمعناتها هذاكم كيفاش يصيروا
7: إيه هو حملات المراقبه ساعات معناتها تصير مثلا البارح في رحبه في بيجا لكن نفهموا نحاولوا نفهموا شنو هو الجدوى منها لانها تنجم تخفض في الارتفاع هذايا وقت اللي تكون فما مراقبه للرحب اللي موجوده فيها العلالش والا معناتها لا.
6: يا وسام شوف ربي انا ديما نزيد عندي كلمه نستعملها ديما مع لقيان مع العالمين الكل نقول التجاره يحكم فيها العرض والطلب.
7: اي بيشر
6: توفر العرض ينخفض السعر طالما احنا هكا احنا تو نحكوا حديث اخر نحكوا نقولوا ترشيد الاستهلاك وراهو نخرج ورانا خرجنا بالعلوش في في في اماكن غير اماكنه خرجنا بالعلوش ولا يتباع بالانستغرام مش معقول الشيء هذا راهو راهو العلوش يتباع في التواصل الاجتماعي راهو العلوش ولا يتباع بالانستغرام راهو العلوش ولا يتباع
8: سي الميداني بالله تو مثلا احنا في الخضر فما من المنتج الى المستهلك علاش مثلا ما توقعش يعني مقترحات راهو احنا باش نحاولوا باش نسهلوا على المواطن علاش ما توقعش من المنتج للمستهلك بعض الاسواق في كل ولايه ولا
7: كل للبشرة
8: الفلاح
7: للفلاح للمواطن
9: من المنتج الى المستهلك. هذاك هو هي بينا حلقه خاضعه للعرض والطلب.
8: اكيد اكيد
9: كي تبدا عندك حاجه ناقصه ما راي كل المقاييس ما عادش تمشي.
8: واضح
9: باعتبار انه معناتها تصير اللهفه. راو ديما نرجع زيد نقول راو الاحتكار لا يقع الا بفقدان الماده. يعني انا باش نحتكر حاجه راني كي نشوفها بدات تنقص انا نمشي نحتكر. اما ان هي موجوده العرض متاح للناس كل كيفاش يصير الاحتكار؟ ما يصيرش. وبالتالي ديما كي يصير نقص الورا احنا توا هات نكونوا عمليين باش نبدو معناتها نوصلوا المعلومه صحيحه للمستهلكين وللمنتجين. نوصل نمشوا بما نحلو فيه. نحن وين توا؟ احنا موجودين في ظرف معين عندنا نقص ما هوش الى درجه انه نعملوا منه ازمه. رجعوا استهلاكنا ثم نشروا من الاسواق الاسبوعيه باعتبارها كل معتمديه فيها سوق اسبوعيه كل ولايه فيها سوق اسبوعيه بما يسمى الرحب على العرض والطلب. يا سي انا مشيت نلقى 10 يسوموا مش واحد بركه انا مستفرد بيا ما ندريش عليه هو يعرف كل شيء وانا ما نعرفش حد شيء. نمشي للسوق الاسبوعيه ونشري تحت طائلة العرض والطلب. على الأقل فهمتني كان يصير تجاوز يصير بخمسة دينارات يصيرش بأربعين دينار وبخمسين دينار
7: للكيلو. معناها هوني أنت تقول مثلا المواطن اللي باش يشري علوش يشوف سوم الحم قديش عند مثلا كما قلت أنت بستين ولا بخمسة وستين وعلى الأساس هذاك يفهم روحه قديش ينجم يكون البودجي نتاعه.
9: هو كي باش يمشي للسوق الأسبوعية السوق الأسبوعية هي اللي باش تحدد. ما نخليش فرضية متاع أني أنا رأسي رأس وماني فاهم حد شيء. يا أخي تو المستهلكين كي باش يمشي يمس العلوش يعرفوا قداش فيه ميزان ما يعرفش
7: ما يعرفش
9: فهمتني. وبالتالي على الأقل يعطي فرصة الروح أنه يمشي للأسواق الأسبوعية باعتبارها خاضعة للعرض والطلب وفيها ناس تعرف.
7: فوالا دونك هكاك يكون خير وينجم معناها ياخذ حاجه كيما يحب هو بسعر.
9: الطف بكثير الطف بكثير. وما نحاولوش انه نشرو بالتواصل الاجتماعي ونشرو بالانستغرام.
7: لا عاد اللي يشري بالتواصل الاجتماعي ولا الانستغرام
9: امور اخرى معناتها
7: تشوفوا قدامك يا ربي تشوفوا العلوشي ذول.
9: اي وقتها معناتها نولي انا نشري زايد ناقص ما عادش يعنيني ونجاروا عواطفنا وكذا ومحليه هذاك ومحليه قرنيه هذه مش هذا تشري في كيلو 60 دينار. فقر على روحك راك تشري في كيلو 60 دينار.
7: 60 دينار
9: ما تجريش العواطف وما تجريش المنظر وما تجريش. صحيح مطالبه حتى معناتها شرعا مطالبه بضحيه هكا وكذا. احنا ما قلناش خذ العرجاء والبرجاء قلنا خذ حاجه تستر اما ما تجريش عواطفك الى درجه انك تنصح هو يزيد يقول يزيد عليك كنت تقول له لا نشري مش هكاك.
7: باهي سي ميداني انا حاب نسالك فقط انه بالنسبه للمشاكل كما قلت انت فما نقص شويه في القطيع الى اخره. هل المشاكل هذه لها حلول قاعدين تحاولوا انكم تلقاو حلول تتحسن على الاقل الامور في الاعوام القادمه والا فما برشا اشكاليات ربما ما تخليش الامور تمشي كما يلزم؟
9: ديما نرجع لقاعدة العرض والطلب. احنا من موقعنا مشينا اولى الناس كنقابة الفلاحين احنا اللي طلبنا بتجريم ذبح الانثى وتطبيق القانون اللي كان نعمله به وكانت الدولة تمشي به وتجريم ذبح الانثى وكانت الانثى ذبح الانثى يحل شهر في العام اللي هو شهر مارس. احنا خرجنا على الميثاق ذاك
7: وعلى كل شهر بو على خوه
9: اي ولينا معناتها فهمتني عندنا ام منجة وما عندهاش بنت قاعدة تحضر باش تشد بقعتها. هذاك اللي صار لنا البوليس. حاجه اخرى راهو شوف يا وسام بالله نحب نوصل معلومه فرد مره نخيان شوف راهو مش نهايه الدنيا انه قص القطيع. راهو نعرفوا المشاكل اللي مرت بها البلاد. راهو مرينا بازمه كورونا راهو مرينا بازمه جفاف راهو مرينا بازمه حروب في الدول اللي تعطينا في المواد
7: وتهريب القطيع زاده
9: في التهريب القطيع والدول اللي تعطينا في المادة الأولية لخلط العلفية اللي هم الروس والأوكران نجيبوا منهم في السوجة نجيبوا منهم في كذا. هذوكم الكل راهم يساهموا في أنه معناتها يتقلص القطيع. تبقى مش مشكل أنه يتقلص القطيع يتقلص القطيع بفاعلين هي تعطينا تو احنا كيفاش مش نرموه. أعطينا مقترح آخر قلنا راه في عوض ان نتبنوا ثقافه الاستهلاك وثقافه الاتكاء هات علاش احنا نتبنوا ثقافه الاستهلاك ونجيبوا اللحم نجيبوا الام المنشا وعندنا تجارب معناتها عظيمه الشان في قطاع الابقار وتعرفوا كيفاش عملنا به قبل فايض ولا الحليب تشوفوا في مظاهر ما نجبناش نستوعبوه باعتبار انه استوردنا الام المنجة وعملت كروازمون في الضيعه التونسيه كروازمون كيفت مع الواقع وتكيفت مع المناخ التونسي وعملنا بها فوائد جمة. وراو كي نقولوا البقرة راو البقرة تجيب العجل فيه الحم وتجيب الحليب فرد مرة. هذاك هو نرجعوا أنه نستورد ونحاول ونستورد فرد مرة نبعدوا رفقات للسلات نجيب اللحم ونأكله اليوم وغدوة نبقى نفكر
7: كيفاش نعمل صحيح
9: نجيبوا الأم المنتجة والرم القطيع. يا أخي احنا توا كي نخاطبوا دولة باش نجيبوا مليون راس يا سيدي ما ما ما ما ما ما تخلص فيش انت كدولة تعطيها بقروض ميسرة خالية
7: للفلاح
9: لصغار المنتجين وصبها في العمق التونسي في صغار الفلاحين تو تضمن من قطيع ويولي عندك مليون زايد راس علوش وقت تنسى كل شيء وما تبقاش كل نهار وحكايته كل نهار والحلول الترقيعية وكل نهار ووصال تطلب ميانة يا ميداني كيفاش وميداني يقولها لا رو ما عنديش
8: هو سي ميداني رو ثم أنا من طرف الدولة وقع أحداث ديوان الأعلاف معنا ثم جهود لمحاولة مواجهة بعض المشاكل وقع أحداث ديوان الأعلاف كذلك يبدو أنه بدأت الجهود لتوريد الأنثى سواء من البقر أو من النعاج. هل أنه نجم نعمل جهود استثنائية أخرى مثلا في توريد كبير ونعمل تشجيعات في بعض المناطق وإذا كان ثم بعض المجامع الفلاحية ولا تشجيع بعض النساء ثم برامج تمكين اقتصادي في وزارة المرأة اللي من شأنها أنه مش نعطيها برك الأنثى لكن نتبع معها ونوفر لها حتى الآلاف خطرة تعطيها من النعاج ولكن بعد
7: لا هو كما قال حتى قروض ميسرة
8: حتى قروض لا وتبع وثم زاد بيطري إلى آخر يعني هي منظومة كاملة باش نعود ونسترجع القطيع
7: هو يولي عندنا قطيع كما قال سيمداني موجود وحتى معناتها الأسعار ترخص هذا هو اللي باش تكون عنده بعد بطبيعة تبعاته تكون باهية.
9: شوف احنا نحكو على منظومة وقعت فيها برشا أخطاء راي بما فيهم إدارة الإنتاج الحيواني راو الدور اللي كان قبل راو ما عادش الدور بمعنى أنه الدور كانت المسالخ كانت معناتها مراقبة بأطباء بياطرة أني ما تذبحش الأنثى وين دور المسالخ وين دور دائرة الإنتاج الحيواني وين الدور الإرشاد اللي الركن القار في التلفزة الوطنية تلفزة المواطنين فهمتني دور الإرشادي أنك توعي الناس راي الأنثى ذيك راي تعمل لك القطيع راي باش تشد بلاصتهم راي كذا راي كذا هذا كل كي يكونوا كل فهمتني ولا يولوا يعملونا مشكل. وبالتالي احنا هذيك راهي منظومه كامله يعطيك صحه في الكلمه منظومه كامله كيفاش مش نرموها كيفاش كذا بربي زاد فما حاجه اخرى مش سيد الرئيس فهمتني ولا لا اوصى بالتمويل في القطاع الفلاحي يا اخي احنا كي نحكوا على مليون نعجه كي باش تتبناها البنوك تمولها شنو مليون نعجه نحكوا على مليون نعجه شنو قيمتها مليون
7: نعجه يعني مش حاجه صعيبه
9: ما يسمع لا أمر متاح وأمر مستاهل برشا إن توفرت الإرادة والقرار راهو النجم والرجع مليون ناجح كيف أرغى نحكو فيها
7: وانعكسته بتكون إيجابية على مع تمديق قصير وطويل
8: بالطبيعة
9: يا وسال راهو شوف احنا مستحقاتنا من العيد ما في حدود 900 للمليون راس انت الساعة ضمنت عيدك انت الساعة ضمنت عيدك وراي مش باش تجيب لك كان مليون راس باش تجيب لك زوز ملايين مليون باعتبار عندها تجيب بالاثنين وتنجم تولد مرتين في العام باش تجيب لك زوز ملايين هاو عندك مليون اخر فاضل ترمم به استهلاكك
8: وسي ميداني نجمو حتى مش الاكتفاء الذاتي فقط نجمو حتى نصدروا بخلاف انه
9: اكثر من وعلاش
8: نصدروا ثم
9: الحم وصدرنا
8: كل والصوف وسعه النسيج والحليب ومشتقاته وغيرها معناها كل شيء واللي متاح
9: هذه هي الخارطة السياسية في القطاع الفلاحي انت وفرت الإرادة وتوفر القرار رغم ما فيناش حاجة صعيبة وبلادنا أصلا بلادنا سواء على مستوى يعني الفكر متاع المنجين سواء على المستوى يا توا أنا قرت ويصبح بأربع دينارات وبخمس دينارات
8: بطبيعة ثم سابع أكثر من عمناول
9: يعني أنت عندك كل المؤهلات لأنك تنجح كل المؤهلات موجودة بين يديك أنك أنت تطوع يعني القرار والطوع وتفعل الباب المعرفة اللي عنا خبرات وعنا إرشاد وعنا في عنا أطباء بياطرة ما شاء الله وكل منظومة تترجع المنظومة ككل رغم ما هوش صعيب والأمر نرتاحوا الناس كله ما نطرحوش السؤال وبالدرجة الأولى احنا نخدموا في بلادنا واللي باش يبقوا فيها أولادنا
7: فعلا هذي مهم جدا انه اليوم عنعاودوا كما قال سي ميداني طوي مشكور جدا سي ميداني يعطيك الصحة رئيس نقابة الفلاحين جميل. شكرا لك، شكرا لك على قبول الدعوه وكل التوضيحات اللي قدمتها. تقريبا نفس الحديث لحبيبي اللي ديما نقولوا فيه ويحكيوا فيه المختصين اليوم كرئيس نقابه الفلاحين، واللي يحكي على الفلاحين يقول لك سهل الامور اليوم يا خويا، ورد لي الانثى على خاطر به نعرفوا انه ذبحت الانثى برشا الى اخره، والقطيع بالمشاكل اللي فيه فيه نقص كبير. اليوم هاو الحل، لان الحلول الترقيعيه وهذا صحيح، ما نجمش نقعد انا نستورد في اللحم المجمد ونفرغ ونوزع على بعض الاماكن وفات الحكايه، هي تقعد حلول ترقيعيه، لكن الحلول الرسميه يلزمها اليوم تكون موجوده. نحن نحكيوا على تونس، نحكيوا على بلد فلاحي بامتياز من قدم التاريخ.
8: اكيد هو حتى الحلقات اللي حكى عليها خاصه الاعلاف اللي قلنا ثم ديوان اعلاف، وحتى على مستوى يعني توفر العشب توا معناها ثم امطار اللي كي تسرح بالسعي خاصه على مستوى الشمال، حتى على مستوى الجنوب الامطار معناها تبارك الله باهيه اللي تعاون في على مستوى العلف، وهذا يساعد القطيع. لذا فانه اذا كنا حكينا على منظومه كامله، يقولوا منظومه كي نجيبوا الانثى من البقر ولا من النعاج، كي يجيبوا زاد كيف كي المنظومه زاد لازم نجيبوا الاعلاف، نوفروا ما قدره من الاعلاف، وخاصه الناس زاد اللي مش تقوم بالعمل هذايا بمعناها تربيه هالانتاج الحي، معناها تربيه الحيوانات هذه اللي مهمه بالنسبه لنا احنا، تكون زاد عندها خبره وتوفر مختلف الخدمات المتعلقه بالصحيه من الطبيب البيطري وغيره وغيره. تعرف راهو ماهوش سهل خاصه بالنسبه للابقار، يعني الثمن نتاعها كبير، يعني يلزم ديما متابعه معناها يوميه، معناها ساعات يمرضوا، يلزم عندك طبيب بيطري والى اخره. لذا منظومه كامله ان شاء الله نتوفقوا فيها،
7: ان شاء الله نتوفقوا فيها. ونعاود نقول احنا بلد فلاحي بامتياز، يعني احنا عندنا حتى شخصيه تاريخيه مؤسس علم الفلاحه ماغون القرطاجي، دونك معناها باش تفهموا قداش بالحق قيمه الفلاحه في تونس منذ القدم. فبالتالي ان شاء الله الاشكاليات هذيا تتحل، وان شاء الله نوليو نلقاو قطيع متوفر سواء في عيد الاضحى ما تكونش اسعاره غاليه، ولا حتى في سائر الايام ما يوصلش كيلو اللحم، معناتها اليوم نحكي على كيلو الحمراء وصل حتى ل 70000 الكيلو، هنية اشكاليه كبيره برشا، وان شاء الله الحلول تكون موجوده. وهنا شفنا عملنا بالحديث الحلول ماهيش صعيبه،
8: يفوق اجرة المواطن
7: فوالا 70000 الكيلو بالحق نقطه استفهام كبيره. فوالا هذا فيما يخص اسعار الاضاحي، احنا زاد كيف من بعد شويه باش نحكي، وحتى على اسعار الخضر والغلال اللي زاد فما شكون يقول لك ارتفعت شويه، فما نقص شويه في الاسعار، هذه الكل تنسمعهم بعد من عند المواطنين. المواطنين معاكم حتى الماضي ساعه في تونس اليوم.

0: عم طول اختاركم يا سيدي، انسى على سوم العلوش انسى. فوالا هذه موسيقتنا وهذه فقراتنا واخبارنا وضيوفنا مواصلين معكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة. توتسويت تونس واخبارها مع موعد.
1: تونس واخبارها.
2: تحية لك وسال، تحية سي الحبيب، تحية الناس تسمع فينا كل على موجات إذاعة الشباب. نبدأ جولتنا في تونس وأخبارها بتسجيل إيداع 130 ملف اختراع قيد التقييم في المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مناظرة جي في إطار مواصلة دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز دور الاختراع والتجديد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية. البارح في السبيخة وصال من ولاية القروان شهدت حادثة اختيرة تمثلت في اعتداء أحد المواطنين على معتمد الجهة بعد ما حاول منعه من إضرام النار في جسده أمام مقر المعتمدية. تفاصيل الحادثة يتحدث عنها رئيس جمعية سلك المعتمدين عبد الناصر العوجي اللي أكد أن حالة المعتمد مستقرة خلافا لما تم تداوله.
3: الطريقة بتاعها اللي وقعت كما كنتوا تفضلتوا وتقولوا كما راج والسيد هذا شعر بضيم كبير تجاه كونه ثم أشغال تاع إيصال طريق معناها بتوبونه في المسلك الفلاحي بتاعه اللي هو مازال في الإنجاز. البلدية هي المتعهدة بالقيام بالأشغال هذه، هو طريقة طرق الاحتجاج اللي ارتأها باش يمشي للأسف الشديد منها يحرق نفسه، لكن هو في حد ذاته أخطأ معناها في العنوان. أولا ساعة الأشغال هي متعهدة بها البلدية وسيد المعتمد ما عنده حتى علاقة بالموضوع.
2: رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الرابحي فات في تصريح الجوهرة أفام وقال أنه تم تسجيل 9 حالات تسمم غذائي في ولاية صفاقس في محل لبيع المرطبات.
4: ثم تسمم غذائي توا عندنا 9 حالات جاتنا المعلومة، نقلنا عن عين المكان وشوفنا هو محل فيه بيتزارية صنع وبيع مرتبات إلى غير ذلك. طبيعي جدا احنا وقت اللي نعملوا هك الانتروغاتوار مع الناس المرضوا نفهموا بالضبط وين الأمور ماشية. كل الإجابات تعطنا اللي راهو للأكلة المشتبهة هي نوع عم تعقدتوا مرتبات شو احنا ديما اول اجراء في التسممات الغذائية ناخدوه كاجراء وقائي باش نحد على الاقل من هك العدوى اذا كان موجودة. نقوموا بالغلق الفوري، بارح تم غلق المحل بصفة فورية.
2: في نفس الإطار وزارة الصحة نشرت بلاغ أكدت فيه أن الأنظمة الغذائية المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ما يمكنش أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طبيب مختص، ودعات المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. نختم بما تم تداوله من قبل عدد من النواب على شبكة التواصل الاجتماعي في خصوص تجميد البرلمان. مجدولين الورغي النائبة في المجلس النواب الشعب فات صحة المعلومات هذه وأكدت أنه تم أعلان

0: اخبارها. ومهم جدا اليوم انه خاصه وقت نحكيه على غلق بعض المحلات، وقت اللي وزاره الصحه تخرج زاده بلاغ حول بعض الانظمه الغذائيه اللي قاعده تتبع فيها الناس. اليوم فما نظام غذائي قاعد دارج على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا خلينا نقولوا ترند، اللي هو ما يقال نظام الطيبات هذايا. دونك هنا راهو ردوا بيننا ما نتبعوش، خاصه الناس اللي تاخذ في الدويات، معناها انك تجي راهو جوست بان ريجيم، تعمل ريجيم تاع ماكله وتقص دويك، راهو هذايا ما يجيش. معناتها اليوم لازم الناس تولي شويه وتكون شويه واعيه. مشكله كبيره سي الحبيب، مش مسالتها لي ترند هذوما اللي يطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى عبيد معناها مجموعات، مش نحكيوش على شخص ولا اثنين، معناها مجموعات تبدا تتبع فهلي تراند هذوما ودافع عليهم زاد بكل جهدها الجهيد.
1: هو ظهر اكيد انتشرت الايام الاخيره، معناها السيد هذا اللي روج الشيء هذا وهو توفى، بقى هو راهو ديما نتبعوا لكل ما هو رسمي وكل ما هو الناس المختصه في المجال. معناها اذا كان انا مريض عندي الطبيب المباشر متاعي هو اللي يعطيني الدواء اللازم لصحتي، حاجه الاولى. ثاني شيء اذا كان ثم اخصائي غذائي اللي يلزمني نمشي له باش يعطيني النظام الحميه والنظام الغذائي المطابق للمرضى نتاعي، يقول لي راهو الطبيب راه مش كذا كذا. وموجوده عندنا المعهد الوطني للتغذيه، عندنا في مختلف المستشفيات العموميه، يعني ناس مختصه في مرضى السكري والغدد اللي بالتوازي يعطيك شي يلزمك تاكل وش ما تاكلش، كيف اللي المريض بالضغط الدم يزم ينقص الملح يزم كذا، يلزم تمارس الرياضه الى اخره. من هذه وصفه طبيه شامله متكامل. سواء دواء والا ممارسه يوميه وتغيير عادات لحفظ الصحه، هذا درج. بقى اذا كان هل التوجه للتطبب بنسميه هنا ولا الى هذه، اكيد اذا كان ثم ناس مختصه وساعات تعمل موجوده، معناها اخصائي غذائي ولا ساعات نشوفوا بعض الحصص الاذاعيه ولا التلفزيونيه اللي نتبعوها ونقتنعوا بها، هذه اكيد ناس اخصائيين. تبقى ديما ناخذ الشيء من مصدره ومنبعه، ما نمشيوش للظواهر اللي جد تجم تكون بعض الحوايج صحيحه ومشيت مع شخص ولا. والخطر اكثر من ذلك هو ثم ناس اللي استعملت النظام الحمي هذايا يمكن فاده هي ولا ما فاداش الله اعلم، وتبدا تروج له. واحنا نتبعوا في المسالك الضيقه، واحنا في عاد نمشيو للطريق السريعه وطريق السيارة الناس الصحيحه، انا نمشي للطرق ماذا بينا الناس شيء من الوعي وما منتبهوش كل ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هذا هو خاصه، وربي يبقي ستر على الناس الكل، وان شاء الله صحه طيبه للناس الكل. مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه، نرجعكم بعد موجز زنبي نص نهار ونص.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها.
3: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس. مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
4: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
3: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
6: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا العرض الإخبارية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس عن فتح باب الترشح لفئة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 2000. أفادت المكلفة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد بأنه تم أحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض، موجه لفئة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و25 سنة، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. وبينت وجدان بن عياد أنه من الضروري التسجيل وإيداع الملفات كاملة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، وذلك إلى غاية 26 من مايو الجارية. تنظم دار الشباب الكرم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلام السيبرنية تظاهرة توعوية بظاهرة الابتزاز الإلكتروني يوم السبت 9 من مايو الجاري. ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار المجهودات المبذولة للتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض له النساء والفتيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما تسببه من آثار نفسية واجتماعية. ويتضمن البرنامج مداخلات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية الرقمية وتشجيع الشباب على التبليغ عن كل أشكال العنف الإلكتروني وعدم الالتزام بالصمت. احتضن معهد بسور مؤخرا دورة تكوينية إقليمية بعنوان مراقبة المياه المستعملة والرقابة البيئية في بلدان شمال إفريقيا، اختيار المواقع واستراتيجيات جمع العينات، وذلك في إطار مشروع ينجز بالشراكة مع خبراء ومختصين من تونس وليبيا والجزائر. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات بلدان المنطقة في مجال الرصد المبكر للأمراض والفيروسات عبر تحليل المياه المستعملة والبيئة والمحيط. أعلنت لجنة جائزة أبو القاسم الشابي البنك التونسي للأدب العربي أن الدورة 32 ستخصص للقصة القصيرة العربية، مشيرة أن 30 جوان القادم آخر أجل لإرسال ترشحات. وفي أخبار العالم، وفي الشأن الأمريكي الإيراني، أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن الإيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. بدورها رحبت باكستان بالأنباء عن احتمال التوقيع على الاتفاق ورافضة الكشف عن تفاصيل إضافية بحجة الخشية من خسارة ثقة الطرفين. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: تسمع معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: على كيفك،
0: على كيفك،
2: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: على كيفك،
2: على كيفك، الموسيقى والغناء.
0: على كيفك،
8: إدارة الصحة والهناء.
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
8: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء.
8: على كيفك، من 2 للخميس، من ماضي ساعة لما 3 متاع القايلة.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية ليكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذه تونس اليوم مصينا معكم حتى الماضي ساعة باش نحكي على البسيسة، تو مهرجان البسيسة، المهرجان التراث الغذائي خاصة، هذا كله فيه باش نلقاو أكثر تفاصيل مع سي الحبيب بن صرحة، رئيس شرفي جمعية سينة مدينة لمطة ومؤسس مهرجان البسيسة. دونك أكثر تفاصيل حول المهرجان هذايا، مهرجان التراث الغذائي، باش ناخذوا مع هو التفاصيل الكل اللي باش ينطلق من جامعة الآداب بمنوبة ويمشي يتواصل حتى لمطة تحت شعار 24 جي لبسيسة وأخواتها. مرحبا سي الحبيب.
1: مرحبا بإذاعة الشباب، مؤسسة الإذاعة. نذكر اللي لبسيسة تصنعت، احنا نقولوا ورهن عليها بالإعلام وقيمة الإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزة المنطلق، وديما إذاعة الشباب نقول أنا إخي احنا نشتغلوا على صحة أولادنا. كنت تحكيوا على البكالوريا، البكالوريا مراجعات وتركيز، لكن باش الصغير الطالب التلميذ نقولوا طالب ان شاء الله ينجح شال. ما يجوعش كي يبدا عنده 4 سوايع ياكل شويه بسيسه في الصباح بشويه تمر، ما يجوعش، سكر بطيء الهضم وما يجوعش. فالمنطلق هو اهميه صحه اولادنا. لكن نوري الورشه الاولى سنه 2000 كيفاش الوالده وكي كلمناها قلنا لها راهو البسيسه سرعت اصحابها في الحومه صاحباتها، وهي ورشة حية وهي مكتبة حية، وشوفوا التبسيمة واللبسة والحركة كل حاجة عندها معنى،
0: أجواء دافئة محلاها
1: الأجواء، وهذا ربما إرث يكسبه في كل لحظة.
0: أكيد
1: راهو الموروث، وإحنا في شهر التراث وإحنا نقول وجه وواجهة، ونرجع على فكرة وجه وواجهة في شهر التراث. لكن البسيسة أهم ما في الأمر هو كونه الكلمة بنفسها راهو ابن منظور في المنجد متاعه، بسس طحن فرش عدل، ودخلناها المنجد الفرنسي. كان التونسي كيسافر يشدوه في الحدود يقولوا ما هذا هذه شنو هذا
0: إيه
1: الآن علي أن يجيب بلغة السيد، يقولوا عليك أن تراجع نفسك ومعلوماتك، راهي تونس أدرجت كلمة البسيسة في المنجد الفرنسي للكلمات والمذاقات. فقرنيف لاماريون. فبالتالي حبيت نقول اللي العام ولي قالوا لي شنو حكايه البسيسه هذه، كيفاش استاذ تعليم عالي يخدم على البسيسه، وتوفيق بكار الله يرحمه يقول لي كان ما عندكش دكتوراه دوله ردوك بسيسه. فحبينا نقولوا راهو تعدينا
0: بالعكس، هو تثميني تراثنا الغذائي،
1: هو توا في العالم في الصين تعدينا من الدكتوراه الورقيه الى الدكتوراه الحيه. ما هو مشروعك لمجتمعك؟ المياه المستعملة، اقتصاد الدائري، مسلك الدراجات، لكل مدينة قفة. اللي يحب يأخذ دكتوراه توا، وعلينا أن ننظر إلى المستقبل بمنظار آخر، بالخص دكتوراه ورقية مع توا الانتحال وصعوبة التقييم وقيمة الشفاهي وحاملي شهادات دكتوراه عاطينا العمل. يرجع أرجع لأرضك، أرجع لبلادك، أرجع تو. كان تحبيبة حاضرة في ندوة صحفية مشكورة منظمة التربية والأسرة وجمعية سيانة مدينة لمطة ورأسها ذوكا قرفال يشتغلوا، وجبنا لكم معينة من البسيسة اللي راهو. بنحب نأكد البسيسة تو ماهاش 50 دينار و60 دينار، مش صحيح. ومش بسيسة الفاكهة، ما كل احترامنا للفاكهة، الفاكهة عندها أدوات أخرى معد التغذية، راهو هو صاحب المشروع كما قلت مؤسسة الإذاعة والتلفزة والإعلام بصفة عامة. نزيد نأكد على معهد التغذية والصناعات الغذائية، راهو هو أول من تقبل الفكرة، ووزارة السياحة والصناعات التقليدية أول من دافع على الفكرة. لكن بكل أسف وزارة السياحة والصناعات التقليدية توا غايبة، وتو نرجع علاش غايبة ونرجع للصناعات الغذائية. راهو شكون يعطي الجائزة وشكون يتذوق وشكون يقيم؟ معهد التغذية والصناعات الغذائية. وهذا أهم ما في الأمر. احنا كي نقولوا البسيسة وأخواتها نخرجوا على شيخ حكر على المستير وعلى لمطة، هي البسيسة لا
0: موجودة في كل
1: هي موجودة في كل مدينة وفيها
0: كل ولاية عندها خصوصية،
1: هي مذاقات. وكي نقولوا 24 جي نقولوا 24 ولاية.
2: الحقيقة لمطة معروفة، لمطة مدينة تاريخية، و مش غريب عليها أن تكون رائدة في المجال الثقافي هذايا. والبسيسة اللي كما قال سي الحبيب انه يعني تم توا ولات الولايات كل مشكل ولايه الساحل، لانه الغذاء متكامل، وكان قبل كي يخرجوا الفلاحين يعديوا 3-4 ايام لبرا هي ماكلتهم البسيسه
0: البسيس.
2: وهو راهو سي الحبيب مش معناها اذا كان ما ثماش عنايه اكيد انه نتصور انه ثم عنايه من جانب اخر خاطر هذا يندرج في اطار التراث المادي، التراث المادي هذا لازم نحافظوا عليه
1: ويقولوا تو تراث غير المادي
2: خاطر تو مثلا الكرسي الكرسي مسجله معناها في لائحه اليونسكو معناها
1: هنا راهو فما احتراز شويه بربي للتسجيل كي نسجلوا حاجه في اليونسكو من يحكم على من وكيف ولماذا وما هي القائمه فما الناس توقع قاعده تطرح في اسئله نظرا لكونه ما املكه انا ملكي وهو موروث ثقافي وحضاري وعلمي فما بلدان سجلت حاجة واندثرت الحاجات هذيك فما هو دور اليونسكو في تسجيل مع كل احترامنا للفكرة راو لكن البسيسة لتو ما تسجلتش على كل حال كل عام قاعدة تخلق في حاجة جديدة خذ مسلك الدرجات مسلك الدرجات نخرجوا من المستير اللمتة علاش نخرج أو السائح يخرج على سيارة العالم كامل قاعد تو مع الأزمة الطاقة
0: والبحث
1: الطاقة البديلة شو يعمل يخرج السيارات ويفرغ الشاعر المتجول والتروتينات الوليداتنا على التروتينات تو ما عندوش مسلك خاص علينا أن نشتغل على مسلك البسيسة سميناها مسلك البسيسة الدرجات أعلى ونجحنا سيد والي المستير يسموه مشكور والسيدة المديرة الجهوية للتجهيز سي حبيب قالت لي طمئن أرواحكم جميعيين هاونا بدينا نفكروا من المستير لخنيس إذا كان الجامعة تشتغل على الحياة وقلت الدكتورة الحية علاش موش معقول تو صغيرنا راكب على تروتينات وبنته قدامه وفي دور بورتابل أخي هو مأمن وكي يطيح وتصير حادث فبالتالي مسلك الدراجات عنده معنى حاجة أخرى الوعي البيئي قلنا خلنا نحيو البلاستيك وعندنا مؤتمر دولي اسمه الأواني والمواني والبلاستيك الأواني والمواني كل جامعة تقول المواني وتونس مجموعة مواني وعندها قيمة كبيرة كبيرة ونطمئن أولادنا ما تحرقش وتمشي من الشيرة الأخرى كانوا يجيوا عنا في الحلق الواد لابارتانزا ويخدموا عنا وتوا كي جينا امبرتو بابالاردو جاينا من بومبي باش يحكيوا لنا شنو ياكلوا في بومبي ونذكروا اللي حنا باعنا مشاش الروما بالبيتزا مشى بالبسيسه ونذكروا اللي كونوا مؤتمر دولي الاواني وما المواني والبلاستيك لا ما معنى البلاستيك لا كيف نقضي على النانو بلاستيك اللي هو الدبوسه اللي قدامي هذه فما مفاجاه خدمنا على فخار المكنين فما 13 حلبيه تو درجيه وكتبنا عليهم نحينا اللافته وحطينا الاواني والمواني والبلاستيك لا والجامعه تخلق الحدث
0: حدث.
1: كفعل مش كقول تعمل لي ملتقى واثنين وثلاثه وفلسفه البيئه اعطيني الفعل التونسي يحب القفه بتاعه تو قفته كي طلبنا من جابس يسطعونا قفه قالوا 25 دينار القفه قلنا رخصوا لنا شوي احنا مشينا في مشروع 1000 قفه وقفه ولكل مدينه قفه كي يجيكم واحد يجينا الاذاعه قول بربي جيب القفه نتاعك معك راهو الوعي البيئي تحبوا سنوات باش يترسخ كيف نقولوا المؤتمر الدولي خاطر قالوا لنا فولكلور البسيسه ما لا عاد توا الحلو والمر شوفوا اللوحه متميزه الحلو والمر عمر الجبني الفنان وقصيده ابو القاسم الشابي وعملنا مؤتمر دولي الحلو والمر يقولوا الماء والملح جاوا من فرنسا اذاعه فرانس كولتور يسجلوا في تونس ما معنى الماء والملح يعني العشره وحاتم الطائي شكون خالد بن سليمان عملنا اللوحه ككليه الاداب والفنون الانسانيه بمنوبه تراهن على الفن عمار عسل وسكر ولو يلزم نحيو سكر الابيض توا ونحطوا سكر تمر فكل مره محمد صالح بالطيب اهدانا اجمل صوره لمدينه اللي هي عرفت روحها انطلاق من البسيسه في دو سيال احنا نقولوا محمد صالح بالطيب فيها رباط اغلبي اسلامي حبيت ناكد على حاجه ما نعتبرش روحي كمؤسسه دارت البسيسه اللي نجحت والانسان ما ينجمش ينجح وحده المشطية هاو المشطية ضيفة الشرف سنة وهاو جبنا لكم المشطية شوف المشطية وقلنا له علاش المشطية متاع جبنيانة باش تحل على لمط شباها مش درابو تونس فوقها شباها مش كلمة جبنيانة فوقها علاش كي تصنع لي قفة انت في الصناعات التقليدية ونقولوا لولادنا تونس فوق كل اعتبار اكتب لي أرض الإبداع حط لي علم تونس حط لي علامة تبين لي جبنيانة كي نركب في الطيارة أنا ما عادش يعرفوها جبنيانة كي نمشي الجزائر ما يقولها ليش اللي هي من جبنيانة فنعلموا في ولادنا باش يصنع قفة
0: كون الهوية فما الهوية
1: فما مشروع
0: سي الحبيب خاطر ما عادش عندنا وقت وما زال عندنا فقرة أخرى فقط معناتها نفكروا
1: ماني قلت وزارة السياحة شبه ما تشجعش فينا بربي شوفوا الكنيسة تحت الأرض دخلنا مليارات 25 سنة ناضلوا باش ما تحت الأرض ملك الدولة وما فوق الأرض ملك المواطن، ونراهنوا على التواصل، وعلاش ما نعملوش نزل ونعملوا اللي عنده أرض نقول له حافظ عليها أمعتها للدولة باش نزوروها.
2: هو سي الحبيب راهو الوقت ما يكفيش والحديث يتوسع، تبقى بالنسبة للتسجيل على لائحة اليونسكو هو يلزم ملف كامل نزمه نشتغلوا عليه
1: إن شاء الله. إن شاء الله وزارة الشؤون الثقافية
2: يعني ومجهود كبير ماهوش سهل راهو
1: ماهوش سهل ماهوش
2: سهل, سهل إن شاء الله موفقين.
1: أخو الهريسة دوبلت على البسيسة هي تو
2: يعني كل حاجة في بلاصتها كلها متاع تونس، كل حاجة في بلاصتها.
1: تونس مطمور روما وتونس أنا أقول بكالوريا الأمهات نرجع لك التصويرة بربي هذه نحب الخاتمة هي التصويرة هذه واحنا هاو جبنا لكم البسيسه والمغرفه ولا تلوح
0: لوح هاي
1: وهاو ذوق ذوق البسيسه هاك ذوق البسيسه
2: نعطيو
1: وشكرا لحبيبه مخلوف اللي جاتنا من لمطه في الندوه الصحفيه ومنظمه التربيه الاسره وهاو باش ذوقوا البسيسه وشوفوا 10 دينارات شدك شهر احنا نقولوا اقتصاد التونسي ذوق ذوق انت تفضل هاو مغرفه اخرى المغرفه من المغرفه لوح تجي منين المغرفه تجينا من شيت الكاف ومن عين الدراهم والان يمنين من نابل
0: يعني كل الولايات كل الولايات تشتغل
1: فهذا اللي راهنوا عليه
0: بلا.
1: فهو قمح وشعير وزيت وتواصل
0: بلا.
1: وعلى الجامعه ان تشتغل على الحياه
0: يكون عليك يعطيك الصحه سي الحبيب بن صالح رئيس الشرفي جمعيه سنه مدينه نمطه مؤسسه مهرجان لبسيسه احنا باش نمشيو توت سويت مع الاقتصاد اليوم
3: الاقتصاد اليوم
0: اهلا وسهلا
4: مرحبا اهلا وسهلا بكم
0: البارح ارتفع سعر الذهب انتبه
4: البارح ارتفع افكتيف
2: واليوم واليوم البترول
0: انخفض
4: هما عاده كانه مش كانه هو الاسعار متاع الذهب ومتاع النفط في اتجاه متعكس يرتفع الذهب تنخفض النفط ينخفض الذهب يرتفع النفط بهيت قبل ما نوصلوا للذهب وللنفط هات نبداو باخبارنا الوطنيه بارقام حتىش لنهار 30 افريل 2025 2026 عفوا حولت الجاليه التونسيه بالخارج الى بلادنا مبلغ قدره 2932 مليون دينار مقابل 2785 مليون دينار في نفس الفتره من السنه الماضيه يعني فما زياده بنسبه 5.25% حسب بيانات انشرها البنك المركزي التونسي وعلى اساس شهري ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج من 2728 مليون دينار في آخر الثلاثاء الأول يعني في آخر مارس إلى 2932 مليون دينار في آخر أبريل 2026 يعني فما زيادة شهرية بنسبة 7.5% في نفس الوقت التدفقات تدفقات العائدات السياحية حافظت على نسقها الديناميكي خلال الأربع شهور الأولانيين من سنة 2026 بما ساهم في دعم التوازنات الخارجية وبزيادة قدرها 4% إلى موفى أبريل 2026 العائدات السياحية بلغت 2038 مليون دينار بعد ما كانت 1958 مليون دينار في موفى أبريل 2025 في سياق متصل بالسياحة نحكيه على الصناعة التقليدية الديوان الوطني للصناعة التقليدية من المنتظر أنه يشارك في صالون الدولي للتسويق بطوكيو من 10 إلى 12 جوان القادم وتندرج هذه المشاركة في إطار تنمية حضور منتوج التقليدي التونسي بالمحطات الدولية الكبرى ومزيد تدعيم حضوره بالأسواق التصديرية الواعدة والجديدة من خلال مواصلة إنجاز البرنامج السنوي لتنمية وترويج منتوجات صناعة تقليدية بالخارج للسداسية الثانية لسنة 2026 نحكيه على الفلاحة تويكا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت عن توقعات واعدة لموسم 2025-2026 ورجحت أنه يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة تنجم توصل وتفوت 20 مليون قنطار مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح خلال يوم إعلامي للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلة الحصاد ومكافحة الحرائق بمزارع الحبوب صرحت أن المساحات القابلة للحصاد تقدر تقريبا 950 ألف هكتار من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 991 ألف هكتار أوضحت حتى في الإطار هذا أن النتائج هذه والأرقام هذه تستند إلى معطيات مناخية ملائمة تميزت بتوزيع جيد للتساقطات وغياب تقريبا هام لفترات جفاف وهو ما انعكس ايجابيا على نمو الزراعات في مختلف مناطق الانتاج رغم تسجيل اضرار محدوده لم تؤثر بشكل جوهري على التوقعات العامه حسب اخر التحديثات المساحات المزروعه بالحبوب بلغت حوالي 971 الف هكتار تقريبا 87% من البرنامج المرسوم مع تركيز اغلبها في ولايه الشمال تقريبا 834 الف هكتار نلقاو 137 الف هكتار في الوسط والجنوب وهذه المساحات توزع بين قمح صلب 533 ألف هكتار، الشعير 400 ألف هكتار، والقمح اللين 49 ألف هكتار. نزيدوهم التريتيكال 9000 هكتار. وللإشارة، التقييم الأولي للحالة العامة للمزروعات يظهر أنه 70% من المساحات في وضعية جيدة، 25% في وضعية متوسطة، و5% دون المتوسط، مع تسجيل مردودية مرتفعة في عدد من المناطق. ما نعلم أنه المساحات القابلة للري والمقدرة ب 74 ألف هكتار ما طلبتش الحقيقة في أغلبها عملية ري مكثفة أثناء، وهذا بفضل كفاية التساقطات ونسبة امتلاء السدود. ونخدم بهذا الرقم تقريبا 68%، ومستوى اعتبرناه ونعتبروه مريح نسبيا ويدعم استقرار الزراعات الصيفية المقبلة، حسب المسؤولة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. قيمة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في تونس بلغت 1,250,000,000 أورو. والرقم هذا قدمه اليوم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني خلال لقاء إعلامي، واللي أكد أنه الشراكة، شراكة الاتحاد مع تونس، ليست قصيرة المدى بل تمتد لسنوات، وليست مرتبطة بالحكومات بل تحكمها مؤسسات واقتصاديات الشركين تونس والاتحاد الأوروبي. بيروني أكد زاد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للقطاع الخاص والسلطات التونسية في برامج الإصلاح وإعادة هيكلة وتطوير عديد القطاعات. وفي جوانب أخرى، اعتبر أنه شراكة متينة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتجسد من خلال معدل استثمارات الدول الأعضاء في تونس، من خلال تواجد تقريبا 3500 مؤسسة أوروبية في تونس في عدة قطاعات، وتوفر تقريبا 480 ألف موطن شغل. إلى المؤشرات المالية، نبدأها بتينانديكس، مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، اللي يوصل حاليا إلى 16,438 نقطة، ارتفاع ب 0.14 مقارنة بإقفال حصة البارح. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 700 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل 8 مليون دينار. أهم ارتفاع للشركة التونسية للسيارات ب 5.9%، أهم انخفاض يسهم بالشركة التونسية للإطارات المطاطية ب 4.5%. أكثر شركة تم تداول سهمها هي إسمنت قرطاج ب 105 ألف سهم، وأكثر حجم مبادلات لسوتوفير ب 900 ألف دينار. الأورو ب 3 دينارات 384 من المليمات، الدولار بمستوى 2 دينارات 873 من المليمات. أسعار تقريبا في مستوى أسعار البارح، بالنسبة لاحتياطي العملة نوصل ل 103 يوم استيراد بتاريخ يوم 6 مايو 2026. وبالنسبة للطاقة، النفط الخام 92 دولار للبرميل الواحد، البارح كان تقريبا 98 دولار في نفس التوقيت، ومزيج البرانت يوصل حاليا إلى 99 دولار، البارح تقريبا كان في مستوى 106 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة للذهب، اليوم يوصل في هذه الآونة إلى 4733 دولار للأونصة الواحدة، وبالنسبة للفضة 80 دولار للأونصة الواحدة. كما قلنا منذ البداية، ارتفاعات طفيفة مقارنة بأسعار البارحة، وأكيد جدا ما يحدث في الشرق الأوسط يؤثر مباشرة على أسعار الذهب والفضة. نمشي للأخبار العالمية ونعود إلى انعكاسات غلق مضيق هرمز. آسيا تواجه أزمة متصاعدة في إمدادات البلاستيك، مع تحذيرات من نقص في مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الأغذية والمنتجات الطبية والاستهلاكية نتيجة اضطراب إمدادات النفطة من الشرق الأوسط، وهي منتج بترولي يدخل في تصنيع مواد كيميائية ويعد مكون أساسي في إنتاج البلاستيك. أسعار النفطة تقريبا تضاعفت في آسيا منذ اندلاع الحرب في إيران، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأكياس والأكواب، وبالتزامن مع مخاوف من نقص في عبوات منتجات أساسية كيف المأكولات والمشروبات ومستحضرات التجميل. الأزمة بدأت تظهر في اتساع تداعيات الحرب في إيران على سلاسل الإمدادات العالمية، بعدما أثرت اضطرابات المناحة عبر مضيق هرمز على أسواق الطاقة والبتروكيماويات، وبعض مصانع البتروكيماويات في آسيا بدأت تخفض الإنتاج أو توقف فيه مؤقتا، فيما تحاول دول كما أندونيسيا أنها تبحث عن مصادر بديلة للنفطة وتخفيف الرسوم على مواد التغليف للحد من ارتفاع الأسعار.
3: الاقتصاد اليوم، اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا الميزاجور في تونس اليوم.
0: تونس اليوم. شكرا لك وليد.
4: شكرا
0: سي الحبيب.
2: كلمتين. التعافي الاقتصادي، ارتفاع عائدات السياحة ومداخيل تونسي من الخارج، وأكيد مش ترتفع أكثر خلال الموسم الصيفي. النقطة الثانية هي موضوع انطلاق الموسم الفلاحي. أكيد المؤشرات واعدة، لكن ثم بعض المؤشرات اللي تجم تزيد تحسن، خاصة بالنسبة للآلات الحاصدة. عندنا تقريبا 1700 آلة حاصدة، 1000 برك في حالة جيدة، و1700 والبقية تقريبا يلزمهم صيانة. وإذا كان مقطعش صيانة ثم نسبة
0: 15%
2: ضايعين. 15% هذا هو اللي يلزم، وخاصة موضوع زاد الخزن اللي ان شاء الله نلقاو حلول في معناها
0: زيادة في الوضعية.
2: يزيد في طاقة الخزن
0: خاصة في الوضعية العالمية هذه يلزم. شكرا لك
4: ويعطيك
0: الصحة. وإحنا باش نختموا مع زميلنا أحمد بدران كما قلنا اللي كان أخرج للأسواق وسأل المواطنين عن أسعار الخضر والغلال.
5: صباح خير حاج.
6: نهار قدي.
5: شنو هي الأسوان؟
6: تاخو تعطي، فما أسوان مناسبة وفما أسوان مش مناسبة.
5: مثلا
6: الطماطم 2600 مستنسة ب3000، الفلفل اليوم صباح 3000 مستنسة 4500، البطاطا فما بدينار وفما ب2400، هذا اللي قضيته، قضيت مع دنوس على 700.
5: كنت تقضي؟
6: كنت نقضي.
5: شنو هو الأسعار؟
6: والله لبس، والله والله في خير ونعم. الطماطم كانت بخمسة ولات ب1400 وب2000، الفلفل كان بخمسة وبربعة ولا ب2400، بطاطا ب2000 وب1500 وحتى ب12 شريه. انت وهمتك وش عندك؟ الحمد لله
5: مقبولة معناها الأسعار.
6: مقبولة والله، مقبولة والله لبس.
5: يا ريتك تقضي تا وش خديت انت؟
6: شريت ارطال السنارية ب1400، ارطال ب1400.
5: ولا سوية من الأخرى تاع الخضرة؟
6: كلها غالية، كلها غالية. كان غلاوة الكوي صراحة والله، حتى الزوالي نقوله بشكل الشكشوكة تتكلف 10 و15 ألف، هذه أبسط الأشياء معناه.
7: الأسوام نار كوي.
5: كيف
7: نار؟ الزوالي ما عاش عايش، اللي عنده صغار ثلاثة صغار ما عاش عايش، غلة تتصور معه.
0: الغلط تتصور معه هو، وإحنا نفهم ربما فما بعض أسعار بتاع خضر نقصت لأنه توا وقتها، كي نحكيو على الفلفل نحكيو على الطماطم كانت غالية على خاطر هي بكورات في الوقت في الشتاء، لكن توا معناها الأسوأ متاحة ترخص خاطر وقتها، أما الغلة هي اللي قاعدت معناها غالية بالنسبة للمواطن.
2: هو كما فسرت أنت أخت وسال موضوع من الانتقال للموسم الصيفي، وبدأت بدأ الموسم بخص الطماطم ورخص وغيرها والبطاطا وغيرها، تبقى بالنسبة للانتقال الانتقال على المستوى الغلال، الانتقال من موسم البرتقال وفاء وتوا موجود كان الفريز، وبداية الغلال الصيفية اللي هي المشماش والخوخ، واللي نتصور مازال شوية وقتها من هنا جمعتين تو ترخص، هو تو ثم الفول تو رخيص.
0: كل وقته وقته. شكرا ليك سي الحبيب، يعطيك الصحة. احنا هكا نوصل ختام حصتنا لليوم، بعد شوية على كيفكم مع جهين وحسين سينا، احنا نقول لكم شيء طيب الناس كل تحية كل فريق محمد عنطول، معز، فيصل، وليد، مجدولين، احمد بدران، ميسال، في لامين، باي باي.
8: تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
9: تونس واخبارها
8: من الاثنين للخميس،
9: من 11:30 الماضي ساعة.
8: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك
8: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
11: إذاعة الشباب
8: نون ستوب.
9: على كيفك.
8: على كيفك.
9: على كيفك.
11: ما تخليش لحظة تفوتك.
9: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
11: على كيفك.
9: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
11: على كيفك.
4: إدبارة الصحة والهناء.
11: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
9: من غير شقة.
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
9: اتبعنا بكل وفاء.
11: على كيفك.
12: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من على كيفك الخميس 7 مايو 2026. على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة. مرحبا حسين.
13: مرحبا بجيهان. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا توا. ساعتين باش يسمعوا فيهم برشا موسيقى وبرشا أخبار خفيفة، ما فيهاش أخبار دسمة. الموسيقى باش تخليكم ترتاحوا شوية، خاصة جيهان التلامذة اللي قاعدين يحضروا في يعديوا في البكالوريا التجريبية، والناس اللي واحلين في السيركولاسيون معناتها كيف كيف تخليهم
12: شوية
13: ينقصوا شوية من الضغط اللي نجموا يعيشوه. هذه الموسيقى اللي تستناكم اليوم في على كيفك لمدة ساعتين. أعطيوا لرواحكم قسط من الراحة وسمعونا في على كيفك.
12: محمد عنتول في الهندسة الصوتية، مجدولين في الإخراج الرقمي، حسين وجهين معكم حتى الماضي ثلاثة في على كيفك. ونبدأ مع محمد الجبالي يا حنين.

0: أنغام أنغام سيدي وصالك ماضي ساعة و12 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مثل ما سيد معكم الرحلة في على كيفك معكم حسين وشهاد
1: حتى الماضي ثلاثة وتوا باش نمشيو في فقرة بومبلون جيهان. البلاصة في تونس كي نحكيو عليها لازم نحكيو عليها برشا هيبة برشا شموخ لأنه عندها حضارة ترجع التاريخ متاعها بين 10,000 و6,000 سنة قبل الميلاد. بالطبيعة برشا ناس يسمعوا فينا توا يقول لك هي واضح تحكي على الحضارة القبسية، وشكون مش يحكي لنا عليها اليوم؟ مش يحكي لنا عليها واحد من أهم وأكفأ الصحفيين في إذاعة قفصة زميلنا رياض الدبوبي. شكرا على قبوله وأنه يكون معنا اليوم في على كيفك. رياض أهلا وسهلا.
2: مرحبا حسين، تحية ليك الجهين كل مستمعي إذاعة الشباب.
0: مرحبا.
2: تحية توصلكم من قصة السمحة، قصة البية بجبالها بوحاتها بناسها، أهم حاجة ناسها الطيبين والكلمة البية والسمحة في قلوبها.
1: يا رياض أنت هزيتني الحاجة حبيت نسلك عليها، التسمية هذه معناتها انه ديما كنا مثلا تطاوين نعرفوا انه عندها تسميه عند اهلنا في تطاوين عندها تسميه خاصه قفصه.
2: أيه؟
1: علاش القفاصه يقولوا قفصه البي؟
2: قفصه البي بعراقتها تاريخيا جغرافيا زاد كيف على ثرواتها نحكوا على الفوسفات، الحوض المنجمي اللي يرجع في بداية 1881 تقريبا وين تم استكشاف الفوسفات في جبال المتلوي حتى لليوم. نحكوا على كبسة من أقدم الحضارات، هذاك علاش كلمة البية ممكن تلخص هالعراقة هذه اللي قصة.
1: نعم، زائر قفصة لأول مرة واللي ماشي لأغراض سياحية وين ينجم يمشي مع رياض؟
2: احنا نصعب لكم جولة في قفصة نزور للأحواض الرومانية، هي سر نتاع البلاد اللي بنوها الرومان من مئات السنين وقاعدة صامدة. الحوض الكبير والحوض الصغير كانوا منبع للحياة ومكان يعوموا فيه الطائرات والكبار، وتوا يقعدوا بحذاهم الناس يبردوا على قلوبهم في الصيف. نحكوا على البرج القصبة اللي هو معلم عظيم منوها اللي حافظين فوق آثار بيزنطية، يحكي حكايات من الصمود والحروب اللي تعدت على قصة. تو قاعد شامخ يتفرج في المدينة من فوق. نحكي زي كيف على الرمادية اللي هي الكودية السودة اللي موجودة في حي الدويلي، وهي من أقدم المواقع في العالم اللي تشهد على الحضارة القبطية اللي عمرها أكثر من 10,000 سنة. نحكي على متحف قصة، المتحف اللي فيه وسيف وسام وزيك عالمية، خاصة الجيلجوكي بسكير وتصور لك الحياة كيفاش كانت قبل. جبل ميدا اللي تطلع له تشوف فيه مدينة قفصة بجبالها بمعالمها. نتحدث زادك كيف على السد الجبل، القرية الأمازيغية هذه فيها المغاور والديار المحفورة في الجبل، البلاصة السحرية اللي تخليك ترجع للزمن القديم.
0: رياض يعني اليوم زادك نحكيه على قفصة، في قفصة زادة فما نجمو نمشيو زادة يعني نجمو نتنقلو من تونس القفصة بالمطار؟ ما زالت السياحة يعني الرحلات الداخلية موجودة من تونس القفصة؟
2: هذه كان الحقيقة زمان، ولكن توا في السنوات الأخيرة المطار يشتغل فقط وقت الحج، عندها الرحلات الخاصة بحاجينا الميامين ولعدة أسباب. بالحقيقة بالنسبة للمطار موجودين فيه نستخدم والكل، لكن ما هوش قاعد يشتغل الحقيقة، خاصة بالنسبة للرحلات الداخلية كما كانت في التسعينات وبداية الألفينات.
1: رياض البارح وقت نحضروا في الفقرة أنا وجيهان لازمك تسمع جيهان تحكي لي على الرحلة في القطار الأحمر وأسلوب جيهان معناتها اللي يخليك ماذا بيك تقص تذكرة في الواجه وتمشي تشوف القطار الأحمر. معناتها
0: بحق رحلة ممتعة في القطار الأحمر، يعني أنا شخصيا عندي يعني أنا آخر مرة في القطار الأحمر 2014 2015 فيفري 2015
2: اي فعلا هو الجرذون الاحمر ولا يسموه
0: اللي زروج.
2: اي اللي زروج وين كان البي في عهد البيات يهبط للقصة ويعمل فيها جولة خاصة في مدن الحوض المنجمي. ومن بعد حطوه خاص بالسياح باش يكتشفوا المناطق هذيك. الحقيقة زمان إن شاء الله إن شاء الله يرجع الحقيقة. وبالنسبة لليزار روج رجع عملاه وقت اللي كان ثم تظاهرة خاصة قصة وجهة سياحية حد الآن مازال ما عاودش رجع فقط بقى 3 أيام. حاجات مميزة الحقيقة إن شاء الله الدولة وإن شاء الله سلطات الإشراف تشتغل عليها باش ترجع فيها الروح هذه للقصة.
0: على خاطر المسلك السياحي اللي حكيت عليه انت رياض يعني قفصة عندها كل المقومات باش تكون فيها سياحة سياحة في مسالك ومسالك يعني السائح يرى فيها حضارة يتعرف على حضارة وجه من من الحضارة اللي تكون الهوية التونسية على مدى آلاف السنوات واللي قفصة تعتبر جزء ومكون هام منهم. وحتى يعني اللي زاروش أنا نذكر يعني الرحلة كانت ممتعة فيه وكانت شيقة وحتى وحتى هو الترينو العربات متاعه مضخمة يعني حتى يعني فيها الرفاهية المطلوبة اللي نجم يلقاها سايح.
2: فعلا فعلا رفاهية وخاصة كيف تدخل وتشد الجبال هي لكن معناها تدخل فيها نحكي على الجبال الثلجة على كيش هكا الترين وهذاك يدخل في وسط الجبل ويعني نرجع حتى تاريخيا عملت المناجم هما بيديهم هما اللي حفروها حفروا الجبال هذه وين كونت هالكهوف هذه وشقت بها الجبال.
0: رياض باهي كي نعملوا هالدورة هذه الكل أكيد أنه فما طبق يميز مدينة قفصة واللي تنصحنا أنه بعد ما نعملوا الجولة هذه كلها نعملوا ترتيحة باش نعملوا تحريشة.
2: اي نعمل بكم جولة في المطبخ القصي المميز الحقيقة حتى وين تكتب كتاب على الأكلات التونسية. كانت جمعية الفن الطهي للجميع كانت حاضرة في قفصة وانبهرت الحقيقة بالعمق المخزون خاصة الأكلة والجانب الغذائي حتى موجود في الكتاب هذي. خلت نعطيكم فكرة على بعض الأكلات المميزة نحكوا على المطبقة هذي سلطانة الماكلة في قفصة خاصة كيف تبدأ طيب على الطابونة محرحة بالهريسة والشحم تاكل صوابع كورة
0: عالمية المطبقة
1: محمد عنتون
2: الحبة تعطيه ريحة وطعم خاص تلقيه كان عند العائلات القصية الأصيلة وهو زاد دواء وريحة للبدن. نحكوا على الكسكسي بالمرشين المرقة هذه اللي تربينا عليها بنتها انتحس لفتها وقطرة الزيت واللحم الفاوح اللي تجيب نينة مغذية برشا. حطوا على السفة القصية الطبق المناسبات واللمة وهي رمز الكرمب القصي ومازلت حية في ديارنا
0: باش تتعمل
2: برشا أكلات الحقيقة ما نجموش في بعض هكا الدقائق نحوصلوها لكن طبق مميز قصي كيف تجي لازمك تذوق الحاجات هذه.
0: تراث لامدي يعني هذا تراث لامدي في مدينة قفصة اللي كي تزور قفصة لازم تطلع عليه.
2: هذا هو.
1: شكرا على الجولة اللي قدمتها لنا في
0: بلدنا. يعيشك رياض.
2: الكل.
1: شكرا رياض دبوبي زميلنا من إذاعة قفصة هو اللي كان معنا في فقرة بون بلون.
0: أنا وقت اللي حكينا على في الحصة السابقة أنا وكريم مشينا لتتاوين والكسكسي بالمسلاء. وكريم نهارتها دموعه هبطت على الكسكسي بالمسلين على خاطر لا في تطاوين زاد فما اداب الكسكسي بالمسلين انك كي تبدا ضيف في منزل في تطاوين المضيف المولى الدار هو اللي فرط لك الحم ما يخليكش تاكل العظم ويحط لك الحم بيده وتاكل ويعني حتى في فما تقاليد في اداب الضيافه في الفرحه في الكرم اهل الجنوب معروفين بكرمهم
1: معروف عليهم خاصه.
0: نقترح عليك حسين نعملوا مره بلاتو على كيفك من
1: نعملوهم التطاوين
0: من قفصه من التطاوين نعملوا جوله في الجنوب
1: نعملوا جوله في الجنوب
0: محمد عنتون اللي حبيب يمشي معانا تمشي معنا ولا تحب على الكسكسي بالبسلين؟
1: الزوز.
0: اوكي احنا بعد شوية نشرة اخبار ماضي ساعة ونص على موجاتنا موجات اذاعة الشباب وزادة بعد الموعد مع توب سبور اكيد نهاية اسبوع حافلة بالمقابلات الرياضية في جميع الرياضات راهو مش كرة قدم اكهو فما كرة طائرة فما كرة سلة هذوما الكل تو بعد شوية في توب سبور بعد نشرة اخبار ماضي ساعة ونص اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة راجعين معاكم
1: حتى الماضي ثلاثة في على كيفك

0: نشرة الأخبار.
1: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تواصل اختبارات البكالوريا البيضاء في يومها الثاني، وفي النشرة تقرير حول الاستعدادات عموما للامتحانات. بتمويل يصل إلى 300 ألف دينار تواصل التسجيل في برنامج الأيداد إلى غاية 26 من مايو الجارية. البنك المركزي يطلق الهوية البصرية الوطنية تيمباي للدفع عبر الهاتف المحمول في تونس. انطلاق أولى رحلة الحجيج التونسي نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. تتواصل اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء في يومها الثاني في كافة المعاهد العمومية والخاصة. هذه الامتحانات تعتبر مرحلة تقييمية للثلاثي الثالث في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية المبرمجة من 3 إلى 10 من جوان القادم. ومع انطلاق فترة الامتحانات في مختلف المؤسسات التربوية، يعيش التلميذ فترة حاسمة تتطلب الكثير من التركيز والاستعداد الجيد خاصة على مستوى المراجعة. أحسن.
2: مع انطلاق فترة الامتحانات ترتفع وتيرة المراجعة لدى التلاميذ باعتبارها خطوة أساسية لترسيخ المعلومات وتحقيق نتائج إيجابية، وتختلف طرق المراجعة خلال هذه الفترة وفق عدد من الأولياء والتلاميذ.
3: حضر مع أصحابك؟
4: حضرت وحدي في الدار. حضر مع صحابي، حفيدا حضر واحد.
5: نحاول الماكس باش نشجعها، مش حاجة سبيسيال، كأي سائل أيام عادي نورمال. أصلا تلميذ كي يلقاه نهار سبيسيال يحس بالستريس، يحس بالضغط.
6: حضر وحدها، تحضر مع أصحابك؟
7: الأكثرية وحدها باش تبدا على الأقل كونسونتري شوي. الثقة بالنفس هي أكثر حاجة.
8: ليلة كاملة الريفز
9: نعاون ومخدلها كوجي بالذمان إن شاء الله بنجاح بالتوفيق.
10: قول لهم جست ما تسترسوش روايحكم، خذوا وقتكم، سورتو سورتو ريفزوا بالقداء، خاطر هو المفتاح. تلفزيون إذا كانت تكون متكاملة وتكون صحيحة تعطيها حقها، راهي من بعد في الدفوار بك الكبسة هذيك في مخ وكل شيء، راك باش تحط في كونديسيون تاع ليكزامان صحيحة، راك باش تجيب روحك إذا كنت تركز.
11: وحدك ولا مع صحابك ولا
12: كل مرة كيفاش؟ مرة مع صحابي، مرة وحدي. فما شوية اهتمام زايد مناسبة والواحد باك وكل شيء في العيلة، هذاك علاش؟ واحد يقرأ وربي معاه.
2: وفي هذا السياق يؤكد المختصون في التربية أن المراجعة الناجحة تقوم على جملة من الطرق العلمية، أهمها تقسيم الوقت ووضع برنامج يومي متوازن مع تخصيص فترات راحة لتجنب الإرهاق الذهني. المختصة في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة الصحباني أكدت أن طرق المراجعة للامتحانات تختلف حسب الأولياء والتلاميذ، حيث يختار البعض المراجعة الجماعية والمنصات الرقمية.
13: وقيت هذا وقيت امتحانات ومراجعة، ثم أولياء يختاروا أنهم هما اللي يدهم يراجعوا لصغيراتهم، ثم أولياء يكتشفوا للدروس الخصوصية كل ولي والطريقة نتاعو، وزاد حتى التلميذ كل تلميذ وطريقته. ثم التلميذ تلقاه يعمل على أبوه والأم هما اللي باش يراجعوا له، يلتجئوا للباراسكولير، ثم شكون يلتجئ للمنصات الرقمية، ثم شكون يخدم باللي جروب في الجروب نتاع الفيسنجر الواتساب. خاصة صغيرات نتاع البكالوريا تلقاه يحضر من قبل البرنامج هو وصحابه، يعملوا جروب مع بعضهم. ساعات تلقاهم من حد الدين ديجا مكان المراجعة، ينجم يكون في مكتبة، ينجم يكون في قهوة، ينجم يكون في دار واحد من الأصحاب.
2: نجاة الصحباني أفادت من جهة أخرى أن المراجعة في الساعات المبكرة من الصباح تعتبر الأنسب للتلميذ لضمان أكثر تركيز.
13: حبوا أنه يكون الولي حاضر في الفترة هذه، لكن حضور نتاعو يكون مدروس مراجعة فردية. فما التلاميذ ما يحبوش يراجعوا في الجروب، يقول لك يكسر الحديث يكسر الحس، يراجع وحده. هذاك ينجم يراجع في بيته، ينجم يراجع في المكتبة، ولا معناها في قهوة، ولا مكان هذا، ولا في حديقة المنزل. المهم يكون المكان هذاك يحاول ماكسيموم يكون منظم نظيف، ما فيهش حس، يكون هوي، يكون المكان نتاعو متوازنة، ما يحاولش يسهر برشا. فما شكون يحب يراجع في الساعات المبكرة من الصباح، وهي هذيك الأكثر هي تكون نتائجها أحسن، معناها خاطر وقتها المخ يبدا فارغ، ذهن يبدا مهيئ أنه باش يستقبل المعلومات، ويكون مخ هادي أكثر.
2: ويبقى النجاح ثمرة عمل متواصل واستعداد مبكر، حيث تمثل المراجعة الجيدة مفتاح التفوق وبوابة تحقيق الأحلام والطموحات.
1: أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد اليوم أن التسجيل في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات لا يزال متواصلا إلى غاية 26 من مايو الجارية. وأوضحت بن عياد أن البرنامج يوفر قروضا دون فوائض لتمويل المشاريع النسائية بتمويلات تصل إلى 300 ألف دينار.
0: الجديد في برنامج رائدات إضافة إلى انتفاع كل الفئات، أضفنا فئة بين 18 سنة و 25 سنة. اليوم المنصة فتحناها من 6 ماي إلى 26 ماي باب التسجيل في إطار شراكة دائمة مع مختلف شركائنا، البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة. شركائنا الحقيقة واللي هي معاهم فما أسقف تمويل عن 10,000 دينار بدون فائض للأحداث أو التوسعة لكل المستويات العمرية بين 18 و 59 سنة. الإضافة جديدة بين 18 و 25 سنة بسقف 15,000 دينار بدون فائض. بقية الخطوط التمويل اللي هي تتراوح مع البنك التونسي للتضامن بين 10,000 دينار و 200,000 دينار. بقية الأسقف تصل إلى 300,000 دينار بفوائض طبعا حسب البنوك.
1: أعلن البنك المركزي التونسي أنه تم إرساء علامة وطنية موحدة تحت اسم تيمباي بالتشاور مع شركة النقديات تونس بصفتها الجهة المكلفة بإدارة منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، وذلك بهدف توحيد هويتها البصرية وتسهيل التعرف على نقاط قبولها وتعزيز ثقة مستخدميها. وأضاف البنك المركزي أن هذه العلامة تجسد الابتكار الأمان وسهولة النفاذ إلى خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في تونس، بما يخدم منظومة حديثة وشاملة ومستدامة. ودعا البنك المركزي التونسي مصدري المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وهم البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع إلى اعتماد هذه العلامة باعتبارها هوية بصرية وطنية ونشرها على كامل شبكاتهم. انطلقت اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه المدينة المنورة. عدد من الحجيج التونسيين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بالتوجه لأداء مناسك الحج.
3: فرحانين، ما نجمش نعبر لك الفرحة نتاعي.
6: الحمد لله ربي صفانا في هذا العام من ضيوفه، إن شاء الله ربي نقيمه بالمناسك نتاعنا كما يحبها ربي ويريدها، وربي يعطينا صحة ويسهل كل مؤمن يا رب.
8: إن شاء الله ربي يتم فينا على خير ويعطينا الصحة والعافية باش نكملوها إن شاء الله.
14: فرحة لا توصف، هذيك فرحة حاجة باهرة،
15: شعور باش نطيروا بالفرحة.
16: فرحة والله العظيم، الحمد لله يا رب، نعمة وحمد وصلنا والعمر هذايا وصلنا عملنا حاجتنا، ونعمة بالله ونعمة بالله، فرحانين
17: الحمد لله مشكورين.
1: المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغية أكد في تصريح لكوثر العرقوبي أن أكثر من 10,000 حاج وحاجة سيستفيدون من عدة خدمات، من بينها قرب الإقامة بالنزل من الحرم.
18: العدد الرحلات على جميع المطارات التونسية 43 رحلة ذهاب وإياب. أول رحلة كما تعرفوا تنطلق اليوم بالنسبة للذهاب، آخر رحلة إن شاء الله نهار 22 ماي على خطوط السعودية. بالنسبة لرحلات العودة، أول رحلة بشكون نهار 1 جوان، آخر رحلة نهار 14 جوان. عدد الحاجين الجملي هو 10,982 حاج، 9,982 حاج هذو حاج الفرز، و1,000 حاج من حاجيج المكفولين بالخارج. بالنسبة للجديد السنة نحن حاولنا على جميع المساوات نحسن الخدمات. بالنسبة للنزول، نزول قريبة من الحرم، أبعد نزول يمكن في مكة متجاوز 700 متر، في المدينة طول على الحرم 100-150 متر بعاد على الحرم. الإشكالية اللي بقت لنا ديما هي إشكالية المشاعر المقدسة عرفات وميناء. إن شاء الله السنة عندنا 3 مخيمات في عرفات، وزاد في منى زدنا مخيم سناء باش نحاولوا نقسم الاكتظاظ.
1: من جهته أكد المدير العام لديوان الطيران المدني نضال السويلمية أن الحجيج التونسيين سيتمتعون بخدمة حاج بلا حقيبة لتسهيل تنقلهم إلى مقرات إقامتهم.
19: المطارات الكل إن شاء الله تنطلق منهم تقريبا 43 رحلة للحج، التنسيق مع الجهات السعودية، يعني الرحلات تكون منظمة تأخذ توقيت تكون مريحة في بعض الأحيان. مشروع إنه الحاج بدون حقيبة يسهل حتى في الإجراءات، وهذه معناتها بين الحاجات اللي خدمنا عليهم، وإن شاء الله نكون نجحنا. حاولوا كونوا كلنا نوفروا أكثر ما يمكن من راحة للحاج، وهذاك الهدف نتاعنا. الناس المطارات الكل جاهزة، المطارات فما تحضيرات خاصة بالحجيج، نوعية الطائرات تكون من حجم كبير، اليوم طلبوا بعض الدراسات الخاصة كيف يعني الوسائل اللوجستية اللي ما تكونش يعني موجودة بصفة دائمة في المطارات اللي ما يكونش فيها حركة جوية، نوليوا نوفراهم.
1: نقطة نهاية النشرة، لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. تواصل اختبارات البكالوريا البيضاء في يومها الثاني، وفي النشرة قدمنا تقريرا حول الاستعدادات عموما للامتحانات. بتمويل يصل إلى 300,000 دينار. تواصل التسجيل في برنامج رائدات إلى غاية 26 مايو الجارية. البنك المركزي يطلق الهوية البصرية الوطنية توين باي للدفع عبر الهاتف المحمول في تونس. انطلاق أولى رحلة الحج التونسيين نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. أجمل تحية سلوى المجري، إلى اللقاء.
20: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
21: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: رجعنا معكم بعد نشرة أخبار مدي ساعة ونص يا راعى قلبي. تعال حسين.
1: بعدين هيك شو حكينا على فقرة توب سبور اللي تهيمن عليها كرة القدم يظهر لي هذه؟
2: أكيد. مرحبا حسين، مرحبا جيجي، مجدولين على السلامة، حما الناس الكل. وأخيرا عرفنا شكون حكم الدربي. كما تعرفوا نهار الأحد باش يكون دربي العاصمة، الناس الكل تحكي على الدربي. اللي عنده فيسبوك، اللي عنده أي سوشيال ميديا، الناس الكل تحكي على الدربي.
0: مش قالوا آخر وقت باش يعلنوا على طاقم تحكيم؟
2: لا، احنا عارفين انه طاقم تحكيم أجنبي. فاليوم عرفناه باش يكون حكم من النمسا وعمره 36 سنة، اسمه كريستيان بيترو كيوركيكا. 36 سنة جون، ولكن عنده سي في محترم جدا. يعني يزفر حاليا في الشامبيونز ليغ الأوروبية، في الأوروبا ليغ، تصفية كأس العالم، تصفية كأس أمم أوروبا ودولي منذ 2020. أكيد باش يجي لتونس هو الستاف نتاعو الكل نمساوي. مانيش نعرف وين بالشهبط ويمشي بيت هذاك الأمور هذيك تتجاوز الناس الكل. باش نلقاوه نهارة الماتش إن شاء الله لحد الأربعة نتاع العشية.
1: شبكات سامحني جيد، شبكات الاتصال الاجتماعي تغلط، قالوا ألماني وهبطوا تصويرته معناتها ودارت والناس كل تنقل في نفس المعلومة. ها وما طلعش الماتش.
2: كلامك صحيح حسين، بما أنه حتى الجمعة الألمانية كي سمعت الحكاية قاعدة تدور هبطت بلاغ على صفحتها الإدارة متاع التحكيم ونفي. قالت راهو الجامعة الإدارة متاع تونس ما اتصلتش بينا، دونك مش من عنا يا أخي. بعد جينا من النمسا.
0: هذه أبرز العناوين.
2: سينو فما شوية أوروبا ليج، فما شوية تنس. أما أعتقدوا أنه ما نجمو نبداو كان بالدربي بطاقم التحكيم وعديد المعطيات فيما تخص التساكر وأيضا الملاعبين اللي باش يكونوا غايبين في الدربي من جهة الترجي والإفريقي.
3: توب سبور
2: ماضي ساعتين غير بعد موعد النشر الثاني لتوب سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. كما قلت منذ لحظات طاقم تحكيم اجنبي من النمسا باش يزفر مباراة ديربي العاصمة نهار الاحد هذا الاربعاء متاع العشية لحساب الجولة قبل الاخيرة من البطولة. الحكم الاول هو كريستيان بيترو كيوركيكا، 36 سنة، دولي منذ سنة 2020، بي سي في محترم جدا. يعني زفر في اعرق المسابقات الاوروبية وعلى مستوى تصفية كأس العالم وكأس اوروبا. كمساعد اول اسمه ماكسيميليان فيس، كمساعد ثاني اسمه صعيب ربما مش تنطقوا مرة واحدة، مايكل أوربيتسبرغر، وكحكم رابع من تونس حمزة جعيد، ومن الفار أيضا ثنائي من النمسا رولان براردر وأرالد لوشنر. هذا فيما يخص طاقم تحكيم المباراة. نذكر بطبيعة عن 27 ألف تذكرة خصصت لأحباب ترجي فقط، مع 45 دعوة لفريق النادي الإفريقي. يعني الملاعبية والستاف والمسؤولين الكل 45 دعوة كما صار في مباراة الذهاب. ترجي بشعرف برشا غيابات في تشكيلته على غرار حمزة جلاسي خذ ورقة حمراء في ماتش العمران، محمد دراجر وبشير بن سعيد. والنادي الإفريقي يعرف غياب المهاجم أسامة بوقر، يعني حسين وجيهان غياب تبارزة خاطر بوقر في فورمة مع الإفريقي قاعد يخرج في تمريرات حاسمة ويصنع في الأهداف. ومن جانب الترجي بشير بن سعيد قاعد مميش تو يلعب في بلاصته في الكاج.
0: حمزة جلاسي
2: أكيد قيمة ثابتة خاصة أنه قاعد مريح مهوش 100% قاعد يرجع وبش يكون إلى جانب توغاي في محور الدفاع. دونك هذا فيما يخص دربي العاصمة. غدوة إن شاء الله عندكم موعد مع مقابلات الدفعة الأولى، أربع مقابلات في البرنامج في ملعب باردو، ملعب التونسي يستضيف اتحاد بن قردين، الحكام منتصر بالعربي. في ملعب الكرم مباراة هامة جدا لمستقبل سليمان من أجل ضمان البقاء، يلعب ضد ضيفه مستقبل جيبس. المستقبل الذي بجيبس غادر إلى رابطة الثانية المحترفة، الحكام محمد علي قروية. الأولمبي البيجي أيضا يلعب غدوة ماتش ضمان البقاء ضد شبيبة العمران في ملعب جمعة الكميتي ببيجا، حسني النيلي في الزفارة. والشبيبة القيروانية أيضا تلعب ضمان البقاء ضد الاتحاد الرياضي المنسيري، الحكم أشرف الحركاتي. المقابلات اللي سميتهم فيهم فئة وريهان ضمان البقاء، نذكر بالترتيب الأولمبي البيجي صاحب المرتبة 13 ب 28 نقطة، الشبيبة القيروانية مركز 14 ب 27 نقطة، المركز 15 قبل الأخير لمستقبل سليمان 24 نقطة، والمرتبة الأخيرة لمستقبل جيبس 18 نقطة. غدوة عنا جولة وإن شاء الله هناك جولة أخيرة قد تكون حاسمة جولة الغد، والرؤية تتضح بنسبة كبيرة جدا. يوم السبت 9 ماي بقية المقابلات كالعادة الأربعة متاع العشية. في ملعب الكرم مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي، الحكم باسم بالعيد. النجم الساحلي في سوسة يستضيف النادي البنزرتي، الحكم حسام بن سيسي والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نجم المتلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين. فيما يخص اكيد كوكبة الصدارة، نذكر على مستوى الترتيب النادي الافريقي في المرتبة الاولى ب 62 نقطة، الترجي الرياضي التونسي الثاني ب 60 نقطة، والنادي الرياضي الصفاقسي في المرتبة الثالثة ب 56 نقطة. هذا فيما يخص الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وذكر ديربي العاصمة معلومة هامة جدا جاتنا، وانه رئيس لجنة التنظيم بالرابطة المحترفة نهاد بن حميدة تم تعيينه وسيكون مشرف عام أول على مقابلة الدربي بين الترجي والإفريقي. نجي إلى بطولتنا في ذاعة الشباب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. حسين عنا ما نقوله في رواحنا في الرابطة الثانية، خطر عنا أيضا رهان كبير متاع الصعود بالملعب الجيبسي وساقيت الدير في المجموعة الثانية، والمجموعة الأولى مباراة ملحة ممسوسة ونادي حمام الأنف. كما تعرفوا يعني البارح تقريبا الناس الكل كنا في انتظار قرار مكتب الرابطة حول اعتراض الملعب الجيبسي ضد مستقبل القصرين، وفي الأخير تم رفض هذا الاعتراض وإقرار النتيجة الحاصلة على أرضية الميدان. ماتش كانوا فيه بين زوز فرق تلعب في القصرين هدف مقابل هدف، والبارح ملعب الجيبسي كان كتب بلاغ على صفحته استنكر قرار مكتب الرابطة، وقال مكتب الرابطة موقف متاعه كان فيه انحياز كبير لفريق تقدم سقية الدير. واليوم الملعب الجيبسي عديد الأحباء توجهوا الصباح إلى مقر الولاية في وقفة احتجاجية سلمية على غرار قرار مكتب الرابطة، وفريق ملعب الجيبسي اليوم اخذ قرار ما يدربوش الملاعبية اليوم الصباح أيضا احتجاجا على قرار أمس. نذكر أن الملعب الجيبسي عنده الحق يمشي للاستئناف. هذا فيما يخص الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أيضا في ذاعة الشباب كما تعرفوا انتبعوا بالقدي الرابطة الثالثة المستوى الأول والمستوى الثاني، واليوم تم سحب قرعة البراج للمستوى الثاني في رابطة الهوات، براج يهم ضمان البقاء. نعطيكم البرنامج الكامل يومي 16 و17 ماي الجولة الأولى، زوز فرق معفيت ما تجيبدوش في القرعة، اتحاد شبيكة ونادي بير الحفي، نصر الرياضية ستواجه اتحاد برج السدرية في ملعب محايد دون حضور جمهور، وزيتونة الشماق في أقصى الجنوب التونسي ستستضيف النادي البنبلي في ملعب محايد دون حضور جمهور. يوم 24 ماي ان شاء الله اللي بشخص ربين نصر الرياضيه واتحاد برج السدريه باش يلعب ضد النادي الرياضي ببير الحفي، واللي يخسر يغادر الرابطه الثالثه مستوى ثاني، واتحاد شبيكه سيواجه المنهزم بين زيتونه الشماخ والنادي الرياضي البنبلي، واللي بشخص يغادر الى الرابطه الثالثه مستوى اول. برشا حسابات معقده فيما يخص الرابطه الثالثه ما ينجمها كان فوزي بن سالم، خطر فيها ما ينجمها هو بيدو فسر لي وانا بالسيف
0: ستتروا
2: والله ما ينجمها كان هو ساعة معه في البيرو بشي فهمي البراج كيش تلعب خدك تغزل لي جيان قاعدة لكن ستة مجموعات 60 فريق ما ينجمها كان فوزي يعني وحسوا تقعد ساعة بشحكي على 60 فريق وكذا. فيما يخص الرابطة الثالثة نحكيه على الكورة خارج تونس، وكما تعرفوا أكيد الفينال متاع تشامبيونز ليج ستكون بين بي اس جي وأرسنال في المجر في بوتابيست نهار 30 ماي 5 متاع العشية. اليوم أيضا كان تحب تتفرج جيهان وحسين الفرجة مضمونة في نصف نهائي الأوروبا ليج، بون مش كما البي اس جي أرسنال ولا البايرن ولا أتلتيكو مدريد، ولكن رباعي أكيد عنده ما يقول في روحه. 8 متاع ليل أستون فيلا في مواجهة نوتنغهام، الذهاب وفي واحد بليش لنوتنغهام، وثمانية كريستال بالاس في مواجهة سبورتينغ براغا البرتغالي، الذهاب وفي 2-1 لبراغا. لاحظتوا أنه هيمنة الفرق الإنجليزية هوني نوتنغهام واستون فيلا وكريستال بالاس. هذا فيما يخص الأوروبا ليج.
0: هذه حبيت أقول حاجة، أنا البارح الحاجة اللي خلتني يعني هو عندي صديق يقول ماتش الذهاب بالنسبة للبايرن والبي اس جي كان ماتش اللاعبين، شفنا لعب شفنا 9 أهداف. ماتش الإياب كان ماتش الممرنين
2: على خطر ماتش الإياب هو اللي فيه الحسابات.
0: ماتش الذهاب لأ،
2: ماتش في الذهاب كان محلول ناس كل شيخة وتمركي 5-4 أنا عمري ما ريت في حياتي الحقيقة. ماتش الذهاب أكيد تعرفوا على بعضهم أكثر والحسابات، وكما تعرف حتى اللي يسمع فينا واللي يتفرج فينا فما حاجة مهمة جدا، للأسف ما قعدت كان عنا احنا في القارة الإفريقية البونت والبرة ماتش تحسب زوز. كان احنا قعدنا هذية مثلا تربحوني واحد بليش وتمشي غادي تخمم باش تسكر، ولا كان خاسر الفريق المنافس عنده أسبقية ليك فشوفوا غادي الناس تبدلت والبونت ما عادش عنده حتى قيمة، يعني تاخذ ترى باش تمشي من دوله الى دوله.
0: اهم حاجه امبارح بالنسبه لي انا كانت جمهور البايرن وقت اللي في الماتش، وقت اللي الملاعبيه قعدوا على الترا ومشيوا لجماهيرهم وجماهيرهم تصفق عليهم تحيي فيهم والملعبية يصفقوا على جمهورهم. يعني بالحق البارح هو الجمهور البايرن كان الدارس في التعامل مع الملعبية في التعامل مع الخسارة في الروح الرياضية. وأحنا اليوم عنا ماتش اللي هو ماتش مش يتلعب على مربع مستطيل أخضر اللي بشي نهارتها اللي بشي يكون في 90 دقيقة في نهاره هو اللي بشي يربح.
2: صحيح. احنا لحد
0: علاش هذي الكله التشنج هذي الكله على ماتش على 90 دقيقة؟
2: والله شو للأسف قاعدين بالحق
0: بالحق بالحق جمهور البايرن درس.
2: هو جمهور البايرن هو جمهور الأتليتيكو هو بصفة عامة في البطولات الأوروبية. يعني سامحني تعمل خمسة
0: ولا فما أمن لا فما حد شايف ما دي استاجي والجمهور يعني كان يفحش جهة للترع.
2: يعني نعاود أكثر كلمة هي الثقافة. احنا في تونس للأسف يعني باش ما نعممش ديما ما عادش نتقبلوا الهزيمة. يعني حتى كي تحكي مع محب لفريقه مثلا أغلبية الوقت ما يحكيش بصفة واقعية، يحب فريقه ويربح الماتشات الكل. يعرف اللي فريقه مثلا متاع وسط ترتيب، الإمكانيات المالية محدودة، في الزيد البشري مش جريمة راهو ينجم يصلح. لكن توا احنا ما عادش نقبلوا الهزيمة، ما عادش نقبلوا التعادل، ما عادش نقبلوا كي الحكم مثلا سبحان الله ينجم يغلط في ركنية، نجم تشوف البنك الكل قام، نجم تشوف رمي القوارير، فهمتوا باش ما نعممش راهو. اي انت تشوف البارح كي نعطيك انا عقوبات مكتب الرابطه كل راهو كي نجمعوا
0: للعود لدرا شنو ولا
2: راهو كي وهذا راهو العود والريسيديف راهو باش ما تعطيش الرابطه ويكلو.
0: اي اي
2: خاطر مره اثنين بعد تعطيك ويكلو دونك ويكلو يخرج الجمهور بعد يقول له كيفاش تعاقبنا وكيفاش. اما كي تحسب انت المجموع نتاع العقوبات راهو نحكيو ب 80 و90 مليون كل جوله، ومن بعد تخرج الكلمه اللي مكتب الرابطه هو قباضه وينم في الفلوس. احنا راهو شو باش نلخص لك جيهان، راهو احنا فريق رابح وجمهور يضر فيه، فريق رابح وجمهوره يرمي في الدبابز وشعل في
0: الفلامات
2: ديما نقولوا عقليه للاسف.
0: يعني انت ماشي للاستاد ماشي باش تتفرهد ومش باش تشجع فريقك، هي تفرهده. اما زيد راهو ينجم فريقك يكون نهار ذاك مش في نهاره.
2: وانت هون لازم صحيح لازمك اللي يفهم الكوره جيهان يفهم هالنقطه نتاعك مهمه جدا. سبحان الله جور صوم مثلا بالنسبه للفريق تصير، فما ما احنا مختلفين، ثم اللي تقبلها ثم اللي لا.
0: يعني البارح البايرن ما نجمتش تمركي رغم انها تمركي بالاربعه بالخمسه بونتوات، شو المشكل؟
2: صحيح. اسمع ونحكي لك على البايرن، فما بارتي صغيره في السوشيال ميديا تحكي على اللعنه نتاع هاري كين. هاري كين في كل مره يلوج على اللقب يعني من توتنهام يبدل ويمشي ومشي البايرن يحب يروح
0: على
2: اللقب بعد ما كتبتلوش في الاخير.
0: انا البارح حكيت على لعنه حاجه ملياربي باركوتر
2: انا هو
0: اللي هو مبابي
2: اللي هو
0: كان في البي اس جي. البي اس جي ما هزتش التيتر، مشى للريال، الريال كانت تهز في التيتر ولا هو ماشي
2: والبي اس جي غوصت بالالقاب. اي شفت ولا
0: يعني
2: الكتبه كل شيء بالكتبه. نكمل معكم بالتنس ونهزكم الى الكونغو برازافيل. عنا زوج توانسه قاعدين يشاركوا للاسف. عنا التونسي خرج عزيز دوغيز من الدور الاول، واسكندر المنصوري مازال يلعب في البطوله هذه، كان ربح الكونغولي لينجي زوز مجموعات مقابل 0-6-3-6-2، واليوم يلعب ضد منافسه الفرنسي ماتياس إرهارد. نذكر البطولة هذه مجموعة الجوائز نتاعها 63,000 دولار، يعني ترباتو كيما رولان غاروس أرضية رملية ومصنفة ضمن دورات الدحاتي. دونك إن شاء الله بالتوفيق لإسكندر المنصوري. هذا أبرز معنا جيهان حسين،
0: عايشك
2: دونك إن شاء الله ما تعودش عليك.
1: شكرا هادي
2: عايشكم.
0: مرسي على الراوند اب على كل التظاهرات الرياضية اللي نجموا نشوفوها ونعيشوها في بقية الأسبوع هذية. احنا مازلنا مواصلين معكم الرحلة في على كيفك
1: موزيكا ومن بعد out of the box.

0: Out of the box. يلا مكملين معكم مستمعينا في على كيفك حتى الماضي ثلاثة، لكن توا باش نبداو أخبارنا الطريفة والأخبار الأولاني جيكم من عند جهة.
1: حسين أنت كيفاش تقوم الصباح؟
0: نقوم بالريفي تاع التليفون.
1: ريفي التليفون عندو كيفاش تقوم الصباح؟ ريفي التليفون. ريفي التليفون. فما ناس يسكنوا في الريف ما يقيمهمش التليفون، يقيمهم السردوك. في فرنسا جماعة في قرية تقلقوا من حس السردوك اللي يقيمهم في الفجر.
0: هما في مدينة ولا وين؟
1: هما في قرية.
0: في قرية.
1: هما في قرية. يعني عادي أنه يكون فما دجاج وفما سردوك وفما يعني البيئة الطبيعية متاعهم، مش في بورتمان باش تطلع أنت سردوك يقوم اسمها يقيمك. يا أخي جماعة قرروا أنهم يرفعوا قضية ضد السردوك ومولاه. قالك يلزم يحترموا راحة الجيران وكهو يلزم السردوك يلقاو له حل بعدوه مش ما عادش يقيمهم الصباح بكري.
0: طيبوه كسكسي؟
1: لا يحب مقرونة.
0: مقرونة
1: ما يخليش واحد حيوانه الأليف حذيك، هذه حاجة متأكد منها محمد عنتول، الحيوان الأليف بحذيك أنسيه. فما ناس قالوا لي هذا جزء من الحياة الريفية، وترفعت قضية قدام القضاء. والقاضي كان المحكمة حكمت لصالح الديك، والسبب كان الأصوات الطبيعية كما صريح الديك هي جزء من التراث الريفي وما تنجمش تمنحها
0: كما تبع بيع. لا ليش مثلا محمد
1: وكما زاد أنا واحدة من الناس مثلا الصباح يقيموني العصافر. صوت العصافر في الشجرة اللي بحذا الدار،
0: تخيل الجو الرومانسي اللي تحكي عليه محمد عن طول.
1: العصافر يقيموك، صوت العصافر يقيمك. فنقول لهم لا نحيو الشجرة نحيو العصافر ما يقيمونيش. محمد عن طول يحب يعمل مقرونة.
0: نكملوا. غريب انه في الاخر معناتها اصحاب الديك
1: يعني عندهم الحق سردوك يعني صباحي هو عاده ما يقيمك، عاده ما ينزل من سياحه الديك عندنا احنا مع اذان الفجر فيقيمك صلاه الفجر.
0: طبيعي السردوك هو اللي ربح واصحاب السردوك ربحوا. نكملوا تو في الاخبار الطريفه في اوت اوف ذا بوكس، نحكيوا باقي في التكنولوجيا. البارح حكينا موضوع اخر. اليوم البارح قلنا روبو بشري وقف في السكه تاع ترينو، فالنتيجه تنجموا تتخيلوها. اليوم سياره ذاتيه القياده، والسيارات ذاتيه القياده تعرفوا ان السعر نتاعها باش يكون غالي برشا. شخص عنده
1: قاعد يصير له اشهار كبير الفتره هذه، يعني قاعد تحكي عليهم برشا.
0: اي يتم الترويج لهم بكثره بالفعل. سياره ذاتيه القياده، شخص ركب فيها سياره وماشي على روحه، فجاه السياره دخلت في طريق ممنوع
1: سانتردي.
0: تطلب الامر انه يتدخل اللي هو سائق سياره اللي كان جالس التالي ماخو راحته بطبيعه، فانه يتدخل باش يمنع حادث خطير كان ينجم يصير ويتسبب في معناتها حادث للسياره والسيارات اخرى. الموضوع هذايا خلى باب النقاش انه التكنولوجيا ما نعطيوهاش ثقه ديما لانه لازم متابعتها ولازم الانسان تكون عنده الرقابه النهائيه على التكنولوجيا.
1: يعني تخيل انت محمد عنتول جاي من الدار في كرهبة ذكية
0: وقعد
1: وتدخل بي في صوص انتردي. عندك برمي محمد سامة اللي يبي يعني تاش بتندخل.
0: بعد ما اخبرنا اليوم في Out of the Box.
2: على كيفك
1: احنا مازلنا مواصلين معكم الرحله في على كيفك، نخليكم مع الشابي كيفو.

هذي على كيفك تسمعوا في إذاعة الشباب، مكملين معكم وسمعينا حتى الماضي ثلاثة، جيهان وحسين ماضي ساعتين وسبعة وعشرين دقيقة، نرجع لكم بعد موجز الأخبار.

0: كيفك على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
4: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: الثانوي للاستعداد للبكالوريا،
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
0: راديو باك،
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 للـ7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تتوصل اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء في يومها الثاني في كافة المعاهد العمومية والخاصة. هذه الامتحانات تعتبر مرحلة تقييمية للثلاثية الثالثة في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية المبرمجة من 3 إلى 10 من جوان القادم. وزارة التربية تفتح بداية من يوم 15 من جوان الجاري وإلى غاية يوم 30 من شهر ذاته باب الترشح للالتحاق بالمعهد التي تدرس الاختصاصات الفنية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000. وتشمل ترتيب ترشيح تعمير مطلب حصريا على الموقع www.parents.education.tn بداية من يوم 15 من جوان المقبل، ليكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصاها 10 من أوت المقبل. كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بولاية المهدية تنظم القمة الصيفية للمالية والتحليل من أجل الاستدامة والتكنولوجيا فاست 26، تحتضن بداية من 26 وإلى غاية 28 من جوان المقبل هذه التظاهرة. هذه القمة هي منصة موحدة تجمع الطلبة والباحثين والمهنيين بهدف تعزيز ابتكار والحوار متعدد الاختصاصات في مجالات المالية وتحليل البيانات والاستدامة والتكنولوجيا. لجنة جائزة بلقاسم الشابي البنك التونسي للأدب العربي تعلن أن الدورة 32 خصصت للقصة القصيرة العربية وفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة وتحديد يوم 30 من جوان المقبل كآخر أجل لإرسال الترشحات. في أخبار العالم، حركة حماس تنعى نجل خليل الحياة بعد استشهاده متأثرا بإصابته، مؤكدة أن جريمة استهداف نجل خليل الحياة تأتي ضمن محاولات الاحتلال للتأثير على إرادة المقاومة ومواقفها السياسية. في الشأن الأمريكي، الإيرانية أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وإنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بدا. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
8: وبرامج لكل الناس.
2: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
9: إذاعة شباب من تونس.
10: على كيفك،
11: على كيفك،
10: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: على كيفك،
2: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
10: على كيفك،
11: إدبارة الصحة والهناء
10: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
11: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
10: على كيفك.

0: صابر الرباعي، ماذا لو كنت ماضي 3 غير 4 على موجات إذاعة الشباب وقيت ميتيو.
1: ميتيو
0: ومعنا من المعهد الوطني للرصد الجوي صابرين. ألو،
2: عسلامة.
0: مرحبا.
2: عايشك سعيدة بن صالح.
0: سعيدة بن صالح، مرحبا بيك سعيدة. سعيدة، الطقس يعني بالحق ولينا ما عادش نعرفوا روحنا شنو نلبسوا. يعني نخرج
2: في فترة انتقالية من فصل الربيع لفصل الصيف، يعني الطقس يكون متقلب وتتكون السحب الرعدية خاصة في المناطق الغربية، وبقية المناطق يكون طقس مغيم جزئيا، تتكاثر ساعات السحب وتكون يعني محليا يعني مصحوبة بأمطار. بالنسبة اليوم كما شفنا اليوم الصباح طقسنا مغيم جزئيا في أغلب الجهات، تتكاثر السحب بعد الظهر في المناطق الغربية. كنا أصدرنا نشرة متابعة يعني خاصة مفادها أنه بعد ظهر اليوم يكون الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، تكون محليا غزيرة خاصة بولايات الكيف وجندوبة وبيجة وبنزرت، وانت تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتشمل تدريجيا هذه الأمطار آخر النهار المناطق الشرقية للشمال والوسط، وتكون بفاعلية أقل يعني ما تتجاوزش 10 مليمتر في المناطق الشرقية. هذه الأمطار تتواصل حتى يكشف الليل. يعني بالنسبة لغدوة يبدأ الاستقرار في العوامل الجوية، تقريبا غدوة سحب عابر على كامل البلاد. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. بالنسبة للحرارة اليوم القصوى تتراوح بين 21 و 25 درجة بالشمال والوسط، وبين 26 و 32 درجة بقية الجهات، وتوصل حتى 37 درجة بأقصى الجنوب. غدوة كما قلنا استقرار في العوامل الجوية، يعني سحب عابرة تقريبا على كامل البلاد. ونهار السبت كذلك طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثف تدريجيا السحب آخر النهار بالمناطق الغربية كالعادة مع أمطار مؤقتة رعدية تشمل زادة محليا بعض الجهات الشرقية آخر النهار أيضا.
3: سعيدة، قبل ما نودعوك، فما إحساس برطوبة عالية ولا مجرد تهيؤات بالنسبة لنا احنا؟
2: هي ونظرا لتكاثف يعني الطقس يكون مغيم جزئيا، يعني سحب يعني تكون موجودة، هذه تعزز الإحساس يعني بالرطوبة وتخلي الإحساس أيضا بالارتفاع في درجة الحرارة يكون يعني ملموس أكثر. كي تكون السماء صافية يكون طقس يعني يعني كي تكون مساحبة يكون أكثر الإحساس بالحرارة وبالرطوبة، هذا بدافع الرطوبة أيضا.
0: شكرا لك سعيدة، أكيد أنه باش تكون عندكم مصافحات أخرى مع المعهد الوطني للرصد الجوي في تحينات أخرى لحالة الطقس.
3: شكرا سعيدة، وإحنا مكملين معكم بالموسيقى حتى الماضي 3 في على كيفك.

0: بطرس شي غريب ما دي ساعتين 52 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. احنا قربنا من نهاية رحلتنا معاكم في على كيفك. بعد شوية منى حمام هونزون. مرحبا منى.
1: عسلامة جيهان. نسلم عليك على حسين على الناس اللي يسمعوا كالعادة في إذاعة الشباب. الجمعة اللي فات جبنا جماعة البيتش ليكيب ناسيونال المتوجين بالبطولة الإفريقية. احنا ديما مع نقربوا من نهاية الموسم الرياضي التتويجات. جيهان تكون حاضرة اليوم ضيوفنا من فريق الترجي. الترجي المتوج ببطولة تونس في الصنف الأوسط. شكون منافس الترجي؟ المنافس العادي الكلاسيكو العادي النادي الإفريقي. الإفريقي فاز في الذهاب زوز أهداف فارق هدف فارق. الترجي فاز في الإياب زوز أهداف فارق. هذاك علاش اليوم ضيوفنا باش يكونوا من فريق الترجي الرياضي التونسي أبطال تونس في كرة اليد في صنف الأوسط. لا برشا اخبار اكيد باش نحكيو على كاس تونس باش نحكيو على المدرب نور الدمرجي اللي باش يعمل تجربه جديده في فرنسا في الدرجه الاولى الفرنسيه. نذكر نور الدمرجي كان مدرب منتخب الشباب في الامارات عمل معاه كارير باهيه ونتائج باهيه خاصه في كاس اسيا. يغير الوجهه يمشي للبطوله الفرنسيه. ان شاء الله ضيفنا بالتليفون يكون مباشر من فرنسا نور الدمرجي.
0: مرسي موني.
1: شكرا لك.
0: ولكم اقعدوا معنا ما تبدلوش موجة بعد شوية هونزون. احنا هكا وصلنا نهاية رحلتنا معكم في على كيفك. كان معنا محمد عنتول توسليم القصيبي في الهندسة الصوتية مجدونين في الاخراج الرقمي.
2: جيهان كل عادة الخدمة معك ممتعة.
0: يا عايشك حسين.
2: شكرا. انا
0: نعوده
2: انا قبلكم مستمعينا ان شاء الله نهار السبت في موعد استثنائي من كريزي ساينس. نهار السبت من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص.
0: وانا اقول لكم غدوة من ماضي ساعتين للاربعة نتلقاو في كولتور بوكس. باي باي.
2: الى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: يوميا من 1 إلى 30 مايو، من 6 لـ 7:30 متاع العشية.

0: هومزون. هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون. منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات. هومزون مع منى حمام. هومزون كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد كالعادة على إذاعة شباب. توقيتنا مضي 3:04، نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6. تتابعونا وتتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في هونزون. نسلم على سليم القصيبي في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، مرحبا سليم. يكمل السبعة نتاع شيء سليم، أنا نكمل قبله ونروح، سليم يكمل السبعة. نسلم على بسام بن سمية في الإخراج الرقمي. منى حمام كالعادة حاضر معكم في هونزون لليوم. هونزون نحن بدينا نقتربوا من نهاية الموسم الرياضي، هذاك علاش بتبيع كل جمعة من جمعة لجمعة ديما نكونوا حاضرين مع التتويجات قبل ما يلتحق بينا مدرب الترجي في صنف الأواسط في كرة اليد المتوج ببطولة تونس، اللاعب السابق للترجي واللاعب السابق للمنتخب الوطني التونسي حسام حمام، وأيضا يوسف المجري. خنسلم على أحمد بن سلامة المكلف بفرع كرة اليد بفريق الترجي. سيد أحمد مرحبا.
2: عايشك، مرحبا بكم، مرحبا صعب ستار حمدي بكنتي، يعطيكم الصحة ساعة الاستضافة ديما.
1: كل ما يكون فما تتويجات
2: الحمد لله كل عام بحري
1: يكونوا موجودين.
2: سي بور لا كاتريم اني دو سويت.
1: ونعرف انا الجوريت راهو يقولوا اسطوره، نحبوا نمشيو بحذا تتاموني، نحبوا نهزوا تيتر. عجبتني تتاموني، ركزي
3: عليها حاجه ايجابيه.
1: مرحبا سي عبد الستار العرفاوي محللنا كالعاده في هونزون، شنو احوالك اسطوره؟
3: الحمد لله منى، مرحبا باحمد اخونا ومعروف بدودي الناس الكل. الحمد لله، كون قعدنا توا في معناها الحصص الكل حصص تتويجات، كل مره نجيبوا ضيف، مره هذه جبنا الترجي المتوج بالاواسط، وان شاء الله مزالت مباريات اخرين وان شاء الله بالتوفيق.
1: يعطيك الصحة حمدي الحمامي، تغيب علينا الجمعة اللي فات، خلي نعمل في ديميناجمون معناتها منزل مبروك ان شاء الله نقولوا حمدي.
4: ان شاء الله.
1: مرحبا حمدي، شنو حوالك؟
4: عايشك منى، مرحبا بيك.
1: جبناه من المرمرة من النقلة.
4: عايشك منى، شكرا على الاستضافة، مرحبا بيك ومرحبا بأحمد وعبد الستار والولاد مستمعي إذاعة شباب، ونقولوا لأحمد مبروك البطولة.
1: مبروك البطولة لفريق الترجي. تو نحكيه بعد شوية على الموسم الرياضي، نهائي لفيش الترجي نادي الإفريقي. الإفريقي فاز في الذهاب هدف فارق، الترجي فاز في الإياب بهدف فارق. الترجي اللي انسحب من كأس تونس في صنف الأصغر البارح.
2: بطولة تونس
1: نصف نهائي البطولة في الأصغر. تو بعد شوية نحكيه على الترجي، نحكيه على التكوين. الترجي قاعد يعمل على أولاده وإلا لا؟ ممكن شوية انتقادات ديما سيد أحمد للترجي في الأكابر، نحكي في الأكابر. الترجي ديما ينتدب، الترجي ديما يجيب ملاعبية، لكن الترجي عنده أولاده زادة في الأصناف الشابة موجودين كسوا في الأواسط وإلا في الأصغر. نرجع بعد نحكيه. هذا هي الديديكاس لفريق الترجي، نقولوا مبروك للوليدات تتويجهم ببطولة تونس في صنف الأواسط.

0: نرجعوا في توقيت ماضي 3:09 دقائق. لو كان نعملوا لو ريكاب سيد احمد بن سلامه على الموسم الرياضي هذايا في صنف الاواسط، كيفاش كان المستوى الفني السنه للبطوله؟ شكون الفرق اللي كانت موجوده تنافستوا معاها باستثناء النادي الافريقي اللي كان بطبيعه المنافس التقليدي معناها والفريق، لكن فما برشا فرق اكيد زاد قاعده تستثمر وقاعده موجوده على مستوى الشبان.
1: الحقيقه باش نحطوا دجا الامور في اطارها،
0: أي.
1: بطولات الشبان ماهيش كيما بطولات الاكبر،
0: اي
1: ما فماش فريق هيمن ويربح،
0: اي
1: اليوم فما ليتوال، فما بني خيار، فما حمام سوسه، فما حمامات هيبون سقطت سنة،
2: مكنين
1: فما مكنين زاد في الليغ 2 سنة، دونك نورمالمون ماشي للطلوع خاطر جمعيه باهي عامله، والبوتيتر ضيعوا شويه الفريق الاوسط نتاعهم. ميريل ما كل جمعيه عندها دو تروا زيليمون ويقعدوا يلعبوا لاخر لحظه، معناها اليوم راهو الشامبيون وفات حمامات الاولى، بني خيار الثانيه، حمامات الاولى بني خيار الثانيه، ترجي ثالثه، والافريقي رابع.
0: اي
1: الرابع ربح الاول والثالث ربح الثاني، هكا مشيت المشاو للنهائي. ميريل ما هاني قلت لك ريال ما فما مستوى متقارب. الحقيقه انا شامبيون ليليت من عملوا بحذاك، قلت لك احسن ما عملوا، هاني خسرت البارح في شامبيون او الاصغر اللي هي كيما الاواسط، يا حبه ذاك ان نحيوا الفاينل فور ونزيدوا نكملوا نعملوا شامبيون ما بين الاربعه الاولانيين، سسرى خير معناها اكثر ماتشوات، والاول يلعب مع الثاني والثالث والرابع يلعب الناس كل مع بعضهم، سوبر بلاي اوف. نتصور تنجم تكون حاجه باهيه للصغيرات. بون يلفو دير اوكي كملنا ابطال، ما كانش عام ساهل بالكل.
0: انتوما سامحني باش نقص عليك احمد في الديسكور مع الملاعبيه، خاطر انا نعرف ديما خاصه في الاصناف الشابه مش المهم هو التتويج، معناه مش المهم هو النتيجه، يلزمنا نلعب ويلزمنا نكونوا. هذا ينطبق عليكم والا لا؟ معناها كترجي رياضي تونسي، ترجي فريق القاء في الكل والا الديسكور يختلف معناها بالنسبه لفريق الترجي؟ انا ديما يكونوا ضيوفنا جبنا بني خيار، جبنا برشا نوادي يقول لك احنا ما نخموش في النتيجه، نخمو باش نكونوا خاصه في الصنف هذا في الاصناف الشابه يعني الاواسط والاصاغر. هذا نفس الشيء بالنسبه لكم كفريق الترجي؟ هذا الديسكور نتاعكم عم لعبيتكم؟
1: هذا الديسكور ما نتخلفوش فيه. اولا خاطر ديجا كي نشوفوا نحن اونيتي شامبيون في الجونيور السنه بزوز برك عمرهم جونيور، معناها اون تو دو ناتيف 2006 هكا هو، تروا ناتيف 2006
0: والباقي من الاصغر،
1: دو ناتيف 2007 والباقي 8 و9 2008 معناها عبد كان عامله ولا يلعب مينيم السنه هز شامبيون جونيور، معناها هذا ميساج يضري على التيران ماهوش على الواحد. اوكي تنجم تقول لي من السيتياسيون اللي صارت انه فما برشا خروج،
0: اي تفضل،
1: صار برشا خروج القطر وانه الجينيراسيون هذه فرغت سي فري، مي لا
0: حكينا عليها احنا المشكله هذه عمناه وحكينا عليه، لانه ممكن الترجي من بين الفرق اللي تضرت برشا معناها بخروج برشا ملاعبيه في الاصناف الشابه خاصه القطر. خمسه الموسي على الكوتش حسام حمام مدرب رباح كل ما يكون موجود ثاني عام، مادام جا لهوني راه باش يكون ثاني عام وثالث عام. حسام شنو احوالك؟ اهلا وسهلا.
3: يعيشك منى، مرحبا بك وبالاخرين الكل وبجماهير كرة اليد. فرحان برشا اللي جيت بحذاك وثاني عام على التوالي، وان شاء الله نقعد كل عام نجيب حذاك ان شاء الله.
0: يا سيدي مرحبا، برافو لفريق الترجي، متعتونا حتى للجوله الاخيره حتى المباراه الاياب. يوسف الماجري مرحبا يوسف، المريت راه ديما للجوارات حسام واحمد. مرحبا يوسف.
4: مرحبا بك
0: انت. خلينا نتعرفوا عليك شويه يوسف للناس اللي يسمعوا فيك، قداش عمرك؟ شنو هو البوست نتاعك؟ انت ولد الترجي في الاساس، ولد شبان الترجي؟
4: ولد شبان الترجي، اسمي يوسف الماجري، لاعب الاوسط،
2: البوست كما نقولوا نحن بيفو وعمري 2007 في الكاتيجوري 2007
0: تو الترجي معناها كيما في الاكابر كيما في الاصناف الشابه معناها فما كالوبليغاسيون دو ريزولتا معناها يلزم الربح والا فريق معناها قاعد يكون قاعد يخرج في ملعبيه باش يلقاهم في السينيور نهار اخر
2: والله نحن راهو جمعيه القاء
0: اي
2: الترجي معروفه بالالقاء اما زاد نخدموا ان شاء الله للسينيور باش نطلعوا جيل به
0: اي هاكا يقول لك احنا هذه في القناعه نتاع الملاعبية راهو يا احمد
1: هذيك ليدونتيتي
0: يقول لك احنا فريق نتاع القاب معناها حتى لوبليغاسيون نتاع النتيجه موجوده في ذهن اللاعب حبينا ولا ما حبيناش
1: ذهن اللاعب ذهن اللاعب بارابور ليدونتيتي نتاع دو كلوب هذيك ليدونتيتي دو كلوب ما نجموش لا انا لا الملاعبية نجمو نبدلوها مي ريلمون للاداره ولينا نحن كمسؤولين لوبجيكتيف انه كيما توا عملنا طلعوا وليد العام اللي قبله طلعوا وليد العامين اللي قبل طلع حازم واصيل مالكيكم واصيل ما زلت ميم ولاد ما زلت ميم مي جاو جاو للترجي كدي بي معناها جاو ثلاثة أربع سنين قبل السنيور لو اللي يجيبوا ثلاثة وأربع سنين قبل السنيور ينجم ما يخلطش سي با ماهوش حاجة سور اني كي نجيب انا ملاعبي مينيم والا كادي ثلاث سنين قبل السينيور انه باش يوصل سي فري كو الخدمه تجي للفريق المكون من الاول من بعد اللي ياخذ تراون مارش عنده الخدمه اللي اصعب انه هو يوصله وانت مبدله من البيئه والانفيرومون تاعو الكل معناها اليوم كي نجيب انا وليد بعيد من تونس نجيبه في تونس الخدمه تولي اصعب مرتين خاطر يلزمني نأقلمه ساعة مع العيشة ونأقلمه في الكورة زادة ويزمه يكمل يقدم معناها هذا زادة صعيب ياسر مش أنك تجيب صغير وتخليه كما نقوله نحن يترعرع عندك راو أصعب ياسر
0: نمشي لمدرب الترجي حسام حمام الترجي ديما يستثمر في أولاده خاصة في مع أصناف الشبان ديما نلقى أولاد الترجي اللي كانوا يلعبوا في الترجي وهما اللي يكونوا موجودين ما نعرفش هذا الخيار متاع الهيئة المديرة متاع فريق الترجي لكن مادام موجودة التتروات والنتائج موجودة حسام مش لحوالك
3: والله الحمد لله نكمل لك أنا مولاي على كنت تحكي فيه أنت سي احمد احنا عايشين فيها الجمعيه عشنا فيها صغارنا الكا مثلا نتاع حازم وصيل جيت انا وخويا انا كادي هو جمينين فهمت جينا من منزل تميم معناتها ملعب هي قال الراجل في منزل تميم مدلين شويه من المدربين تلقى روحك في الترجي لي كونكورونس ولازمك تلعب وتعيش البريسيون كل جمعه يحضروك للبريسيون نتاع السينيور خاطر فما ملاعبيه موهوبين وجاوا للترجي سينيور وقال لك البريسيون هذه ما نجمش ما نحملهاش دونك ملي صغير ابار الفورماسيون ويحضرك في كيما تخدم الزملاء الكل فما الكوتي بسيكولوجيك هذا لازمك تعيشه خاطر كي تطلع سينيور تنجم تكون ملاعبي وما تحملش البريسيون في السينيور تحب ولا تكره فما ملاعبيه باهين ماهوش موهوبين اما عندهم كاركتير قوي برشا وعملوا كارير ونجحوا في سينيور ليسبيرونس وازو تيترويت وعندهم منطلق قوي برشا
0: تقعدوا باقي انتوما معناها وسام وحسام تقعدوا الملاعبيه التاريخيين اللي جاوا من منزل تميم لفريق الترجي بعد زاد حتى حازم باشا واصيل النملي اولاد منزل تميم زاد كيف جاوا من منزل تميم والتحقوا بون بداوا مع الاصناف الشابه هاي اسطوره تنجم تتفضل هاو بحذاك حسام تنجم تسال حمدي زاد كيف تفضل سي عبد الستار
4: مرحبا حسام
3: عايشك عبد الستار
4: حسام خويا قريتو حسام يعتبر في الترجي جندي الخفي هذه حاجه معروفه على خاطر همس تواصل ما بين الاواسط وما بين الفريق الاول حاجه اللي تحتسب خاصه نشكروا على سنة خاصة جدي بيها سنة خاصة على خاطر كي نشوف أنا الفريق الأواسط معناها النومبر متاع الجوار جينيور شوية يزيد يدعم بالكادي مع خروج بعض اللاعبين معناها عندهم مكانتهم نلقى حسام سنة انتقرى أربعة لخمسة جوارات اللي هما كيما العسكري كيما محمود كيما ياسين جري وكيما اسمه
3: رديسي
4: هذوما معناها دي جوار اللي باش تخليهم يعيشوا الاجواء هذه اللي كان يحكي عليها هو معناها هذه حاجه تعتبر الحسام التعامل مع نتاعهم كان كما كان يعرف هو توا كان يحكي انتجراسيون نتاعو بوتيتر هو كان يحكي عليها اكثر كيفاش كانت الانتجراسيون نتاعهم بالنسبه
3: للجمعيه ماهيش سهله باش تجيب وليد من من الكادي معناتها من الكاتيجوري اللي تحتك وتدخلوا في وسط الجروب مع كبار فيستير كوره هونت. الحقيقه انا الخدمه هذه خدمتها برشا مع مراد قبل ما يطلع للسعوديه.
0: مراد ستاري
3: تحيه وان شاء الله ربي
0: سلمت فيه مراد حسين.
3: هو سلم فيه هو طاح مش
0: انا نعرفكم عليها سي باغابل اما نقولوا بالتوفيق المراد
3: اي والاكسبيريونس هذيك الحقيقه اليوم انا يعيشوها معايا الاولاد كيما الميجري مثلا كان كادي وطلع معايا في الجونيور وخدم هو صغير مع الكبار الفيستير القدر الخدمه تنحي تقلع بلاستك مع واحد كبير يلقى روحه اليوم ما هو عمره جونيور وينتجري في وليدات صغار كادي باش يلعب ويعطيهم الثقه ويدخلهم في الجو ويعرفهم اللي هم يعاونونا كيما كان هو قبل يعاونك. ماهيش سهله ميكي تحط العقليه هذه في الملاعبيه الملاعبيه ولي وحدهم يعملوها من غير ما انت تنسيست عليهم كما قال لك عبد الستار راهو تشوف من برا تقول لا على عطيه الصح اما راهو يعطي الصح على عام كامل راهو على عام كامل راهو كل جمعه كل نهار اثنين كل نهار ثلاث اربعة راهو شيء ما نتاع فوق ما تتصور. ساعات كي نعمل ريونيون نقول لهم انا راني نكعر راني نعاود نفس الحديث نعرف مي خويا طون كو انت ماكش مقتنع بيه وتعمله في العادي نتاعك انا خويا نكعر هذيك هو كيكا باش يوصلوا راهم ولاد صغار راهو تحب ولا تكره راهم ولاد صغار ما نجموش نحاسبوهم كي الكبار نعاملوهم كي الكبار
0: فما ايه؟ تحس مسؤوليه معناها مضاعفه خاصه في خاطر بالنسبه للاصناف الشابه نحكي مش كيف ما الاكابر يجي اللاعب حاضر في الاصناف الصغرى وقتها تصلح كان فما ما يتصلح تصلح
3: الاكابر ملاعبي حاضر وملاعبي ايه؟ يخلص وملاعبي موجودين مسؤولين كل معاه وفما احاطه كبيره ورئيس جمعيه يجيك معناتها تخدم مرتاح صغير راهو يقرا هذا الوليد هذا باك راهو معناتها كي يجيك يقول لك انا نقعد عندي دوفوار ما عندك ما تقول
0: اليوم بداوا الباك بلونهم البارح
3: صحيح ما عندك ما تقول
1: تو جيبك تعدي
0: هذيك ايه باش نسالوا انا يوسف
3: اي معناتها عام سنه مثلا في الجونيور تعدى عام صعيب جمعيات الكل فريمون سنه جمعيات الكل به الاربع جمعيات اللي لعبوا البلاي اوف حمامات بني خيار سبيرونس كلوب فما حمام سوسه فما مهديه فما جمال عداو سيزون اكسبسيونيل زاد راهم ما طلعوش بلاي اوف خدموا خدموا خدموا معناتها نوجه لهم تحيه من المنبر هذا مش كان معناتها نحن راهو خدمنا راهو معناتها فما زملاء الحقيقه خدموا خدمه كبيره ياسر الحقيقه علاش تعديت شامبيونا باه يعطيهم الصح فهمت خدمه الصغار مش سهله مش سهله هذاك علاش انا زاد نحييكم كي تستدعاوهم وكي تجيبوهم
0: لا واجب لا واجب واجب بالعكس احنا
3: عليهم
0: احنا كرة اليد نتاعنا ما تتصلح راهو ما تتصلح خاصة واحنا قادمين على انتخابات مكتب جامعي جديد ان شاء الله نهار 6 جوان يلزمنا نصلحوا نخدموا من القاعدة ما جبناش حاجة جديدة هذه في العالم الكل باش غدوة نجموا نحكيوا على منتخبات الأكابر. يوسف بكالوريا شنو؟
2: اقتصاد
0: اليوم شو عديتوا ظهر لي الاقتصاد ولا التصرف؟
2: لا اليوم عادينا الاقتصاد
0: اي الاقتصاد البارح الفلسفة واللغة أجنبية ثالثة
2: أجنبية
0: شو عندك إسبانية؟ عامل ظهر لي ديسان لا جماعة الإيكونومي الكل كيكا الباك سبور شنو حوالو
2: لا سافا
0: فاليدي حتى أنا بنتي فاليدي معناها فاليدي ربي ينجحكم. الغرام هذايا بكرة اليد منين جاي؟ علاش كرة اليد يوسف؟ باقي الأولاد يمشيوا معناها في عمرك أنت فوكاليزي أكثر على الفوت يمشيوا للفوت علاش مشيت للهوند؟ تبارك الله حتى في البداية نستور أنا نسخايلو حارس مرمى من الأول الحقيقة كيف شفتوا بيفو معناها علاش الغرام بكرة اليد؟
2: والله الحقيقة نتاع ربي عندي خالي يعني
0: أي.
2: خالي في حمامات غاديكا يحب الهوند وزيد يخدم في جمعية غاديكا في الحمامات الجمعية النسائية غرمني هو ملي صغير وزيد بحكم بدني فهمتني الجباريه اللي عندي قلت برا نجرب بالك شي تنجح
0: ونجحنا شكون احسن لي بيفو اللي في الترجي والا في المنتخب الوطني التونسي اللي يعجبوك اللي تحب تعمل كارير كيفهم؟
2: والله الحق نتاع ربي فما اسلام تو باه
0: اسلام الجبالي
2: عجبني فما قبل
0: عصام تاج بالطبيعه
2: والبرا موجودين زاد عندي سيب جاك تعرفوا تاع
0: الترجي
2: ايه بريسك فابريكا زاد.
0: شنو هو ناويين احنا في الكارير؟ انت شنو هو البلان دو كارير اللي عامله في مخك معناها تحب تمشي فيه يوسف بالإضافة لقرايتك؟ خاطر احنا ديما نشجعوا معناها ماذا بينا يكون الملاعب يوفق بين الرياضة وبين الدراسة متاعه، لكن كلاعب البلان دو كارير متاعك وين ترى روحك؟ يلزمنا نمشيو الساعة قبل نعملو خطوة مع الأكابر وبعد نخمو في الاحتراف على شلي؟ شنو هو البلان دو كارير اللي عاملو في مخك يوسف؟
2: والله الحق متعربي توا كخطوة أولى قاعد نخدم للسينيور.
0: أي.
2: السينيور ومع قرايتي وكنحاول نوفق بيناتهم، وما الخطوة الأولى أني نوصل للسينيور ومبعد توا
0: وبعد نعملو بلان دو كارير باهي نخمو في التجارب الأوروبية خاصة، خاطر ديما نشجعو باش نبعدو شوية على التجارب الخليجية، مش معناها ماهمش تجارب باهية لكن باش الجوار اي يمشي يتكون يمشي يشوف افاق اخرى. حمدي هاو حسام هاو احمد هاو يوسف، تفضل حمدي.
5: انا باش نتواجه لحسام خاطر حسام نعرفه ملي هو صغير يلعب في منزل تميم.
0: اي
5: وقت نحكي انا اخويا قلت له هذا باش يولي جوار باهي، خاطر عنده حسام عنده معناه سي ان جوار ديفيرون، معناه لعبه حتى كي وصل السينيور في الاسبيرونس تلقى جوار يلعب كيفه، معناه الكاليتي جوار تري كالم، معناه سي ان تري بون اورغانيزاتور دو جو، ان بون كومونيكاتور،
0: عمره قاعد فريق زاد سنوات
5: فوالا، معناه حتى يقعد على البنك ما يقلقوش ما يعملش مشاكل كذا. ليتا ديسبري هذا حسيته اللي وصله حتى في المعنى عنده توا ما شاء الله معناه سنوات او يريني في الشوبان

0: الفريق نتاعو كيما حسام ومراد ستاري وغيرهم من المدربين معناه عنده معناه حتى اللي تاد سبري حتى امبيلو بين اللاعب خاطر مش كيما تحكي مع جوار عمره 25 و28 و30 سنه مش كيما تحكي من عم لاعب 16 17 18 19 هو معناه نصوروا شربها معناه الحكايه ومعناه انا جو دوموند علاش ما لم يقع الاختيار على هو ولا مراد كسوا في الكنسنا جونيور كسنا الكادي كاديت وان بليس دو سا زاد هو عنده الميريت معناه بوتيتر هو استنشوا قعدت سنوات يراني في لي جون مره جيك روزان كان تشوف ذكاء تقابلنا في قاعه ريانا وسالته السؤال هذا بوم ما جاوبنيش ولا محل قلت له علاش حسام ما تمشيش تخرج لبرا ولا تريق ان كلوب في الناسيونال معناه في ليليت بوركوا با معناه عنده نجاحات في لي جون معناه
1: اي ما درب درب دربته انت ومراد حسام هكا ولا ولا
0: كان فتره قليله
1: اي ولا
0: لا شنو تجاوب تو
2: بسيرش سمح انا خطر انت عباره قريت في مخي اليوم برك صباح والله نحكي فيها ما فماش شنو اليوم لوبجيكتيف نتاع لونترنور ديجا في الشامبيونات تاع تونس لوبجيكتيف انه يقعد يخدم يخدم يخدم يخدم ومن بعد ياخذ جينيراسيون نتاع منتخب ويقدم بها ويمشي ويجي لي نجح وراه اليوم هذا ما عادش صاير هو قبل كان صاير جو كرو
0: صحيح
2: كان اللي يخدم والبرون لا مان على على جينيراسيون يمشي يتعدى بها للمنتخب يعمل بها كادي جونيور ومن بعد يخلي بلاصه لغيره ياسي دو سويت اليوم هذا ريالمون ماهوش ماهوش موجود اليوم فما مانيش شخصا في الموضوع مي نحكي
1: المنظومه على المنظومه
2: اليوم يلزم فما فما كوميونيكاسيون مع الصغار وفما عباد تدور وفما عباد تمشي من صاله لصاله وفما عباد تشوف وفما اوكي انا نجيبو عبد من بلاصه ما راه حد مي اوكي مي المدربين اللي ما راهم حد كيفاش خاطر اليوم راهو فما دي تاكو تاكو توما فنيين اكثر مني فما فما حاجات تشوفهم في في ماتشوات نتاع لي جون راكم سي سيتي ايشيك عباره نلعبوا في شطرنج راهو حاجات ما تشوفهاش في الكبار انه المدرب هذا يعمل هكا ويجي الاخر يكنترو من هوني وبعد يجي يبدل الخطه نتاعو والاخر يبدل الخطه نتاعو راو سي تري بو افوار ديجا ستين
0: سيتو فينال فينال الاخراني مع الكلوب كنتو في بلوس 8 وراجعوا عليكم ايغاليتي
2: الاربع ماتشات ستين مع الكلوب ايلز ايتي اكسبسيونيل من زوز مدربين راني مانيش نحكي لا شوفينيزم لا حتى شيء اليوم نحكي على طرف شويه هوند شباب زوت حاب نحكيو بالفرشه زوزي نافي با لي مويان لهذا الى في لي مويان لهذا الى في لي مويان حتى حد ما كانت عنده اون تري غراند ايكيب مي زوز ربحوا لي غراند ايكيب اللي موجودين لو غراند ايفيكتيف اللي موجود السنه احنا كسوا احنا ولا الكلوب ما كانش فما ايفيكتيف ريش ولا كان فما ايفيكتيف محترم جدا
0: مي نيغوسياسيون صارت باهيه
2: ذكر ذكر سيد سنه كونترنا عمل برشا خبيثة متاع مدربين واحد حسام يعمل منا ذكر يعمل هكا ذكر يعمل كنتر منا معناه بالرسمي نعودوهم عندي مصورين راه نجيبهم لك سيتي دو كات بون رانكونتر متاع دي تكنيسيان اما اليوم فما عبيت كارنا نمشيو بها كاب اخر انا تنجم تعاوننا انا تنجمو نبدلو مخ متاع ملاعبية وجينيراسيونات كاملين ونشوف انا حسام في بارتي مش كان حسام اما حسام في بارتي من هذا
1: اتو بعد شويه نرجع احنا نحكيوا مع حسام حميم مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ موجز اخبار ماضي 3:30 على اذاعه شباب نتواصلوا ان شاء الله بعد الموجز في هونزون
3: هونزون هونزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة ومع كل الرابطة هونزا منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هونزا مع منى حمام هونزا كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات إذاعة شباب من تونس
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6 إذاعة

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية تفتح بداية من يوم 15 من جوان الجارية وإلى غاية يوم 30 من الشهر ذاتها باب الترشح للالتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية بعنوان سنة دراسية 26 و2027 و2000. كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بولاية المهدية لقمة صيفية للمالية والتحليل من أجل الاستدامة والتكنولوجيا فاصل 26 و2000 تحتضن بداية من 26 وإلى غاية 28 من جوان المقبل. وتعد هذه القمة منصة موحدة تجمع الطلبة والباحثين والمهنيين بهدف تعزيز ابتكار والحوار متعدد الاختصاصات في مجالات المالية وتحليل البيانات والاستدامة والتكنولوجيا. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد تؤكد اليوم أن التسجيل في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات لا يزال متواصلا إلى غاية 26 من مايو الجاري. لجنة جائزة أبو القاسم الشابية البنك التونسي للأدب العربي تعلن أن الدورة 32 دورة 26 و2000 خصصت للقصة القصيرة العربية وفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة، وتم تحديد يوم 30 من جوان المقبل آخر أجل لإرسال الترشحات. في الشأن الأمريكي الإيراني، أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وإنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. من جانبها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
4: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا إذاعتنا هي عائلتنا سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا إذاعة شباب من تونس. هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون. منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات هومزون مع منى حمام. هومزون كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.

0: هذا يا مبروك لفريق الترجي، مبروك لأواسط الترجي تتويجهم بلقب البطولة للموسم هذايا. كيف ما قلنا الترجي ما كانش من الفرق مش الأول ومش الثاني في الترتيب، لأنه فما الحمامات وفما ابن خيار، فما الترجي وفما النادي الإفريقي، لكن نهائي بطولة نجم نقولوا حسام كان فيه كلاسيكو العادة، كان فيه دربي العاصمة، خسرته في الليلي هدف فارق وربحته في مباراة الإياب زوز أهداف فارق. كيفاش نجموا نلخصوا فنيا السيزون تاعكم حسام؟
1: شوف الحقيقة السيزون بديناها بصعوبة شوية كما قالك عبد الستار، فيو ليفيكتيف ريدوي، عندنا برشا ولاد خرجوا من قبل ما رجعناش الموضوع هذا وما عادش تحبوا نرجعوا له يزي، وبلاد الكاديز اذا تحب ولا تكره لازم يلعبوا في الكاتيجوري نتاعهم سورتو اول العام، لازم ينتجريوا كل الصغار اللي يلعبوا معاهم. دونك الديبيوت سيزون ما كانش باهي على الاخر. ديما تقول انا اول اوبجيكتيف مع الفورماسيون نحاول نكون في الاربعه الاولاني هكاك نكون ساتيسفي، معناتها انا فريمون في الكاريداس قال الراجل. ومن بعد تو نحكيو
0: وبعد نيغوسيو
1: ومن بعد نيغوسيو فهمت، تلقى روحك سيد عديت من الاربعه الاولانيين. دونك هنا تلعب حضور الكل كيما الاول كيما الثاني كيما الثالث كيما الرابع، راه الاربعه اللي تعديه وكل واحد يلعب حضوره للاخر. يقعد عندك الفافور نتاع الروتور عندك في التيران تاعك ماتش وذاك اللي صار مثلا الافريقي ربحت حاميت وتعديت فهمت،
2: خسرت في تونس
1: ربحت في حمامات.
0: حبيت نسأل وانا قبيلة سألته لأحمد بن سليمة السؤال وكيف حتى اليوسف ديما، وانت خطر مدرب للشبان وتخدم ونعرفك تحب تخدم على أولاد الصغار سواء من اللي كان مراد الستاري ولا انت موجود، فما ديما نحكي على الأوبليغاسيون دو ريزولتا، معناها فما التكوين جانب التكوين، انت كمكون في الأصناف الشاب الفريق كبير اللي هو فريق الترجي، لكن يقعد ديما في الاسبري متاعك كمدرب كإدارة متاع الترجي كملعبية يزم يكون فما تيتر حتى ولو كان فما في حتى ولو نلعبوا في الأصناف الشابة، خاصة حسام وأنه في السنوات الأخيرة معناها مقابلات لجان تبارك الله فما حضور جماهيري فما ناس تتبع، مقابلات سكور يكون ديما قريب، مقابلات حتى توصل فيها مشاكل ممكن أكثر من مقابلات الكبار، معناها مقابلات فما تشويق وفما تنافس. أنت شنو الديسكور ديما باقي اللي تقول للجوارات نتاعك حسام، التتويج ولا الفورماسيون ولا المعادلة بين هذوما الجوز؟
1: موني على طول العام فورماسيون تحضر في الملاعبي تخدم فيه تكون فيه تحضر فيه، اخر العام باش يعيش الاجواء اللي راه فيها في التلفزة هو يتفرج في السينيور نتاعو على عام يا في ديربي يا في فيناليت، دونك يتفرج في ماتش من الاجواء هذيك اللي باش يعيشها هو في الكاتيجوري نتاعو، وسورتو في ماتشات هذوما مثلا ينجم يشوف مدرب الاكابر في الجرادان يتفرج فيه، رئيس الفرع تاع كرة اليد في الجرادان يتفرج فيه، المسؤولين اللي ما يشوفهمش مثلا بقية العام يجين يتفرجوا فيه. دونك هذه انت تقول بريسيون عليه باش تكبلوا ولا تقول هذا العادي اللي يعيشوا فيه في السينيور، ماك تحب على السينيور انت اوبجيكتيفك سينيور، هذا العادي اللي يعيشوا فيه راه في السينيور. دونك في الفيناليت هذوما والماتشات هذوما
0: هو باش يكون
1: حاضر فك الاجواء هذيك وفك البريسيون هذيك اللي فما ملاعبيه ستانست ما عادش عنده بريسيون ما عادش عنده يعيش عادي هذيك. وحاجه اخرى تو نحكيو على الصغار، خدمه الصغار ما تجيش في بالعام، فما بروجي يتحط راهو على جوارات كيما مثلا هذا تو يوسف ميجري من ليست نتاع ملاعبيه مش نقول لك من اللي صغار نوصلوا مثلا الكادين تبدا تفرز هذوما مثلا راهو ينجم يكون هو الاوبجيكتيف تاع الكاتيجوري هذه. نعطيك اكزامبل مثلا حازم باشا صغير فما استراتيجي حطيناها له في حتى ترافاي فيزيك نتاعو بارابور لاصحابه، اسكندر جفالي عودنا معاه نفس البروجي، اسكندر جفالي خذينا شواء انه دوزيام اني كادي ما يلعبش كادي من الاول اخر العام في الفيناليتي يهبط معاه، ومرادي راني في الكادي وراه مش سهل نحي لك اسكندر جفالي من الكاتيجوري راه يطلع يلعب عام كامل جونيور يرجع لك اخر العام راهي ماهيش سهل
0: يطلع سينيور ويرجع
1: لا جونيور هو جونيور. عمره كادي الوقت يعدي عام كامل يلعب مع جونيور فيناليتا ورجع لك اسكندر جفالي ماهيش سهل كيما
0: انا خل نسأل يوسف الماجري، انك تلعب في فريق الترجي كل ملاعبي يعتبر نفسه محظوظ وانه يكون في فريق كيف ما فريق الترجي، لكن زاد مريول الترجي رزين المريول متاع الترجي، الحمل انك تلعب في فريق الترجي معناها مش حاجة سهلة. كيفاش المعادلة يعيشها الملاعبي دون باغ وفخور انك تلعب في فريق الترجي كيف ما النادي الافريقي، لانه هذو ما نحكي على فريق في رق التتويجات اللي كل عام عندها تتويجات في الـ في الـ في الرياضات الكل، لكن زاده باش تلعب مريول الترجي صعيب برشا على الملاعب.
3: صحيح ولا هو صعيب خاطر مريول رزين، وكما قلت لك قبيله نحن فريق القاب، دونك اوتوماتيكمون باش تلقى روحك ديما تلعب في الفينالات، فهمت يعني لازمك عقليه الربح ديما تكون عندك موجوده. زاد لازم تعرف قيمه المريول اللي لابس
0: بين ماتش للي وماتش الرتور ضد النادي الافريقي. مش نحكيو على الزوز مقابلات هذوما باعتبار وانه نهائي تلعب بين الذهاب وبين الاياب. امنتوا كنتم مصدقين حتى لاخر وقت وانه باش يكون فما تتويج في مباراه الدربي يوسف؟
3: الحقيقه والله نحن جوارات الكل موتيفي من طرح للي
0: رغم خسرتوا بقاعده الموتيفاسيون
3: اكثر موتيفاسيون على الخساره، زادتنا موتيفاسيون اكثر، وزاد سي حسين ما قصرش معانا فهمتني، وهو حطينا في قلوبنا خدمنا على رواحنا.
0: فاش تلعبت المباراه؟ فاش تلعبت؟ شنو الجزئيات اللي اعطات الاسبقيه للترجي من النادي الافريقي فيه؟
3: والله باش ما نكذبش عليك صلحنا غلط يعني اليوم في الليل، وديما فما البارتي الاخيره من الماتش هي اللي تفرق.
0: طب بعد نرجع لأحمد بن سليمة. سعب ستة رأي تفضل أو بحبك يوسف بحبك حسين بحبك سيد أحمد حمدي زادة كيف كيف
4: يوسف جيست حاجة بركة حبيت نشوف المدى المعاملة بتاع الكابتن حسين بالنسبة لك أنت خاصة في الزوز ماتشوات الأخراني كيفاش لقيت روحك؟
3: والله إيش باش نقول لك، عملت أغلاط الحقيقة في الألي صلحهم لي سي حسام مع الفيزيوناج فهمتني، كمل صلحنا غلطنا الكل، لقيت روحي بلوز موا فهمتني الغلط اللي عملته في الاليه صلحتهم، نجم تقول لقيت روحي سافا فهمتني.
0: حمد
5: بون انا مش نسال هو ما شاء الله عليه معناها جباري، انا بالنسبه له ستام بروفيل معناها بتاع جوار ان شاء الله انترناسيونال سينيور اللي قاعد نشوف فيه وتفرجت فيه زاد ظهر لي في الماتش الاليه شويه، ما شاء الله عليه بطبيعة حسام قاعد ظاهر معنا الخدمة باينة، الاسبيرانس ديما عندها في اللي جون سيتو في جينيور ديما اللي قابري موجودة طبعا، حتى الكلوب أقل شوية الكلوب معنا ديما المترو 95
0: جفالي مهدي تبر
5: حازم باشا
0: حازم أصيل النملي
5: أصيل النملي ما شاء الله معنا أصيل النملي أنا خليته صغير غبت عليه عمين ما شاء الله رزو في البار ولا ما الله وحد عليه كيف معناه هذا هو معناه الهوندبول مودرن يم في الدوماتر يزمك تلعب معناه حتى بيفو ولا حتى ليزيلي هوندبول مودرن 195 198 هذا من اللي جوار دو بتي تاي ما عادش تو مره نحكي انا حسين وسام حمام خوه وسام حمام زوز مترو تقريب في بالك انت وسام حمام من اسرع اللاعبين في السبرينت دون لو توم مع زوران ومع افانديتش وفي المسكولاسيون من الاولانيين وفي الانديرونس من الاولانيين سيت ان جوار بارفي كامل جوار ها
1: ويسمح ميم خويا من الطرايف اللي انا صغير ما صدقتهاش معناتها مشى لعب في لال ريجونال سكولير سوتور كي قال لي راني ربحت دختان تقول انت في طول هذا كله سوتور تنقز قال لي اجي طوليني دختان ما صدقتش ما صدقتش سيت ان
5: بروفيل كومبلي
0: استثنائي معناها
5: بوركوا با هذا في العشرين سنه الاخرانيين جاء حسام بوركوا با تو كيما الموديل الوليد هذايا ولا غيره ولا
1: يا حمدي راه الخدمه مع الجبريت اصعب نعم. راه علاش برشا فما مدربين ساعات ما يكرتي جبريت يخدم مع واحد صغير قصير اسفل القصير لوسيد ويعملهم الكل وما يكسرلكش لونترينمون ما يستحقش برشا الصبر البدنات هذوما
5: لازم سيرتو في البوست مثلا جارديان بيوت بيفو لي زارير ماذا بيك ديما يكون جبريت
1: اي شو, شو شو شو شو البيفو مثلا هاتيك
0: البيفو اللي عندنا الكل في التاريخ ما همش جبري
1: ما يتبدل يعني. تبدل الكوره الحكايه هذه حمدي تبدل الكوره فما مشكله مثلا صح. تبدا من الاول اليوم مع السونتر رابيد ومع المونتيبال رابيد بيفو ما يجريش زاده ما يخلطش لا على سونتر رابيد اللي هو على روبلي هذيك حاجه مثلا تلقى صعوبه ساعه سلام عليكم اللي هو صغير وصعب لك البدنات هذوما لازمك برشا صبر ولازمك تقنعه اللي لازمه يجري، اللي لازمه يخدم، اللي لازمه ما يهموش في اصحابه اليوم غدوه راه هو شوي اللي خير منه، كل البيفوك القصير هذاك راك انت شوي خير منه، اصبر اخدم واسمع الكلام. راي هذه ماهيش سهله
0: وهذاك علاش كيف ما قلت مهم جدا، معناها يلزمنا نعرفوا شكون نحطوا وشكون البروفيل باش يكون مع الاصناف الشابه، خاطر كيف ما قلت حسام وقتها تنجم تصلح، خاطر ساعات يوصل لك اللاعب في الاكابر ما تلقى فيه ما تصلح، معناها الوقت ما انك تصلح وما يعملش كارير باهيه. باش نرجع نحكي مع احمد بن سلامه، خاطر انت ديما بالنسبه لي تمثل الاداره، اداره الترجي. انا في كل معناها استوديوهات اللي خدمتهم، في المقابلات اللي نمشي لهم، ديما قوه الترجي في الاداره متاع الترجي اللي هي ديما واقفه، اللي هي ديما تتبع حتى من الأصناف الشابة، خاطر تمشي وتتبعوا في الأصغر، تمشي وتتبعوا في الأواسط، الأكابر ما نحكيوش، معناها فما كالاستمرارية، فما المتابعة. هذاك علاش كي نلقاو الترجي مثلا عم ناول عنده دوبلي في الأكابر ما نستغربوش، كي نلقاوه متوج في الأصناف الشابة نفس الشيء. هذا اللي يميز أحمد فريق الترجي على باقي الفرق.
4: بف الحقيقة هو الحاجة الباهية في الاسبرانس أنه أبار أنك مغروم بالنادي، مغروم بالرياضة اللي انت فيه.
0: ناي
4: معناها اليوم احنا هنا في كرة اليد كل يوم ماتش فولي موجودين، ماتش هاند موجودين، ماتش فوت موجودين، كلزم حتى بوكس تلقنا موجودين،
0: كل تبعوا كل
4: الاختصاصات، الايدنتيتي متاع الكلوب، الايدنتيتي متاع العباد اللي موجودة، الفولي يسأل على الهاند شو عملوا، الهاند شو يسأل على الفوت شو عملوا، الفوت يمشي الهاند يجي، معناها هذا سيانتو، هذا مغروسة الحقيقة هنا في اللي نشوف فيهم اليوم. بتاتر خاطر بدينا من الجرادان جمهور واليوم خدينا مسؤولية، دونك موجودين. لا بريزونس في ليزونترينمون، معناها اليوم أنا واحد من الناس نحشم على روحي كي راه بار اكزومبل رئيس الفرع ولا رئيس النادي موجود في انترينمونات السينيور فوت واللي فولي ولا واحد اوبليجي عليا باش أنا بيدي كل انترينمون نبدا موجود. أنا موجود كل يوم، انا موجود من الاثنين للاحد، موجود في كل التمارين، ما انا جو في با تو لي زونترينمون بوتيتر مي او موا كل كاتيجوري نبدا موجود، كيف رئيس الفرع، كيف رئيس النادي، معناها كل واحد عنده السيكتور نتاعو يحافظ عليه. معناها انا اليوم سي حمدي اللي هو نحب نشكره زاده خاطر ديما يسال على الاصناف الشابه ويسال على الجوارات ونجم يكون يعرف منهم، قيس عطايا كيف الإدارة موجودة من الصباح لليل، معناها ديما وهذا كونتينيويتي. نحن تحب ولا تكره اليوم هذا عامنا الخامس ولا السادس دو سويت، عامنا دوبليس السينيور اللي قلت عليه والبطولات الشبان الكل منيم كادي جونيور سنة انجو انا الأوبجيكتيف حتى كي نحكي ونقوله ديما اول عام الخدمه هي اللي توصلنا للبوديوم، دونك كاريداس ومن بعد نحكيو هذا جلوبالمون حتى يوسف نحكيو فيه خاطر زاد دو جيري صغار مع باك مع قرايه مع يلزم المدرب يوسع باله ويلزمك انت كاداره تركح الجو باش انه يغيب له نهار اثنين اتود ونهار ثلاثه اتود ونهار الاربعه يجي ترينا ونهار الخميس اتود ونهار الجمعه يجي ترينا ونوليو ونجيبوه الصباح ويجا انتر ميدي دو وترينا كي انت باش تفلت السيونس بتاع اليوم معناها يولي الملاعب يجري لك الحكايه هذه. الحقيقه ما بين اداره ومسؤولين واداره فنيه نشكر سي عماد
0: بن يحيى
4: توسكي اداري مع سي عدنان واكاديمي زاده تحب ولا تكره الاولاد بريسك الكل تو اليوم وصلنا للجينيراسيونات اللي 100% اكاديمي 100% اكاديمي من الاسبيرانس برسك جينيراسيون يوسف بدا العام الاخر معناها اليوم حتى الاكاديمي ولات تاخو في ثنيه خاطر توت لون دو لاني اوكي اكاديمي مي الاكاديمي سي اون انتيتي خارج النادي معناها انك تدخل الاكاديمي مش معناها راك باش تلعب في الترجي لازم تدخل الاكاديمي اي تو باس بار تو لي تيست اللي موجودين باش تتعد
6: معناها انا يجيوني في جينيراسيون في ناتيف بار اكزومبل 2014 يجيوني 100 ملاعب 100 باش ناخذ منهم 20. هذا كله الحقيقه فما عباد تخدم، فما عباد موجوده من الصباح لليل، كان مش بالبريزونس نتاعها بالتهز تليفون باش تقضي قضيه باش تقضي ورقه اداره فيدراسيون، معناها الحقيقه فما عباد موجوده اتو مومون كسوا في الاكابر في الـ في الـ في الصغار، الناس كل اسوتريت دو لا ميم مانيير الحقيقه.
0: خلينا نرجع لحسام قبل ما نحكي شويه على الادوار الربع النهائيه لكاس تونس في كره اليد بطبيعه وقمه غدوه بين النجم وفريق الترجي في قاعه الزواوي، المباراه في الزواوي. حسام، البروجي مازال العام متواصل مع فريق الترجي، ناوي نكملوا باقي مع التكوين، نطمحوا لحاجه اخرى في المستقبل؟
1: ان شاء الله ان شاء الله كل واحد يطمح، كل واحد يشوف ما عندي بروجي نكملوا ساعة. انا زاد مع الاولاد ما تنساش اللي سي احمد راهو يحط لك حاجه من مش من العام يسمي لك بالاسامي، نقف عليهم شنو ناقصوش ما ناقصوش شنو يلزموا. نجم نسمي لك انا اليوم رايين البلاغ يلعب في كيب ناسيونال سينو نتاع قطر، كل ما تسميه له كيب ناسيونال سينو نتاع قطر ماهيش دنيا طول مون معناتها الاولاد ما شاء الله عليه. شواخذه كامل من الملاعبين اللي كانوا في بروجيتنا. اليوم عندنا برشا ولادات باهين، اليوم جيت توا المجري يمثل اصحابه، راه مش يمثل كان روحه هنا معانا،
0: اكيد يمثل فريق الترجي الرياضي التونسي
1: كله، والملاعبيه هذم راهو مش من الجونيور يطلع سينيور ما كانش وفاه البروجي، لا ينجم يمشي ما يلقاش بلاصه اليوم في السينيور كيما تعرف سينيور اسبيرونس راهي معبيه بجوارات انترناسيونال كل راه معناتها فريمون صعيبه، ينجم يمشي يعمل عامين ثلاث سنين يروج. فما ملعبيه قاعده تلعب توري في مردود كبير
0: لبرا، يلزمو يصبر باش ياخذ بلاصته في
1: تستنى فرصه نهار تلي
0: شفنا بلال العبدلي، بلال من الانموذج معناها صبر برشا بلال في وقت كان فيه عبد الحق بن صالح، في وقت صبر وبلال اساسي في الترجي واساسي في المنتخب الوطني.
1: يا موني نعطيك انا ميسيلز ما ابسطها هنا، فما عبيد عاش معاه بلال العبدلي صبر وقعد وجات الفرصه خذاه. نادي القيتوني راهو كان ملاعب كبير ياسر في الترجي الرياضي التونسي، ولد اسبيرونس وطلع للاسبيرونس ملاعب كبير ياسر، لقاه معبيه كي مشى عدى برشا عوام، نهار اللي رجع تبدلت عليه الاسبيرونس تبدا تكره. كي ترجع تجيك فرصه باش ترجع لازمك تكون حاضر، ما كنتش حاضر فما راهو جوارات اخرين تستنى في الفرصه زاد. الحقيقه هذا اللي نحكيو لك فيه راهو، هذا اللي نحكيو لك فيه ماهوش سهل. البروجي تاع جمعيات كيما اسبيرونس وكلوب مش سهل. نعطيك اكزومبل اخر، برشا من اسبيرونس. نحن مثلا في الاسبيرونس اليوم نخدموا جونيور، نلعبوا كونتر جمعيات اخرين ولادهم تاع جونيور يلعبوا سينيور، يلعبوا سبت واحد هو الملاعب كومبيتيتيف عليك ويترنى مع الكبار اللي احنا ما تنجمش ترنى مع السينيور. البلاصه باش تترنى برك في الترجي التونسي صعيبه على الاخر. عندنا اليوم كان مهدي تبرتنا مع السينيور، هما اللي جو يلعبوا لك بكراس كلهم يترنوا سينيور. واو عبد الستار يعرف الملاعب كي يجي ترنا سينيور يزيد يتعلم
0: يتعلم ويتصلح برشا. تفضل.
4: حسام، بالنسبه للشامبيونات السنه نتاع الجينيور تراش فما حاجه كونه كيما كنا نحكي في الاوف، مش حاجه تنجم انت بخبرتك اسكو نقعدوا في الكاريداس ولا نعملوا السوبر بلاي اوف، هذا فنيا على مستوى معناها
0: نظام البطوله
4: انت بحكم عندك سنوات تو تشوف كيفاش ننجموا اسكو نمشيو السوبر بلاي اوف ولا نقعدوا في الكاريداس الاربعه ذوكم ولا حسب رايك.
1: هو السيستم هذا بدا فاينل فور، بدينا فاينل فور نهارين ورا بعضهم وبعد ولينا عملنا للي روتور هذا. السوبر بلاي اوف راهو به
4: حسب رايك،
1: راهو به سوبر بلاي اوف باهي بازيد ماتش وتنقص لك الماتشات الكوب خاطر هي شامبيونات سيستم شامبيونات، نرجعوا للسيستم شامبيونات في البلاي اوف خير حاجه بركه نحاولوا نعملوا روزنامه من العام. المشكل ديما اللي يصير في العام اللي الاداره الفنيه عندهم الحق ساعات راه يقول لك مش هما الجمعيات يقول لك مازلنا ما بديناش، يا ولدي لي جون سنس ويبدا بكري، السينيور مشاكلك في السينيور حاجة رئيس جمعية والبيجي وجوارات مش خالصين على روحها. في الصغار ما عندكش انت بريم سيناتور وما عندكش جوارات ريكروتي، ما عندك المدرب تاع الكاتيجوري والصغار يبداو على روحها. ابدا شامبيونا على بكري تو يستانس واللي يرجع بريباراسيون على بكري، ابدا على بكري باش تلقى عندك الكالندري حاضر. خاطر الصغار فما عندهم الباك اخر العام، فما استاجيات المنتخب راه الحقيقه راه مدرب منتخب لازم استاجيات زاد، لازم وقت تخدمه اكثر من السينيور. السينيور يخدم في السومانيا شاف خاطر جوارته يخدموا في الجمعيه. ليه لي مدربين الصغار لازم استاجيات باش يلقى الوقت باش ما يتحسرش من بعديك بالماتشويت. اما السيستم شامبيونا نتاع اخر العام ترجع فورمين شامبيونا خير معاك.
0: قبل ما نسلموا عليكم وناخذوا كلمة الختام في هونزان، ربع نهائي كأس تونس في كرة اليد، نذكر مباراة قمة بتبيعة بين الترجي النجم الرياضي الساحلي. خلنا نعطيك البروغرام مستورة. الملعب التونسي نادي سقيت الزيت، الملعب التونسي اللي كان ربح في الدورة الثامنة النهائي وانت المدرب السابق للبقلاوة، الحمامات المكنين وبعض بني خيار النادي الإفريقي. فنيا ابرز المقابلات بتبيع الترجي النجم الرياضي
4: الساحلي. شوف منى، معناها خاصه معناها الموسم هذا فيه برشا عوامل خلات ثلاثه فرق اللي هو النادي الافريقي والترجي والنجم الساحلي يرانوا، خاصه بالنسبه للنجم الساحلي معناها يكون بالمستوى هذا معناها هو اللي يخلي شكون يتعثر اما النادي الافريقي واما الترجي. توا على مستوى البطولة شفنا شنو اللي صار بين النجم الساحلي والنادي الافريقي خلاه ما يقربش للفوز بالبطولة. توا خاصة مباراة غدوة بالنسبة للكاس مع الترجي الرياضي التونسي، مباراة مهمة وأكيد الترجي مستعد لها كما النجم، وهذا هو المباراة اللي معناها تسمى من أصعب المباريات.
0: حمد، لي زافيش بالنسبه لي كنتي ابار ماتش الترجي والنجم الرياضي الساحلي، فما مقابلات فيهم فرجه زاده، بني خيار النادي الافريقي مباراه في بني خيار، حمامات المكنين، المكنين خرجت مكان المهديه في ماتش كبير في المكنين، والملعب التونسي نادي ساقيت الزيت. الملعب التونسي اللي يحب يكون موجود في الدوره النصف النهائي بعد ما خرج من بطوله قسم النخبه.
5: صحيح. بون بالنسبه لي انا نشوف في ماتش الكلوب بني خيار سي ماتش بيج، معناها بني خيار نصور تحب مره هكا توصل دومي فينال في كارير، معناها في الكارير دو ليكيب. ممكنين كيف ربعت فرق 8 بونتو، معناها المكان المهديه في الدوري اللي قبل سوبر موتيفي كيف زاد عندهم تيربون ايكيب. الحمامات نفس الشيء موتيفي زاد منعوا بيسكو منعوا بسهوله، معناها افون دو جورني منعوا نسوي حتى استاد وستاد خد قاعدين يترينيو حسب ما سمعت، معناه ما قصوش مرقيلي فريق نزل معناه قاعدوا يتدربوا معناه يتحضروا في الكوب. كيف نصور ماتش استاد سقيت الزيت بيكون ماتش صعيب زيت، عندك البنخيار وترجي بو ماتش ويت الكوب بتبيع مش
0: ربحتوا سقيت الزيت انت وقتها كنت مدرب للملعب
5: التونسي دونك ماتش ويت الكوب مش كيما ماتش الشامبيونان. نصور معناه نصور فما سيربريز في التور هذا. نصور
0: خلينا نسال انا احمد وحسام، الترجي النجم الرياضي الساحلي عندكم اسبقيه القاعه تلعبوا في قاعة الزواوي، أما باقي ديما النجم الرياضي الساحلي هو اللي فرق في بطولة الموسم السنة وحتى عام ناول زادة كيف
6: هو سيان كلاسيك اسبيرانس الاتوال ماهوش معنا السنة الاتوال قاعدة ترجع شوية احنا ما نتساوموش معناها في قاعة الزواوي ما غير حتى ما فماش مساومة في النتيجة، ما يقع ديما ماتش كوب اون سي جامي ديما كونسنتري ديما مركزين لاخر دقيقة في مازالو باركور كار دومي فينال. نحن بالاسبيرونس لازمنا ديما كونسنتري كل يوم على كل ماتش مهما يكون المنافس شكون.
0: حسين، أسبقية الميدان والترجي مازال منتشي بلقب البطولة.
1: أنا نقول زاد الخبرة متاع الاسبيرانس، الاكسبيرانس تاع الاسبيرانس فيها برشا ملعبية اكسبريمونتي. النجم فريق طموح، فريق صغير قاعد يعطي ما عنده، أما الحقيقة الاسبيرانس فيها أكثر جوارات اكسبريمونتي، فيها أكثر استابيليتي على عام كامل. ماتش كوب هو راه ساعة
0: ما فيهش أحكام.
1: الاسبيرانس نتصور الملاعبية راهم من الماتش اللي وقف في الصالة وال اكل 20 مينوت عديتهم الاطوال، ما نتصورش تلقاهم مش مركزين ولا تلقاهم حاضرين من اللون نتصور.
0: كلمة الختام خلينا ناخذوها من عندك يوسف العياري. الماجري الماجري منين العياري يوسف الماجري.
3: نشكرك انت يا مستينا، نشكرك على الاستضافه
0: سيدي مرحبا،
3: ونشكر الحاضرين الموجودين.
0: احنا اذاعه الشباب وهذيا بلاصتكم راهو ما تنجموا تكونوا كان انتوما بلاصتكم انتوما. تحيه للبوعدة والام للناس اللي سهرت واللي تعبت
3: ونبداو بالهني ومن بعد نمشيو للبعيد
5: تهز وتجيب.
3: نشكر امي وبابا اللي صابرين معايا ومضحين معايا
0: ان شاء الله نسمع خبر باهي في البكالوريا ان شاء الله بنجاح يوسف. القرايه مهمه جدا راهو يلزمنا نوفقوا بين الرياضه وبين الدراسه خاطر زاد المستقبل الدراسي مهم جدا. احمد كلمه الختام من عندك.
6: كلمه الختام جست نحب نشكر الستاف الكل، الستاف اللي خدم معنا عام السنه الكل، اداره فنيه للاداره، المدربين، مدربين الحراس، مدربين الأكاديمية، مدربين بريباراتور فيزيك، خدمة كبيرة.
1: ديليجيز
6: خدمة كبيرة. ديليجي هاني جاي هاني جاي. ديليجي باهي والديليجي نتاع الجونيور.
3: خاصة سينور الدين عطايا.
6: سينور الدين عطايا.
3: سينور الدين عطايا. خاصة لي.
6: نور الدين اللي هو.
3: ولد قيس.
6: ولد قيس. أما هو ولدنا نحن زاد خاطر كان معانا ملاعبي. ومن بعد ولا توا معانا مسؤول. هو بيدو قاعد يتأثر توا. والحقيقة نشكر المدربين الكل، ما حبيتش نسمي باش ما نوحلش باش ننساش ما ننساش حتى حد.
0: يعطيك
6: الصحة. عطيت لي
0: يعطيك الصحة. مرحبا بكم، مبروك من جديد تتويج الترجي بلقب البطولة في صنف الأواسط. تحياتي ليك حسام حمام مدرب الترجي، إن شاء الله في برشة تتويجات أخرى.
1: إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. مرحبا سيد أحمد بن سليمة، شكرا ليك. يوسف الماجري مرحبا لاعب الترجي. سي عبد الستار العرفاوي نتقابلوا الجمعة الجاية كالعادة في هون زون. حمدي الحمامي يعطيك الصحة، نعرف ليزونجاجمون والنقلة أما جيت بحذينا ما تبدلوش الموجة. مواصلين بعد شوية في العشوية مع سيمين ويسر ونسرين حشينة، ونذكركم بالموعد اليوم انطلاقا من 6 مع راديو باك. اليوم باش تكون المراجعة لمادة الفيزيك. نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب. بسلامة نسكل
7: هومزون. كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزا. منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات هومزا مع منى حمام. كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.

هذا توقيت جديد للعشوية على إذاعة الشباب. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعين الكل. العشوية تبدأ توا تتواصل حتى للستة من الأربعاء للستة اليوم الخميس 7 ماي 2026. العشوية تبدأ توا مع سليم القصيبي مع بسام بن سمية ومع سامين ويسر ومع الموسيقى. علاش نبداو الأربعاء في بلاصة الخمسة؟ على خاطر كي تلقاو ستة متاع العشية برنامج راديو با كل اليوم تلقاو فيه مادة الفيزياء مع عبد القادر الحمدوني والأستاذ حسني أبي والأستاذ محمد الشرشاري. إن شاء الله تقعدوا ديما برونشي على إذاعة الشباب، إن شاء الله ديما عشرة دايما على إذاعة الشباب. قدر طبي نحتفلوا بنجاح في الباك في آخر العام. قدر طبي إن شاء الله بنجاح الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وحتى مش اللي يسمعوا فينا، نعرف اللي نجموا يدخلوا بعد شوية صفحتنا على الفيسبوك يلقاو كل ما فاتوا من نهار كامل على إذاعة الشباب. غادي يجون تونزي باج أوفيسيل بسام بن سمية قايم بالواجب يهبط لكم اللايف لي بوستس الكل، وأكيد زاد كيف نجموا تسمعونا على www.radiojeune.tn، تنجموا تسمعونا على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية وعلى الفريكونس بتاع إذاعة الشباب في الجمهورية الكل. نبداو مع الموسيقى، تحيات لكيف الكل بسام سامي وسليم. هذا صوت تايلور سويفت في أوبلايت.

من الأردن سمعنا صوت الأخر سفيغني يتحارب الأغنية اللي توصلنا حتى للأربعة وثلاثة دقيقة. هذا صوت سامي ويسر في العشوية على إذاعة شباب يجيكم من خلال سيم القصيبي ومن خلال بسام سمي. سمعنا زادا صوت أوليفيا رودريغو من ألبوم You Seem Pretty Sad For Girl So In Love. سمعنا أغنية Drop Dead وسمعنا مع بعضنا أغنية Open Light اللي خرجت في ألبوم The Life Of A Show Girl نهار 12 جان في 2026 بصوت تايلور سويفت. تحية كبيرة برشا كل ما نختار إذاعة الشباب ديكا سبيسيال يجيكم من إذاعة الشباب ملع شوية الدكاس من عند سي فيصل اللي هو بو مريم العباسي واللي تعمل اليوم 17 سنة. نقول لها كل عام وانت حية بألف خير. الدكاس من عند الوالد، الدكاس من عند إكيب إذاعة الشباب الكل.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم غدا بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، يهدف إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات.

0: كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي تنظم ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نموذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 9 من مايو الجارية بقرية المؤسسات الناشئة بشرقية. تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواسة حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. من أجل تحسين جودة التعليم العالي والانفتاح على المحيط الخارجي وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي في تونس والخارج، نظمت اليوم جامعة القيروان سلسلة دورات تكوينية في مجال الابتكار والتنمية المستدامة والحوكمة في المؤسسات الجامعية في إطار مشروع دولي. لجنة جائزة بلقاسم الشابي البنك التونسي للأدب العربي تعلن أن الدورة 32 خصصت للقصة القصيرة العربية، وفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة، وتم تحديد يوم 30 من شوال المقبل آخر أجل لإرسال الترشحات. في أخبار العالم، وفي لبنان لا يزال مصير قائد قوة الرضوان بحزب الله غامضا بعد إعلان مسؤول إسرائيلي اغتياله في قصف على بيروت. هذا ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاغتيال جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

هذا صوت هشام سلام في رولي، رجعنا لكم به بعد موجز اخبار الاربع ونص مع زميلتنا ليلى المجد. مازلنا معاكم اكيب كامله في العشويه على اذاعه الشباب. نذكركم انه العشويه توقيتها الجديد من الاربعه حتى للسته نتاع العشيه، وان شاء الله السته نتاع العشيه عندكم موعد مع راديو باك، واليوم عندكم ماده الفيزياء. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل مستمعينا اللي عاديو في الباك وفي المستويات الكل. شنو رايكم مستمعينا نمشيو نعملوا طلع على ريكاب؟ ريكاب نستدعاكم مستمعين الكل، بسام بن تقيس من قصيب بسام اليوسف، الفقرة ريكاب. نبدأها بآخر أخبار جمعية تونسية لقراء الأطفال SOS اللي أطلقت حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واللي شعارها في العيد الكبير فرحة صغير أجرها كبير. ودعات جمعية تونسية لقراء الأطفال SOS في بلاغها التوانسة الكل داخل البلاد وخارج البلاد في المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفولها من عائلات المنازل المندمجة من العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد لنحو تقريبا 10,000 مستفيد. وقالت الجمعية أنه الحملة هذه تندرج في إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل اللي يختزلها عيد الإضحى، وقالت أنه المساهمة في الحملة هذه هي فرصة باش نتقاسموا الخير باش ندخلوا البهجة على قلوب الأطفال حسب تقديرها. وقالت زادة أنه للناس اللي تحب تساهم في الحملة هذه أنها تتبرع بالبطاقة البنكية عبر الموقع الإلكتروني www.sosvu.tn وعبر تحويل مبالغ مالية على حسابات الجمعية البنكية الموجودة بموقع الويب وعلى حسابها بالبريد التونسي عبر استظهار برمز 905905، زاد من خلال آلية الإرساليات القصيرة لزسماس على الرقم 85 510 8551 بقيمة 2000 للإرسالية الواحدة. التوانسة اللي يحبوا يقدموا أضاحي بطريقة مباشرة يعني علوش حي نجموا يتصلوا بقرار الجمعية بكل من جمرت سليانة المحرس أكودة وإلا بمقرات مكاتب الجمعية بجندوبة سيدي بوزيد مدنين جربة لعلاء حاسي الفريد، وإلا يتصلوا بالرقم 58 371 002. عاد ذكر بالرقم 58 371 002. ذكركم أنه جمعية تونسية لقرى الأطفال SOS تكفل بما يقارب 10,000 مستفيد في أكثر من 2300 عائلة، ويش من نشاطها حاليا 12 ولاية وتسعة ضمن برنامج عملها العام 2026 إلى بلوغ 12,000 مستفيد في 14 ولاية قبل ما يوفى عام 2026. نحكي على أخبار آخر في ريكاب اليوم على انطلاق أولى رحلات الحجيج التوانسة إلى البقاع المقدسة. انطلقت أولى رحلات الحجيج التوانسة للبقاع المقدسة اليوم 9 متاع الصباح من مطار الحجيج بتونس. كانوا في توديع الرحلة هذه وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، وزير النقل رشيد العامري، وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز الصقر. وضح المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس البزوغي في تصريح إعلامي اليوم أنه أولى رحلات الحجيج التوانسة إلى البقاع المقدسة تضم على متنها 270 حاج من ولاية بنزرت باش يتم توجيههم نحو المدينة المنورة. بخصوص رحلات الذهاب اللي انطلقت اليوم واللي يبلغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، هي مطار الحجيج بالعاصمة، مطارات جابس، مستير، جربة، جرجيس، برقاس، فاقس، وتوزر، وقفصة، بأنها باش تتوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة وعلى 25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. كما أضاف المزوغي إنه رحلات العودة من البقاع المقدسة وقتاش تنطلق نهار 1 جوان 2026، وآخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن تكون نهار 14 جوان 2026. على شكون نحكيو على النسخة 21 لدورة تونس المفتوحة للتنس اللي شاركوا فيها 100 لاعب من 20 دولة، وقيمة الجوائز المالية تفوت ل 100,000 دولار. التفاصيل الكل نحكيه عليهم، ونحكيه على اللجنة المنظمة للنسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس اللي أعلنت أنه ذات 75 نقطة والمصنفة ضمن دورات التحدي، أعلنت عن مشاركة 100 لاعب من 20 جنسية في منافسات الفردي والزوجي. وهذا جاء خلال ندوة صحفية صارت اليوم الخميس في إحدى النزول بالعاصمة بحضور ممثلين عن نادي التنس بتونس وممثلين عن الجهات الراعية، خصصت لتسليط الضوء على الحدث الرياضي اللي بيعطي إشارة انطلاق مبارياته ضمن الجدول الرئيسي نهار الاثنين الجاي ان شاء الله 11 ماي 2026 في ملاعب نادي التنس بتونس. واكدت رئيسة لجنة التنظيم شيراز اللومي انه دورة تونس الدولية مفتوحة للتنس باش تشهد العام هذايا اول مشاركة لعديد الرياضيين خاصة منهم الاجانب، وقالت انه نجاح البطولة اللي باش تقام مبارياتها على ارضية ترابية باش يسهم بشكل ايجابي في تسويق صورة تونس الرياضية ينعم ويعزز سمعتها في انجاح التظاهرات الدولية. باش نحكي لكم على بلدية
تونس، وخبر قاعد يدور برشا في السوايع الاخرى، اكدت بلديه تونس انه المصالح البلديه ما تقومش بصيد الكلاب السائبه بطريقه عشوائيه، خلافا لما يتم تداوله من معلومات وصفتها بغير الدقيقه، وانما تتولى جمعها حسب بروتوكول منظم وانساني. وضحت بلديه تونس في بلاغ توضيحي تم نشره على صفحتها الرسميه على الفيسبوك ومنصه ميتا انه المصالح المختصه تعمل على ايواء الكلاب السائبه بمركز التعقيم التابع لبلديه تونس، وين تتلقى العلاج الرعايه البيطريه اللازمه، وهذا بالهدف حفاظ على سلامتها وسلامه المواطنين. وزاد قال في البلاغ انه بعد مرحله التعقيم والعلاج يتم نقل الكلاب هذه الى فضاء تابع للبلفيدير قصد توفير بيئه مناسبه ومامونه لها. وجدت بلديه تونس التزامها بالتوازن ما بين حمايه الصحه العامه ورعايه الحيوانات. نعملوا طلة في ختام ركاب على المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحيانات، وقلنا أنه فما خلايا رعدية مع أمطار محليا غزيرة. هكا يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الخميس 7 ماي 2026، يكون ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية وتكون محليا غزيرة، خاصة في ولايات الكيف جندوبة باجة بنزرت، وين تتراوح أعلى الكميات ما بين 20-40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة، وتكون في شكل هبات بيستشمل تدريجيا في آخر النهار وبداية الليل المناطق الشرقية للشمال وللوسط، وتكون بفاعلية أقل في بقية الجهات. قولونا إذا كان بداية المطر في الجهات اللي انتم موجودين فيها مستمعينا وإلا لا، نحن مش نحكي موزيكا هذا صوت الشامي يدلوا يلعينوا هذه العشوية متواصلة حتى لستة متاع العشية.

0: هذا صوت بوني ام راسبوتين. وصلنا حتى للأربعة 56 دقيقة. هذا صوت سيمن ويسل تسمعوا في العشوية على إذاعة الشباب. بسلكم من خلال سليم نقصيبي كوتي تكنيك ومن خلال بسام بن سمية كوتي ديجيتال. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. نحكي لكم على باتخي اي اخ بونيان تروين. حضرتنا الدورة الثانية اللي تنطلق غدوة إن شاء الله 8 ماي 2026. برنامج حلو موجود غدوة بعد غدوة وبعد غدوتين 8 9 10 ماي 2026. وين هذا الكل؟ أكيد في إطار شهر التراث، التراث فن ومعمار، فن التراث وفن العمارة. الدورة 35 نحكي وعلى دار الثقافة وادي الليل، ومعانا مدير دار الثقافة وادي الليل باش يقدم التظاهرة هذه. وشنو هي محاضرة دار الثقافة وادي الليل؟ سي صفوان الخسخوسي أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعيكم الكرام.
0: تحية ليك صفوان، سلام عليك برشا. أنا سيمن ويسر، كان نسيت الاسم يسألش. مرحبا بك عايشك. دحكيه على باتخي غدوة إن شاء الله. دونك السكان الموجودين في وادي الليل والإقراب من وادي الليل ومن نوبة الكل وحتى من تونس الكل نجموا يعملوا طلب حداكم في دار الثقافة وادي الليل. إن شاء الله برنامج يمتد من غدوة 8 9 و10 ماي 2026.
1: هي إن شاء الله غدوة في دار الثقافة وادي الليل موعدنا مع افتتاح الدورة الثانية من تظاهرة باتري يار. تندرج في إطار الدورة 35 لشهر التراث اللي تسهر الإنجاز وزارة الشؤون الثقافية بكافة إداراتها ومؤسساتها الرازة إليها بالنظر. سنا شعار العام تاع التظاهرة تاع شهر التراث كان التراث وفن العمارة. أي كيف سنحتفي بالتراث المعماري للبلاد التونسية؟ بتبيع كل جهة باش تحتفي بالخصوصية تاعها المعمارية والأثرية والتراثية. دار الثقافة وادي الليل كانت اختارت أن تشتغل محور اهتمامها يكون الحناية الروماني بمدينة وادي الليل. هذاك علاش احنا شعارنا كشعار الدورة كان باتري أنار في دورتها الثانية تحت شعار بنيان تروي حضارتنا. البنيان جاي من البناء اللي هو شعار شهر التراث البناء معناها الفن العمارة. تروي فيها رمزية الري الماء اللي كنت استعمل فيه الحناية ورايك وفن الرواية. الحضارة هي الحناية باش تروينا الحضارة
0: الجزء مع بعضهم.
1: يعطيك الصحة بالتعبير الفني اللي باش تشوفوها كلها في دار الثقافة وادي الليل.
0: هذا الكل ان شاء الله كما قلت 8 9 و10 ماي 2026.
1: ايه ان شاء الله باش يكون عندنا الافتتاح، باش يكون عندنا عرض فني للفنانة لبنى نعمان، عرض الولادة هو اغاني تراثية معودتهم معنا بسيربريز جدد بتوزيع جديد. كذلك مش كنا عنا ورشات في الواقع الافتراضي. احنا من الفقرات اللي مش كنا موجودة هي انه الحناية قمنا بتصويرها بتقنيات الواقع الافتراضي وبش نشوفوها ان شاء الله عن طريق الكاسك دير هذوك نظارات الواقع الافتراضي. قبل الافتتاح ان شاء الله بش يكون هذه ورشة مفتوحة بش اي واحد يكون حتى من غير ما يتنقل للحناية احنا في دار الثقافة بنشوفوا الحناية ونتقلوا العبارة باش تكونوا عايشين فيها. سميناها عيش الحناية عندما يتكلم الحجر. عبارة هي الحناية باش تروي قصتها وتروي كيفاش بدت وكيف النشأة نتاعها من رومان وكيفاش كانت تستعمل في نقل المياه وهذا كله بالشفور تقنيات الواقع الافتراضي.
0: هو نحن صفين ساعات يجي على بالنا الحناية نقولوا زغوان، نقولوا زادة كيف كيف فوشانة، المحمدية نقولوا باردو، أما ما نقولوش برشا وادي الليل الحقيقة. زادة فرصة باش نسلطوا عليها الضوء.
1: جيستمو هذه من الأهداف الكبرى والتوجهات الكبرى اللي تخدم عليها دار الثقافة وادي الليل أنه نعرف بالموروث الموجود اللي هو برشا كما كنت تحكي في سامي أنه تسمع كلمة الحناية ديريكت إيه زغوان يا باردو سيرتو.
0: صحيح.
1: ان شاء الله بعد تدخلاتنا وان شاء الله بعد تظاهراتنا وان شاء الله بعد انشطتنا كل تسمع كذلك وادي الليل مع بارد ومع زغوان في الحناية.
0: وفيها جزء كبير من الحناية في وادي الليل، جزء كبير يعني مش بلاصه صغيره ولا رقعة جغرافيه صغيره، لا موجود
1: على كيلومترات تمتد عليها
0: يعني. جزء كبير برشا.
1: اي بالطبيعه معناها وجاي في منطقه متميزه اللي اي واحد يمر من مدينه وادي الليل يشوفها. اما كنت تحكي انت معناها اختار انه برشا ما زلت ما خدتش معناها السيت نتاعها وما تحمينها كما نحبوا احنا وكما بقيت الحنايه في باردو وفي زغوان. كذلك باش تكون عندنا ورشه في الفسيفساء اللي موجهه للتلامذه والصغار، وكذلك باش تكون عندنا ورشه في صناعه مجسمات للحنايه. هذه باش نعملوا معناها ماكيت صغيره للحنايه، مجسم صغير ونشوفوا طريقه نقل المياه من معبد المياه الكارتات كيفاش تمر مع الحنايه بالضبط. هذا كله باش نشوفوه في دار الثقافه وادي الليل.
0: حلو. نهار 9 مايو ان شاء الله بعد غدو باش توصلوا للانشطه، فما ندوات فكريه لحنا حاضره زاده مره اخرى، زاده ورشه في صناعه المحتوى الرقمي حول التراث الذكاء الاصطناعي، ورشه مهمه الحقيقه.
1: احنا حبينا ديما في توجهاتنا وفي اشتغالنا خاصه على محور التراث ديما ندخلوا التعبيرات الفنيه الجديده اللي حبينا معناها توا حبينا نكرهها نولتي منتشره اكثر ما يمكن، خاصة تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والمابينج واللي في الكواسك فيير والشيء هذاك. هذا لازم انشطتنا ديما تحتوي معناها تحتوي جزء كبير جزء مهم من الانشطه هذا. حابين نعبروا على التراث، حابين نحكوا على التراث مش بمجرد ورشات ولا مجرد عروض فنيه ولا ندوات، ديما بتشريك التعبيرات الفنيه الجديده هذه. كذلك مش في اطار الدور الاقتصادي لدار الثقافة وانفتاح على بقية المجالات الأخرى، باش يكون عندنا كذلك ورشة عمل بعنوان الاستثمار في قطاع التراث، وناخذ تجارب المبادرة الذاتية أو الشركات الأهلية مثالا، باش معناها نعطوا فرصة للشباب نبينوا كيفاش نجموا نستغلوا التراث، كيفاش نعملوا ستارت اب من التراث، كيفاش يكون التراث محور اهتمامنا ومحور في العجلة الاقتصادية.
0: حلو برشا الحقيقة، برنامج حلو. ما ننساوش زاد صفوان انه ما زلنا في التظاهرة اللي هي مدينة وادي الليل، مدينة الخط العربي اللي بدات فيه واللي كنا حكينا عليها ديجا، متواصلة حتى لجوان 2026.
1: اي في اطار معناها خاطر هي التظاهرة بتاع وادي الليل مدينة الخط العربي تمتد من على 15 اشهر، يكون عندنا جزء من تظاهرة مشترك بين تظاهرة وادي الليل مدينة الخط العربي والتظاهرة بتاع باتريك انار، بحيث باش نعملوا في اطار شراكاتنا بالطبيعة مع المؤسسة التربوية باش نعمل جدارية على مدرسة إعدادية، جدارية هي اللي باش تكون صورة الحناية ومنقوشة ومزخرفة في الخط العربي.
0: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله نزيدوا نواكبوا اكثر، وكل ما يكون عندكم جديد تكون موجود معنا صفوان الخسخوسي، موجودين معنا وليد وادي الليل الكل، والتوانسه لكل الشباب اللي عندهم حاجات حلوه قاعدين يقدموا فيهم. نعاود نذكر بالبرنامج ان شاء الله غدوه بعد غدوه بعد غدوتين 8-9 مايو 2026 الموعد في دار الثقافه وادي الليل. شكرا لك صفوان الخسخوسي، يعطيك الف صحه.
1: شكرا،
0: يعطيك الصحة، نسلم عليك برشا ونسلم على مستمعين الكل وين ما كانوا. الخمسة وثلاثة دقائق مازال معاكم نفس الكيب، مازالت العشوية متواصلة حتى للستة متاع العشية، هذا صوت ديستينكت وبرشا أصوات شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة تسمعوها معانا على موجات إذاعة الشباب.

يغنيوا برشا يورو ديسكو، يغنيوا برشا يورو بوب، خرجوا ألبوم نجح برشا في أوت 1976، أول مخرج خرج في السويد. نحكيوا على ألبوم اسمه Arrival، نحكيوا على جروب اسمه أبا، وسمعنا غنية Dancing Queen. توصلنا لفقرة دوزة فن. دوزة فن، من الموسيقى نمشيو لعالم الدراما. نحكيو على سيري موجوده في منصه شاهد، دونك تتعرض على قنوات الام بي سي. منصه شاهد اللي هي منصه تنجموا تدخلوا لها شاهد.mbc.net، والا هي تطبيقها في التليفون تنجموا تيليشارجيوها SHAHED. شاهد تقترح علينا سيري، سلسله فيها موسم واحد هكا، هو فيها 70 حلقه، فيها 66 حلقه متوفره مجانا، واربع حلقات اللي حاب يتفرج فيهم اليوم يتفرج فيهم اكيد بالفلوس، لكن نجم يستنى مده صغيره ويعاود يتفرج فيهم مادام كمل 66 الحلقة اللي هما ولاو حلقات مجانية. نحكيو على سلسلة اسمها ليل، ليل هو اسم فرس موجودة في السيري هذه، والحقيقة سيري مزيانة برشا، دونك ليل عندها برشا رمزية. على شنو تحكي سيري بتاعنا اليوم؟ تحكي على حب يجمع ما بين ابن فلاح وما بين ابنة السفير، وهي السيري هذه مستوحاة ومأخوذة من سيري تركية اسمها ابنة السفير. الحب هذايا يتحدى الزمن، يتحدى المال، تختفي ابنة السفير فجأة اللي اسمها ورد في السلسلة، ينهار العالم بتاع النجم اللي هو البطل بتاع السيري هذه تماما، حتى تعود بعد سنوات ورد، تعود بعد سنوات طويلة حاملة معها مجموعة من الأسرار اللي تحول حبهم الأسطوري إلى مواجهة مؤلمة. النجوم الموجودين في السيري هذه نلقاو محمود نصر، كارمن بسايبس، نلقاو صباح الجزائري، وسام فارس، جوتراد، نلقاو ريل نصر الدين، حلا رجب، ويزن الخليك. بقول لكم 70 حلقة، منهم 66 حلقة مجانية. الحقيقة سيري مشوقة برشا، وسيري مزيانة، سيري تحفور تنجموا تعملوا عليها طلة، تجمع ما بين الرومانسية وما بين الدراما، وهي سيري لبنانية سورية، وكما قلنا انتاج هو تركي، خاطر السيري هي نفسها السيري التركية اللي اسمها ابنة السفير. وتنجم تلقاها وتتعرض حاليا في قنوات الام بي سي، تتعرض في منصة شاهد وفي تطبيق امتاع شاهد. مسلسل اسمه لي الحقيقة، مسلسل تحفون ننصحكم بيه، وحابين نحكي عليه اليوم في دوزة فن. نحكي موزيكا بي تي اس، اخر انتاجتهم سويم.

0: قيموا الحاجات الكل باش تصير، قيموا اللي هي كذا درا شنو، اجتماع وزاري ماهوش منظم، اجتماع امني يتجبد فيه مواضيع اخرين، فما حتى شيء ديسكري.
1: عدني خلينا نحكيو الكل مع بعضنا في اخر باش ما نحتكروش الكلمه. عدني بالنسبه لك انت تتفق مع حموده، هل انه الدربي ماخذ حجمه الحقيقي؟ هل انه غلط الاعلام اليوم انه يحكي على مباراه في نهايه في نهايه موسم اللي هي مباراه دربي كما قال فاخر، هي يقعد دربي وفيه انجو نتاع لقب؟ هل انه الاعلام مساهم في الرداءه اللي موجوده اليوم في الكوره، والا مشكله في المسؤولين، مشكله في الفيسبوك؟ كيفاش نجمو نكادريو الموضوع
2: بون
1: وانت اعلامي بطبيعه الحال عدنان؟
2: كلكو بار حموده معناها في جانب من الجوانب عنده الحق معناها، لكن انا القراءه نتاعي معناها اخرى الحقيقه. فما انا نقول لا مسؤوليه معناها اي ريسبونسابيلتي نتاع بعض المسؤولين، ظهر لي كتبتها لك في الـ في الـ في الميسنجر. الحقيقه لا مسؤوليه معناها تصرف، تشوف العباد كيفاش تصرف، بعض المسؤولين كيفاش يتصرفوا. نعرف اللي فما معناها برشا برشا حاجات قاعده تصير في الكواليس، نعرف اللي فما معناها ريفاليتي اللي انت تحكي عليها محلاها كي تبدا بالاحترام وبالتربيه، وحتى اللي جبد عليها فاخر في البلاتو وقت اللي تكون في الاحترام ما فماش مستوى معين نعطو تحته. معناها رد بالك راهو لي ميساج اللي يخرجوا من عندنا نحن في البلاتوات من بعد باش يكون فما رد فعل، باش فما معناها اذا كان معناها نعطي ميساج غلط من غير ما نثبت تعمل كارثه. معناها هاو باش يحرقوا البارك، هاو ضربوا صغير مشوا الاخرين يضربوا حد اخر، مش معقول. راهو الانسان لازم يكون مسؤول.
1: دونك احنا ركزنا في الجوانب السلبيه اكثر من الدربي،
2: اكثر من
1: اكثر من الاسبيرونس والكلوب اللي بيشربوا على البطوله
2: اكثر. واكثر من هذا قبل ما نجي القيمه التسويقيه نتاع الدربي، انا قيمه، انا قيمه تحب تحكي عليها انت مولينا بعث لك شكتب معناها في فرنسا، معناها نحكيو على لافون ديربي معناها، ولا غلط التحكيمي اللي ولات حاجه عاديه في تونس. معناها انا كنت نصورها وفات، معناها تجي الناس ما تصدقش حاجات تصير بالطريقه هذه، ما تصدقش شيء مقرف. معناها قلت ونعاودوا، واللي اللوم انا اللوم الحقيقه اللوم على المسؤولين، اللوم على المسؤولين، اللوم على المسؤولين. انا مسؤول مانيش محب، انا مسؤول كما قال معناها حموده وكما قال فاخر، نقرب الناس من بعضها، ما نجيب الجمهور نجيب نعطي 10% للكلوب افريكان، شنو المشكل؟ مش نبعث لهم نقول لهم راه فما 45 وواحد فوق ال 45 ملا، وكلوب افريكان هز عاد المنفذ معناها في الاجتماع مع الوالي في وسط الواحد، شنو هو الشكشوكه هذايا؟ معناها رانا ولينا تو انا وحموده نختلفوا، ها وكل جمعه نختلفوا، لكن في الاحترام نخرجوا نروحوا مع بعضنا، راه مش معقول شنو وليوا عداه، راه كان ولينا عداه سيكو فما حد فينا اللي ما عندوش ادنى حد من التعامل الحضاري بين بعضنا، راك مسؤول، راك مربي، كيفاش انا معناها نتصرف بالطريقه هذه ونولي انا نلبس التونيو نتاع المحبه، نولي انا محبه، معناها انا
3: تكون محب وكون ان سيرتان نيفو
2: يا حمادي كون عندك مستوى
3: معين،
2: راني قاعد نلوج انا وحدي نخمم ونقول ويني الفالور نتاع الكوميتي اولمبيك، ويني لي فالور دو الاولمبيزم، ويني لي فالور دو سبور اللي تربينا عليهم. تي في الحومه نروحوا فرد معناها مع بعضنا من بعد نتعاركوا في الماتش ومن بعد نروحوا. هذه في ماتش تحبوا يصير هكا؟ تحبوا في تونس حتى تموت العباد معناها؟ تحبوا معناها حكام بالطريقه اللي ريتها اخر مباراه نتاع العمران ونتاع الترجي؟ شنو هذا؟
1: اليوم انت تحكي على الحكام، اليوم فما تحكيم المباراة هذه تحكيم من النمسا كما قال فاخر، الراجل مازال ما حتى يظلي مازال ما حطش ساقه في اللوتيل اللي باش يسكن فيه، وبدال التشكيك وحكم
2: شفت حتى من
1: ما عندهمش تقاليد، ساشون كو هو مازال كيف شد مباراة كبيرة راه في النمسا ما بين رابيد فيين وسالزبورغ، معناتها أقوى زوز اكيبات في النمسا ماهوش يكون موجود في كأس العالم، وفهم علاش انه مش باش يكون، علاش تم الاختيار على الحكم هذا؟ لانه الفيفا تقول لك لا ما تجيبش اربيتر قبل كأس العالم في الفتره هذه لبلاد مترشحه الكأس العالم. فما قوانين، فما دي بارامتر معينين من الفيفا، وهذاك علاش تم القرار على التحكيم هذا وعلى الحكم النمساوي هذا.
0: صحيح هو عنده كالندري الاربيتر مبعثينه لو سي بون للفيفا، الكالندري هذا لازم يتبعه باش هما يعملوا عليه ايفالواسيون، وهو زاد كيف يبدا عنده فتره الراحه فتره النقاهه والريكوبيراسيون كيما الجوارات زاد ما نجمش انت تجي في الدقيقه 90 وتحب واحد انترناسيونال باش يسافر كوب ديفوار ويسافر لك في الدربي زاد هذه غلطه منا نحن.
3: وعلاش بالذات حتى تحكيم اجنبي ولا ما كيستيون
2: تحكيم اجنبي؟ علاش انا ما عادش عندنا ثقه في التحكيم؟

0: ما عندكش ثقة في... إذا ما عندكش ثقة في التحكيم التونسي ما يعني وأن النتائج اللي سبقت كلها غلطة. شوز كي ني با لوجيك. أنت قبلت البطولة مدة 29 جولة ولا 28 جولة، صافي 28 جورني، 28 جولة بتحكيم تونسي. إذا غلط معناها راه غلط كوسوا للفريق هذا أو ذاك. هي اليوم كيف الماتش هذايا برك تجيبك ماهيش مقبولة. دونك أنت فما حاجة كيف با. أنا بالنسبة لي هي قلة احترام للحكم التونسي، وتمنيتها الجامعة راهي خذيت موقف في الحكاية هذه.
1: ما تنجمش تكون أمور أمنية،
0: أمور أمنية
1: حكم أي حكم أجنبي، لأنه أمور أمنية ما عنديش علاقة بالرياضة ولا بالنتائج السابقة ولا التشكيك في التحكيم التونسي.
0: بربي المقابلات علش سميت كان المقابلة هذه ديسيزيف، فما كان هذه المقابلة نتاع العمران زاد ديسيزيف. المقابلة
1: ما بين عمران والأولمبي البيجي
2: تقصد؟ لا لا لا، عمران
0: هي والإسبيرانس الكلوب أفريكان والأساس زاد كيف ديسيزيف. علاش ما حطيتلهمش الزربيت الترونجي؟ علاش جيت بالذات للتوب لو دوز إيكيب كي فون جو بور لو شامبيونا وتحط لهم أن ترونجي؟
2: ما هو حمودة خليني نقول لك، أنا متفاعل معاك ونعطيك خذوا حتى في آخر يعرف وعايش في الكواليس. أنا كلمني رئيس نادي معين وأنا نعرف وأنا بيدي عندي قائمة يقول لك هذا نتاع هذا وهذا نتاع هذا وهذا نتاع هذا، هذا ما تحطوناش وإذا ما تحطوناش وإذا ما تحطوناش. أنا لين علاش جيت قلت له سامحني مالك، أنا نعتذر. معناها ساعة ساعة نبدأ نغزر أنا الحكم اللي معناها نقرأ فيه الحاجة الباين، بعد يطلع في الكواليس يقول لك لا رد بالك.
1: ناخذ مثال أنا هنا، تلقى مثلا مباراة الأهلي والزمالك بحكم أجنبي، الأهلي وبيراميدز ولا فريق آخر ما تلقاش فيها تلقى حكم مصري. في المغرب نفس الشيء، الوداد ولا الرجاء ولا الجيش الملكي تنجم تلقى تحكيم أجنبي. المباريات اللي قوية ومباريات اللي فيها رهان كبير ما عادي أنك تلقى حكم أجنبي.
3: العمران والإسبيرانس والسليمان والكلوب أفريكا، ما تنسيش الفريق اللي مضيف هو اللي بشي يخلص الواحد الأجنبي، هذا ما عندهمش لي مويا بشي يخلص. دو الامباكت متاع القاعدة الجماهيرية متاع الفريقين، يعني كي بشتير غضب على أربيتر تونسي في فريق عنده قاعدة شعبية متاع 200,000 300,000 واحد جمهور يجيوا منهم 8,000، سامحني مش كيما واحد عنده زاد ملايين وكان تعطيه 80,000 وغدوه يجيب لك حتى 160,000. دونك سي نورمال الامباكت نتاعهم بعد في الشارع امنيا كيما قلت شنو باش يصير، شنو باش تاكل بعضها. اذا الاسبيرانس تستضيف ومن بعد يوفى الماتش وجمهور الكلوب افريكان بالتاجيج اللي صار ينجم يعرض الجمهور الاسبيرانس في تصادمات والعكس صحيح.
2: واتونسيون معناها كلامه فاش زاد نشاطروا الراي، لان تحدثت مع برشا ناس مسؤولين في الامن يقول لك عندنا معلومات اللي يردوا بالكم معناها وانت بيدك معناها شوف اللي الانفورماسيون جات تقول لك ربي
1: يريض. خلينا نقول
2: ربي يريض
0: جمعه وسبت وحد مسكر.
1: خلينا نقول حاجه اني للناس للجماهير اللي باش تمشي للاستاد للمسؤولين اي حد هنا تخلي لازم شويه معناتها حكمه في التعامل. راه سيتم تفتيش كل السيارات، تعرفوا المواقف هذم والوضعيات اللي تكون فيها شويه معناتها حساسيه، ما يسالش يقول لك حل سيارتك ولا باش يتفقد هذايا مهمه الامن وعندهم الحق وفهم علاش. دونك الناس كلها تكون رايضه، يفو كلمي لي زيسبرين فوز تكون رايضه باش نتفرجوا في مباراه كره قدم، وفي الاخير ماهيش معناتها حرب.
2: هنا عجبوني برشا عباد تحدث معاهم
0: هذا عادي بربي جمهور في التليفون واحد سمعتي هو جمهور واحد
2: حموده.
0: دونك يا اخي باش يضرب بعضها
2: لا لا لا لا لا لا لا مش هذا
1: صارت زاد صارت جمهور واحد وصير
2: يضربوا في بعضهم هما ضد بعضهم
0: نعرف يضربوا بعضهم. اذا
1: فينا
0: ناس مندسه راه سامحني راه اشك فوا ترى اللي فما جمهور يضرب في بعضه
1: لا لا مش راه
0: فما ناس مندسه كيلكا بار
2: لا لا لا فما دي
0: جروبات جروبات حاجه اخرى ما تجيش في
2: الدربي جديده. ما انا الحدي حبيت انه نشاطرك في حاجه بوزيتيف. انا من خلال حديثي مع بعض العباد محبين من هنا ولا من هنا يقول لك يا خويا مباراه كره قدم كان ربحت الترجي مرحبا، كان ربحت الفريقي مرحبا، ماهيش نهاية العالم. كان الترجي بطولتها العاشرة ولا التاسعة ولا الحداش ولا
1: باهي نعاود نأكد ونوضح راهو الترجي كان تربح الماتش راهو مازال عندها
2: بطبيعة الحال
1: مباراة بنكردين راهو بالحق يلزمنا نحترمو حتى النادي الافريقي ضد الاولمبي البيجي. يعني فما عندها مباراة شبيبة العمران الاولمبي البيجي كان ما تربحش المباراة باش تجي ضد النادي الافريقي ايضا هي تحب تربح المباراة هذيك
0: مام حتى تربح ما يج...
4: حالة الوحيدة
0: ليه بيجي مام تربح مع المنتيام
3: حالة الوحيدة اللي بش تهدف فوز الكلوب افريكان تربح في الدربي وفي كل شيء أبارا ذيك الإكس ولا الخسارة راهو زوج مازالوا كونسيرني بالفينال شامبيونا اللي هي تابع الجوله الاخيره.
1: باهي باش تهدم باش تهدم فوس معناتها مش بالضروره راهو خوتي الحاله الوحيده باش تهدم فوس النادي الافريقي يربح
3: معناتها. اي ما ماكش اي
1: لازمنا نقولوا كل
3: تهدم فوس اش معناها تقصد؟
0: تهدم فوس هديت من جهه ومن جهه اخرى.
3: لا لا تهدم فوس معناها كما نقولوا الجوله الاخيره ما فيهاش حتى مشاكل اخرى من المشاكل اللي راهو فيها.
1: باهي
2: وتهدم فوس بربي بلاش بروفوكاسيون
1: يا مسؤولين. عدنان عدنان مساج خلينا نحكيو كوره نحكيو كوره مازالت دقيقتين ثلاثة دقائق قبل الاخبار مازلنا باش نحكيو على
2: الدرب على خاطر حمود
1: مازالش
2: نحكي مالك يزيد دي ميساج بوزيتيف للعباد ما يصيرش ما يعطيك الصحة معناها اللي تكلمت ما شاء الله عليك ماذا بينا الكل هم بيدوا المسؤولين يتكلموا كيفك
1: ان شاء الله ان شاء الله هذا ان شاء الله باش يتكلموا باش يتكلموا بالكدا باش يتكلموا بالبرسانة وفما نوت جايه معناتها انه الناس كلها لازم تعرف شنو تتكلم قدام الكاميرا وفي الميكرو. حموده حموده جاوبني على السؤال جاوبني على السؤال الى حدود اليوم اليوم الخميس في الليل قبل نهارين ونص خلينا نقولوا من الدربي شكون الفافوري شكون ترى اللي فافوري في الماتش
0: ليفيدونس ميم
1: حسب
0: سي ميم انا بالنسبه لي انا سي ميم با ان ديربي لوسكو الببليك هذا موجود والاخر مش موجود
1: فافوري ترى شي فافوري بالببليك نتاعو
0: الببليك الببليك فافوريز ليكيب اللي باش تلعب سي اون فيريتي مالغريك ولا لي مالغريك ولا لي تعدى 0-0
2: والا بالاخر قلت لك ترجي ولات لي مشكل مع اصحابي في النادي الافريقي تو باش نقول لك الافريقي تولي لي مشكل ثاني خليني رايض معاك
3: خليك تعادل قلهم تعادل عادل ان شاء الله
2: تعاد لي يقول لك النادي الفريق
3: لا نبرو لكم
1: واحد الماتش نجم معناتها يعطي
2: انا بربي انا ميساج
1: لحظه عادي ميساج ما تكلموش على بعض عدني تو انا سالت سؤال واضح لا قلت لكم لا برونوستيك لا شكون باش يربح لا شكون
2: فافوري
1: ما قلت لك شكون فافوري ما قلتش ما قلتش سؤالي سؤالي واضح بالنظر خلينا نقولوا للسته سبعه ثمانيه تسعه جولات الاخيره انا نمشي ابعد من هك شكون اللي ترى فافوري اكثر من الفريق الاخر معناتها ساشون كو نعرفوا كل اللي راهو نجم يكون فريق فافوري ومن بعد راهي تكون حاجه اخرى.
0: بربي نكمل الجمله. انا قلت ليكيب اللي عندها الببليك نتاعها هي فافوري والكلوب افريكان اللي عندها 19 جوله ما خسرتش وانول لوسيفي باش تنجم تكون اقرب للشامبيونان ما عليها كان تثبت اللي 19 ماتش اللي كيما عملت في 19 ماتش ما عليها كان تعمل انول.
1: نرجع لك بعد شويه اخبار بعد الاخبار فاخر. مازلنا باش نحكيو في مالا كورة كما قلنا نشرة الأخبار متاع العشرة ونص مع رمزي القلعي وراجعين إن شاء الله.

0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: تواصل اختبارات البكالوريا التجريبية في كافة المعاهد العمومية والخاصة ومبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. قرى الأطفال السويس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والجيش الأمريكي ينفذ غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتناول اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظوري الإدارة. كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل على دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. تواصلت اليوم اختبارات البكالوريا التجريبية وما يعرف بالبكالوريا البيضاء في يومها الثاني في كافة المعاهد العمومية والخاصة. اختبارات تعتبر تقييمية للثلاثي الثالث من السنة الدراسية، وتجري في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المقررة من 13 من جوان القادم. وبهدف الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات والمناظرات، أودع عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية تنص على محاسبة كل من يروج ويخطط لارتكاب هذه الظاهرة، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط، وفق ما أفاد به النائب حاتم اللباوي لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية.
7: في المجلة الجزائية وفي القانون الجزائي يوجد نوعا ما فراغ تشريعي في كل ما هو غش في الامتحانات الوطنية في المناظرات. اليوم الغش ولا متطور جدا، الغش ولت معناتها عصابات تنشط من خارج تونس إلى داخل تونس، من يبيع ومن يروج الخدمات ومن يبيع في تجهيزات متطورة. تجهيزات حاليا تباع على صفحات الفيسبوك، هي تجهيزات تقول معناتها متاع مخابرات. فرت أين أنه نتوجه بهذه المبادرة؟ الحق حافظنا على التلميذ، ما دخلناش التلميذ في العقوبات السجنية والعقوبات المالية، وخليناه يخضع فقط للعقوبات التأديبية تضعها وزارة وزارة التعليم العالي وزارة التربية، لكن ركزنا بالأساس على من يسرب الامتحان، على من يبيع أجهزة الغش، على من يروج لأجهزة الغش، على من يبيع الخدمات هذه. وركزنا أيضا على الموظف العمومي اللي يسرب الامتحانات أثناء الامتحان أو قبل الامتحان.
6: وفي الشأن التربوي أيضا، تفتح وزارة التربية بداية من 15 من جوان القادم وإلى غاية 30 من الشهر نفسه باب الترشح للالتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية بعنوان السنة الدراسية 2026-27، وتشمل ترتيب الترشح تعمير مطلب حصريا على الموقع paron.education.tn ليكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصى 10 أوت القادم. من أجل تحسين جودة التعليم العالي والانفتاح على المحيط الخارجي وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي في تونس والخارج، نظمت جامعة القيروان اليوم سلسلة دورات تكوينية في مجال الابتكار والتنمية المستدامة والحوكمة في المؤسسات الجامعية في إطار مشروع دولي. متابعة نادرة برشا.
8: مشروع يشمل دورات تكوينية في مجال الابتكار والتنمية المستدامة انتفع منه أساتذة وطلبة من أجل تبادل التجارب في التخطيط الاستراتيجي والقيادة المستدامة والحوكمة في المؤسسات الجامعية. ألفها الرابي منسقة المشروع الدولي شيفة ماد تتحدث.
9: يوم 7 و8 ماي فستركز على التخطيط الاستراتيجي والقيادة المستدامة والحوكمة في المؤسسات الجامعية. في يوم 11 ماي باش تكون مخصصة للحوكمة في الجامعات ودور في جانب الاستدامة. هذه اللقاءات تجمع خبراء من تونس ومن خارج، عنا في فلسطين، عنا في تركيا، عنا في إيطاليا، لنتبادل التجارب وتقديم تدريبات علمية وتمارين جماعية بهدف تعزيز دور مؤسسة التعليم العالي في مواجهة التحديات العالمية. شيفت ماد بهذه السلسلة تاع الدورات التكوينية يهدف إلى بناء لجان استدامة فهم على داخل المؤسسات، وضع أطر حوكمة خضراء واضحة وشفافة، ربط التخطيط الاستراتيجي الجامعي بأهداف التنمية المستدامة وبالتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
8: هذا المشروع يهدف إلى الانفتاح على المحيط الخارجي وتحسين ترتيب جامعة القيروان، إضافة إلى رقمنة الإدارة والتحول الطاقي. العياش الرشدي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان:
10: مشروع دولي في جامعة القيروان، جامعة تنجوبة، جامعة إيطالية، جامعة تركيا وجامعة فلسطينية، إضافة إلى بعض المؤسسات والفورماسيون. أهم نقاط هو أن جامعة القيروان في التصنيف العالمي، في انفتاح المحيط، في علاقتها بالجامعات العالمية. نقاط تهم الطلبة خاطر باش يحصل لهم تكوين، باش يحصل لهم ثم موبيليتي، باش يخرجوا في ستاج في تركيا. يهم بسات رقمنة الإدارة والتحول الطاقي، يعني هذو الزوز احنا نخدموهم، احنا نأمنوا بتحسين جودة التعليم في المعهد ديالنا.
8: ندرة برجب، قيروان.
6: بمشاركة عدد من الأطفال حاملي الإعاقة ذوي القدرات والمواهب الفنية، تنظم جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين مساء اليوم حفل الكورال الكبير تحت عنوان صوت القلوب بمسرح الجيات بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي. نائب رئيس الجمعية مديحة بن دب أكدت أن الموسيقى تعد من بين أهم الوسائل العلاجية لتنمية قدرات الأطفال حاملي الإعاقة.
11: نخدم يوميا على مرافقة الأطفال سواء في التربية المختصة والتأهيل والإدماج المدرسي والتكوين، وهدفنا اللي يكون الطفل يلقى الفرصة باش يعبر على روحه ويطور من قدراته. إن شاء الله باش نعمل حفل اسمه لا غوند كورال، اسمها صوت القلوب لا فوا دي كور، اللي دونك باش يغنيو فيها وليداتنا اللي هما حاملين إعاقة ذهنية خفيفة ومتوسطة. نحبوا معناتها نعطيو فرصة لوليداتها تطلع عليهم عندهم قدرات كبيرة برشا، ونحبوا نوريكم الموسيقى معناتها مش كان ترفيه، هي وسيلة للعلاج وساعد الطفل معناتها المعاق على التعبير على مشاعره، تحسين التواصل، تنمية الثقة في النفس، تقوية التركيز والانتباه.
6: تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية، وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. المنسقة الوطنية للإعلام والاتصال بالجمعية هالة الدريدي:
12: جمعية تطلق حملة عيد الأضحى شعارها في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. الحملة هذه الجمعية تحب تفرح بها أكثر من 2300 عائلة. اليوم الجمعية تقريبا المحظونين بتاعها يبلغوا 10,000. ماذا بينا وحبينا أنه التوانسة يشاركونا في الحملة هذه عبر التبرع عن طريق الموقع الجمعية www.sosvo.in، وإلا يتصلوا برقم الجمعية 58-971-002. التبرعات بتاعهم هي اللي باش تكون سبب لفرح أكثر من 2300 عائلة باش نشاركوا في أنه نحن نوفروا لهم الأضاحي. المواطنين في تونس وخارج تونس ينجموا يتبرعوا على موقع الجمعية، نجموا زادة نستقبلوا الأضاحي الحية في مكاتبنا في مختلف ولايات الجمهورية وفي قرانا. التونسيين بالخارج زادة ينجموا يشاركوا في الحملة هذه، ينجموا يتبرعوا بحق أضحية كاملة، وأحنا إن شاء الله ننوي لهم عند عائلة مستحقة ومحتاجة فرحة العيد.
6: في العالم، مصدر عسكري إيراني يفيد باستهداف وحدات أمريكية في مضيق هرمز بعد هجوم على نقلة نفط وإجبارها على التراجع. فوكس نيوز تنقل أن الجيش الأمريكي نفذ للتو غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن زعيم الأعلى مجتبى خامنئي يدير مسجدات الأوضاع ولا يمكن اتخاذ إجراء دون إذنه، وتوقعات باستخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع أمريكي بشأن إيران. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: تواصل اختبارات البكالوريا التجريبية في كافة المعاهد العمومية والخاصة، قرى الأطفال السويس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والجيش الأمريكي ينفذ غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحيط قسم الأخبار، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
13: مالكورة. you're a sky, cause you're a sky full of stars.
0: ملا كوره

0: poteau Pavard. Allah Allah Allah Dessous
1: Mustahil Ayahouma
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: ملا كورة.
4: رجعنا معكم من جديد في ملا كورة في الجزء الأخير من البرنامج من بعد الأخبار متاع العشرة ونص. مازلنا باش نحكيو كما قلنا على الديربي. كنت سألت سؤال قبل ما الأخبار ما حبش يجاوبني عادني بالمرات. قلت لك لحد الجولة هذه اللي شفناه خلينا نقوله أداء ونتيجة بالنسبة للفريقي والترجي، شكون تشوف اللي فافوري معناتها على الورق خلينا نقولوا؟
5: بون مالك، انا تسلت على السؤال هذا وجاوبت ونعاود نجاوب. الحقيقه كما كنا نحكيو في الاوف تو هي كي تشوف الباركور الاخرين الكل والبلوز اون فورم هي النادي الافريقي. كي تشوف المباراه معناها الترجي تشوفها خمسه مباريات بلاش انتصار ومن بعد انتصرت في مباراه الاخرانيه نتاع العمران، ما تنجمش تعرف كيفاش تكون الرياكسيون نتاع الترجي قدام جمهورها. كما قال حموده احتمال الجمهور يكون عنده معناها معناه فيه كبير، لكن فما حاجه اللي هي باش تكون في مصلحه النادي الافريقي اللي هي عامل الضغط الافريقي جايه تعمل ماتش نول يكفيها، فهمت؟ الترجي لازم تنتصر وهذا هو معناه. كيفاش باش يكونوا الملاعبيه اللي نحنا في خمسه ماتشات ريناهم معناه الحقيقه ريناهم ليميتي في برشا عباد تغشت. كي انا قلت معناه انا قلت هنا اللي مثلا ذاك دانو باش ننتظروا منه برشا، ما ورا حتى شيء، ما وراش اللي هو القلب الهجوم اللي يحط في الكور في الشبكه معناه يلقى الحلول. ما نجمش نعرف كيفاش تكون ردود الفعل نتاعهم تبقى ديما. ماذا بيا كان المباراه تقعد في الروح الرياضيه في الاحترام في التربيه مهما كانت النتيجه. يا ولادي يرحم والديكم، راهي ماهيش نهايه العالم، نروحوا اخوه واحباب واصحاب وما نروحوش
4: البطوله ما تراهم فما ما تراهم بطولات جايه ومواسم
6: اخرى. يروحوا اخوه جمهور واحد
5: لا حتى في الدار يا حمودة، حتى في الدار تلقى هذا يحب الكلوب وهذا يحب الاسبيرانس. معناها الاخوة بين بعضهم، واحد يلعب في الكلوب واحد يلعب في الاسبيرانس.
6: فما اسمع ندموندي با لامبوسيبل، فما ان تيتر اون جو، فما شكون متعطش التيتر وفما شكون يحب يقاردي التيتر هذا نتاعو هو.
4: وبالتالي شنو اللي يلزم؟
6: وبالتالي نو ما يلزم حتى شيء، يلزم يلعب كره للكره كيلو مي اورجاني.
4: ايش قال؟
6: ولا كيلو مي اورجاني
4: شنو اللي قال؟ قلت دو دوموندي با لامبوسيبل، معناتها شنو اللي قال؟ دوموندي
6: با لامبوسيبل باش نخرج
4: فرحانين ما نخرجوش.
6: لو انا فما زوز جماهير الكلام هذا يولي ما عنده معقول معقوليته. اما انت عندك جمهور واحد اما باش تربح
4: فما جمهور راه باش يتبع المباراه من النادي الافريقي، مش بالضروره في الملعب.
6: لي رياكسيون تاعو ان سي با كيما انت تكون في الصاد
5: هكا تو حموده اكثر تو. انت قبيله عملت ملاحظه باهي، قلت ماذا بينا يكونوا جزء منهم في الصاد خير من تلقاهم قدام البارك اللطف
4: ولا في الفيسبوك اللي يشوفوه اللي في صفحات شنو اللي
5: قاعد يعملوا مشاكل.
4: بالنسبه لك انت بالنظر خلينا نقولوا الجولات الاخيره شكون اللي ترى فافوري اكثر على الورق؟
7: على الورق الكلوب افريكان هي فافوري. دونك ديجا راه فما بوان ما حكيناش فيها اللي تنساش زاد اللي فما فوزي بنزرتي على البنك اللي متمرس اللي متعدي بدربيات متعدي بضغط اللي متعدي بدي تيتر كسوا في الزوج جمعيات. دونك ديجا اول واحد فافوري على الاخر هو لونترونور فافوري على بومال اللي مازال يكتشف البطوله التونسيه، مازال يكتشف الواقع التونسي، مازال يكتشف في لاعبيه، مازال قاعد يجرب، مازال قاعد يبدل ويختار في التشكيله المثاليه نتاعو. لاتول اللي عنده الوحيد بالنسبه لي انا كترجي رياضي هو جمهور الترجي اللي يكون متواجد، ما هذايا ينجم يعطي في الدرج في درجين في كذا نجم حتى مونتال.
4: لاتول الوحيد للترجي هو الجمهور؟
7: الجمهور بالنسبه لي
4: فقط بالنسبه لي كنت.
7: فما حتى ان جوار كيف الديسو اللي تستنى منه انه هو يمشي يخرج الماتش نتاعو وهو يفي لو ديسو.
4: يعني تقصد مقارنه جور مع النادي الافريقي
7: بالبرفورمانس اللي موجوده يتنجم تقول هذاك علاش يكون نجم يكون الكلوب افريكان فافوري.
4: باهي واضح. نسلموا على الناس اللي قاعده تتبع فينا، نسلموا على هنيده بون جبدت شويه على التحكيم، قالت علاش بون ممنوع حسب الفيفا انه حكم باش يحكم في كاس العالم يشد الفتره هذه، ولكن هنا قاعدين نشوفوا فيهم في الشامبيونز ليج. ما نعرفش انا المقارنه تجوز والا لا،
7: مش مقارنه ديجا
4: دوري ابطال اوروبا
7: جاوبت عليها قبيل. هو عنده كالوري كامل موجود عنده.
4: سلموا زيد على عماد بن سليمان، معز لفحاج اللي يقول لك يا حموده بكل لطف بربي حاول اكثر تكلم بالتونسي معناتها
5: بالدارجه قال لي فما راجل
4: من الفرنسي
5: علي زين من الفرنسي
6: ملاحظه واش معنا منها قداش
5: تعاود
6: ملاحظات بربي تكلم باللغه اللي تحب عليها المهم وصل صوتك كما
4: ينبغي مستمعين
6: اما خير زعما
4: يا حمود يا حمود هذو مستمعين حتى مستمعين عندك مشكله معاهم
6: مشكله
4: ملاحظه معناتها في
5: وجالو
7: تحيه استنسوا بالفي تي ار نتاعك انت كل عربي فصح
5: لا لا ثم الحق ثم راجل كبير قال لي راني ما نفهمش عنده الحق حمود انت بكل لطف سامحني في هذه
7: هو سابروف اللي هم يحبوا يسمعوا اللي يحبوا افكار
5: يحبوا يسمعوك لا قال
7: يحبوا افكارك يحبوا يفهموها
6: بارك الله فيك وفيهم يا خويا وان شاء الله نتمنى يعني نحكي كم بالعربيه كان لازم حتى بالعربيه القاحة كما يقولوا كان يساعدكم انا عندي نقطه نحب نتذكرها كان قبل ما ننساها انا نقول لو فافوري حكينا على الجمهور سيت اغران بورسون راه يعطي اغران بورسنتاج اغران بورسنتاج ولا
4: بنسبة كبيرة
6: بنسبة كبيرة راهو يعطي الفافور يعطي الفافور للجمعية اللي تلعب لكن لكن انا نقول لو سيستيم تكتيك اللي باش يستعملوا الممرن هذا والا ثاني هو اللي باش يعمل ديفيرينس في الدربي هذا اذا فوزي بنزرتي يلعب لو سيستيم تاعو اللي يلزمو يلعبو سيتادير هالسنتراج وانك تقعد تلوح في الكرة على راس شوات واي سي تو اي تو شيرش لا وشوات موجود بالسنتراجات راهي طريقة ما اثبتتش الجدوى نتاعها والدليل وانها كل ما الكلوب افريكان تلعب الكره للتريانجيلاسيون وتتقدم بالكره اون دو تخلق فرص وتماركي بونتوات
7: يا ما في الماتش الاخراني فما ثلاثه انواع نتاع اهداف فما واحد على جو ديريكت ايتودي جو ديريكت ايتودي وفما واحد نتاع التريانجيلاسيون تاع كيفاه وفما واحد نتاع في الريكوبيراسيون ابري بريس
6: صحيح اريد شوات لورست
7: بعد الضغط
6: وقت اللي تبدل ولا هو اللي عاتي في لي باس ديسيزيف خلق فرص ولا لا دونك فما مقابلات ربحتها للكلوب افريكان
7: علاش قلت لك انا كلامك كلامك صحيحه ما نسبيا ما يزموش يلعب ديما جو ديريكت اوكي اما جو ديريكت اللي ايتودي تنجم تلعب جو ديريكت في ما في في اوقات تنجم تلعب الضغط العالي في اوقات تنجم تلعب الكره اللوطه وتعمل المثلثات نحاول حتى نحكي بالعربي شويه المثلثات اللي باش تاخذ بها ولا من اللاعب الاول اللاعب الثاني اللي باش تحاول اللاعب الثالث يتسمى هو اللي باش ياخذ بها قدام الكاج ويعمل يعمل الاختلاف اللي باش يصير ما بين الخطوط دونك
6: هذه المشكله هذه نو سوبوز با
7: هما راهم ثلاثه انواع نتاع
6: اهداف تلعب كره سلسه معناتها تتعدى لكن عندها مش لقدام الشبكه سادين ما تماركيش البونتويت الفرق ما بين هي
7: مؤخرا مؤخرا مؤخرا
6: قدام الشبكه
7: مؤخرا في زوز ماتشوات فما فيرتيكاليتي دون لو جو كيفاش نقولوا نحن بالعربيه حاسين يلعبوا يلعبوا
4: عندهم ديمو تكنيك
7: دونك يلعبوا الكره ديما الى الامام وقتها هي السبيرونس تعمل تعمل في الخطر دونك هذا اللي قاعده تعمل في ليسبيرونس وليسبيرونس قاعده تعمل في نومبر دوكازيون انورم معناها فرص تهديف كبيره دانييرمون معناها دو ماتش راه فما دي روبير تبدلوا سورتو نحكيوا على حمزه رفيعه
6: مش ننتظر مقابله
4: مقابله كبيره
6: ننتظر مقابله تكتيكيه من جهتين راه لكن
4: فما ديجا نتذكروا لمباراه ذهب وفات 0-0 بيه فما كما قلنا احنا حكينا على التحكيم بالنسبة للمباراة هذه باش يكون حاضرة فيها بالتنسيق ما بين التلفزة الوطنية وأيضا الجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي زادة مساهمة وتعمل برودكشن 20 كاميرا تقريبا 14 باش تكون مخصصة للبيتش للميدان واللي باش يكون فيها معناتها 14 كاميرا مخصصة للفار وستة كاميرات اخرين يعني في اطار الاخراج واطار معناتها جماليه الصوره هذه في في فيما يخص الدربي الناس كلها مستعده من الاعلام من التلفزه الوطنيه من القنوات اللي تبث المباراه هذه ولا المنصات مباراه كبيره عدني انتبهت اني فما شكون يقول لك كثرتوا لها من الحديث على الدربي قبل المباراه هذه والا بالحق كثرنا لها وانه كاينه يعني مباراه بين بي جي وارسنال
5: هو ديما الشارم تاع كره القدم التونسيه ديربي تحب ولا تكره كنا نتمناو معناها توفى حكايه هذيا معناها جمهور واحد راهي الشارم تاع الكره في زوج جماهير كنا نتمناو معناها تصرف تاع المسؤولين يكون مغاير كنا نتمناو حتى في الشو بالنسبه للجمهور هذا وهذا
4: اعطيني اجابه مباشره اجابه مباشره
5: شنو تحبها
4: الاجابه المباشره معناتها جاوبني هل الدربي يتحكي عليه وخاصه المباراه هذه وإلا يتعدى خبر معناتها
5: ما تنجمش يتعدى وقتاش كان يتعدى خبر عادي الدربي وقتاش كان
6: حتى يبدا بعد
5: حتى في ويكلو صار
7: هو الدربي على غير العاده تسمى الدربي على غير العاده الدربي هذا فما الديجنراسيون مع جوج جمله معناها انه دربي يكون ديسيزيف دربي يكون ديسيزيف معناها
5: فينال تاع شغل بخلاف بخلاف هو الدربي هو الدربي معناها كيف تينا احنا معناها انا وعم عامر الله يرحمه معناها في التاريخ نجبدوا في التاريخ كنا ريزولتا بركه ناقص نتاع عمل تقريبا كان مش غلط ريزولتا بركه في الديربي 1923 ماهوش موجود اللي قعدنا نلوجوا قلت له احتمال العم عامر واحد يمشي الارشيف نتاع الداخليه ولا يمشي في فرنسا باش يخرجك النتيجه هذيك منين باش نخرجوها معناها تلقى فيه حاجات تاريخيه تلقى فيه حاجات صارت اللي تقعد في التاريخ تلقى اهداف اللي تسجل التاريخيه معنى لهذا ولهذا وكل هذا
4: على كل حال احنا نتمنيه انه تكون مباراة مباراة ممتازة كأداء فنيا ونتمنيه انه زاد الملاعبية يكونوا في المستوى خاصة من ناحية الفير بلاي ويعطيوا صورة بالحق صورة تليق بالترجي وبالافريقي وكما اللي كنا نشوفوها قبل وكنا نشوفه في دخلات ما بين الزوز جماهير كنا نشوفه كما قلنا جماهير تروح مع بعضها من استاد المنزه وما ادراك استاد ميتيك هذا متاع العاصمة استاد المنزه اللي للأسف
5: قدم لي ذاع
4: للأسف وكانوا يتعداوا من بالفيدير من اللي ذاع من الباساج وكانوا مع بعضهم يروحوا بقطع نظر شكون اللي فاز بالمباراة اليوم نحكيه اليوم نحكيه حمودة نحكيه على التشكيك تشكيك تقريبا في كل المنافسات الرياضية اليوم تشكيك في التحكيم تشكيك في كل أطراف اللعبة شفنا زادة في مؤخرا في مباراة ترجي شبيبة العمران وترجي وصلت إلى معناتها ناس تحلف على تحلف على القرآن وهذا معناتها فما برشا من الناس ما حبوش نحكيه على حاجه مقدسه اللي هي قران كريم باش ندخلوها في, في في في في كوره وفي حكايه كيما هذيا هالتشكيك هذيا حمود التشكيك المستمر والمتواصل الى درجه من الهرسله نحكي مش كان كوره كاهو مش كره قدم فقط كل المنافسات الرياضيه شفناه في الهوند شفناه في الفولي شفناه في الباسكيت رياضات فرديه شنو هي الاستراتيجيه اللي لازمها تكون اون يورجونس شنو هي الحلول للمواسم القادمة باش ما نقولوش تتنحى جملة ولكن تبدأ تنقص وترجع شوية ثقة
6: فما زوز حوايج الحاجة الأولانية فما زوز حوايج الحاجة الأولانية وأن بالحق فما أشياء تخليك تشك في اللي قاعد يقع وفما حاجة ثانية الثانية هي سلاح الضعيف معناها كل إنسان يدخل في الشك في كل شيء معناها رو قاعد يحاول باش يعوضك الخسائر متاعه أو الهزيمة متاعه أو نقاط الضعف متاعه بال
4: بالتشكي
6: التشكي والتشكيات
4: انا نحكي مش تشكي راه تشكيك فرق
6: لا لا هو وقت اللي تشكي صافي دير اللي تشك لكن تشكي لو انك متاكد اللي ما فما
4: شيء وليت اتهامات مباشره
6: لكن
4: ما عادش تشكيك اصلا فما اتهامات مباشره
6: انا اللي قلقني راه اللي قلقني كما قلتها قبيله لاربيتر ايترونجي وكانك انت برهنت وبالدليل المادي وان فما كيك شوز كي بابا فما حاجه كي اللي عليها نقطه استفهام بجيبانك للاربيتر في فينال نتاع سوبوزي ماهوش فينال فريمون خاطر ماهوش ديسيزيف كيما باش نرجع لك النقطه هذه بربي قلت انت في الاول في فينال وتجيب اربيتر ترونجي راك شككت في ما قمت به على امتداد موسم كامل ولذا انا الشك خويا
4: والله كان جاب حكم تونسي راك ما قلتش الكلام هذا راك قلت علاش ما جابوش حتى حكيم اجنبي
6: والله لا موقفي انا من الحكم التونسي بما فيه من اغلاط انا مانيش باش نرى اغلاط كيما وقعت في الشامبيونز ليغ دو فوا البارسا تير مع مناول والسناب تحكيم
4: خلينا في تونس
6: خلينا موجود راه الشامبيونز ليغ نتاع بايرن ميونخ هاك اخطاء الاخطاء موجوده في التحكيم لانها جزء من اللعبه حمود. وقلتها قداش مره راهو الاربيتر يغلط اوسي بيان كيما واحد راسه الشبكه وحك الكره لبرا
4: انت حموده حطيت لي التشكيك فقط في زاويه في كورنير واحد اللي هو التحكيم اللي هو جزء كبيره صحيح كلامك ولكن زاد نحكيه على اطراف كله شوفوا في البلاغات وهذا يشكك في الاخر وبرشا كلامات وصل الى رؤساء الجمعيات وصل الى المسؤولين وصل الى التحكيم وصل كما قلت الرياضات الاخرى حموده تحب تتفاعل عدنان عفوا
5: فقدت الساعه بربي ملاحظه خاطر راها عصام يعملها وحموده يعملها وغلطة شيء عديمة شامبيونز ليغ ليه شامبيونز ليغ كلمة انجليزية اذا كانت تحب تقول
4: شامبيونز
5: لا خاطر صغار يسمعونا ياخذوا كلمة غلطة مرة يبدأ واحد يتفرج ميساج حمود اخويا معنى نسال نحذله عصام نجم نقوله له ك كان تحب تقول ليغ دي شامبيون، ليغ دي شامبيون، شامبيونز ليغ كلمة انجليزية.
6: كيما تقول انت دومبيلي وديمبيلي.
5: اي فوالا.
6: شنو هو منهم الصحيحة؟
5: فما فما فما سامي بالعربية.
4: ريت علاش قلت لك نتجاوزوا يا عدنان باش يتحل ديبا تو. عطيني جاوبوني على السؤال بتاعك. وهذه نعاود نكرر هذيك. التزم بالديفياسيون.
5: اي خاطر مهمة. ويبدا عبدي يتفرج راه مهم.
6: يا ودي ما تعرفش انت.
5: سامحني تجي تجي مالك في الواحد تقول كوب داراب وكوب دو وكوب دو موند.
4: نتعديو نتعديو.
6: حاول باش ما تغلطش انت يعطيك الصحة.
5: لا وانت ما تغلطش على الاقل في حضوري انا اللي
6: مانيش غلط.
5: مش شامبيونز ليغ مش شامبيونز ليغ.
6: شامبيونز ليغ.
5: على انت حر.
6: قداش عامل اونجلي خويا انت.
4: شوف انا راه ما نحبش الحقيقه الحقيقه عدنان عدنان وحمود ما نحبش يوصل المستوى
6: هذا راه
4: قلت انا في التلفزه نقولها مره اخرى في الاذاعه راهو رساله المشاهد ورساله المستمع وصلت راهو اذا نتناقروا على حكايه كما ذي راهو المستمع راهو ما يفيد حتى شيء
5: لازم العبد يتعلم يسمع
4: عدنان يعيشك عدنان ما تفهم هو حر هو حر
5: هو حر لكن العبد
4: عدنان جاوبني على سؤالي
5: السمعان السمعان فن
4: عايش
5: سمعان فن وتكبر انت في عينين العباد وقت اللي تعرف تسمع
4: سمعان فن اسمعني انا كي
5: كلمة
4: قلت له اعطيتك سؤال تفضل جاوب مباشرة على السؤال اذا تحب تجاوب
5: شنو تحب
6: منسى السؤال لانه مشى في حاجة
5: ليه مشيت خاطر كل جمعة تعود فيها حمودة وعصام يعود فيها من غادي دونك شلون تحب نجاوب على الدربي قل
4: على نحكي مش على الدربي نحكيه على التشكيك المتواصل والمستمر في كل اطراف اللعبة وفي كل أطراف المنافسات
5: التشكيك
4: الرياضية
5: التشكيك الناس ما
4: تشوف شو الحلول حسب رأيك على الأقل باش نجم نقصه في المواسم
5: المسؤولين على الرياضة وعلى كرة القدم التونسية وعلى الرياضة بصفة عامة كونوا مسؤولين قويين نشكك أنا في الرياضة فثم عليش الناس قاعدة تشك يا أخي معناه سمحني معناه الشيء اللي هاو كتبت عليه حتى الصحافة الأجنبية المباراة الأخرى يا هاو في الكواليس أنا على جيت اعتذرت منك وقلت لك سمحني معناه ثم حاجات في الكواليس نسخالوا الدنيا معناه اقطعنا مع الماضي اقطعنا مع المعاملات الخايبة اللي معناه يدخل حكم يولي قلب هجوم يولي حكم يلبس تونين بتاع جمعية معينة مش معقول معناه أنا جاي نخسر عام كامل والربي ونعمل في
4: الليفالو معناه تعذرهم أنت
5: مش نعذر لا ما نبررش أنا الشيء هذايا ما نبررش لكن انا حاجه من اثنين يا باش نكمل في هالرياضيه الرياضه هذيه اللي ولات الحقيقه فيها برشا حاجات معناها كيما قال جمال الامام برشا وسخ ولا باش نمشي على روحي نقول خليها لما ليها كيما انت تعيط لي نقول لك سامحني مالك ما عادش نجم روان يا انا يا باش نجي نقول كلمه الحق يا انا ما نجيش الناس باش تجي تسبني وما يقبلوش ويبداو يسبوا ويشتموا ويحبوا هما داير قالها مولينا في التحليل نتاعو قال في تونس استنسوا بالمعاملات هذيا في الكره القدم التونسيه نتاعهم ولاو يلقاو دي زيكسكيوز باش يبرروا اليوم الناس اللي على غلط معناه هو يعمل غلطه ويبرر فيها تو معقول هذا تشوف لي كومونيكي وتشوف الدنيا وتشوف الحكم
4: ولا انه مولينا ما نعتبرش انا كلامه منزل القران منزل واصلا انا الحقيقه معناتها كي نشوف السيد هذا يتكلم ويكتب على كل كبيره وصغيره سيد هذا الفرنسي الجنسية اللي كل مرة يحكي على الكرة متاعنا وكأنه هو الحاكم بالحق الإلهي في الرياضة في العالم براو الحقيقة معناتها حاجة تحس في نفسي أنه عباد أخرين تعطي فينا في دروس ولو احنا لازلنا روحنا ولكن
5: يا نحكيوا على اليوفي قبل ونحل ونقولوا العباد دخلوا في الفيسبوك قالوا شو مجايبكم انتم تحكيوا على الشامبيونات ديتالي يشبيه هو علاش ما يحكيش على
4: ما يسمعوناش
5: نحكيوا عليهم
4: اي احنا ما يسمعوناش
5: يا اخي عندنا اصدقاء
4: ما يسمعوناش هذا كلامه مؤثر ما يسمعوناش خلينا نقولوا
5: بالنسبه لي انا نقعد مع ناس لاين ونقعد مع ناس انجليز ونقعد مع ناس برازيليان
4: اي يسمعوا فينا معناتها
5: بيانسور
4: يسمعوا في البرامج
5: يصير لغة الكرة يونيفرسال انا قلت لك تحدثت مع بولي وتحدثت مع فرانك ريشكار وتحدثت مع بوبي شارلتون وتحدثت مع ناس
4: تحدثت مش معناتها يسمع
5: لونج لونج لونج لونج لونجاج نتاع الكره اللغه نتاع الكره يونيفرسال معناها عالميه تقعد صالحه لكل زمان ومكان
4: فيخ.
5: انا ما عنديش عقده باش تكون معايا خاطر كاين مالك يلزمنا نتعلموا نواجهوا المشاكل خاصة من المسؤولين راو إذا كان مناش باش نقطعهم على سليبة ذيرة باش تقعد كورتنا
4: عدنان وحمودة من المرات القلائل متفقين تقريبا في أنه فما عليش التشكيك هذي ماهيش كل شيء نظرية مؤامرة فما يقول لك ماهوش يبرر ولكن يفسر
7: هي شنو نقطة
4: أنت ترى فيها مبالغ فيها
7: شوف هي شو معناها ديفينيسيون بتاع تشكيك شو معناها نحن نعملوا ميتافور يقول لك المتهم بريء حتى تثبت إدانته نحن مشكلة فاش قاعدين نعهدوا في أصابع الاتهام العباد ومناش قاعدين نجيبوا في الحاجات اللي هي تثبت اللي هي الحكايه صار نحن في قناعه انفسنا بعلاقاتنا بعيشتنا في الكوره بحاجات شفناها بحاجات عشناها الكل كل واحد من بلاصته نعرفوا الحكايه هذه موجوده شنو النقطه الفاصله اللي ما زالت موجوده باش التشكيك هذاك يولي واقع انه ديما يتحلوا دوسيات انا الانفستيغاسيون راه شوف راه فما اطراف كبيره راه راهو ريزيرف صعيب برشا باش تلقى كاتب عام يخرج لك نقطه نتاع ريزيرف عند ايكيب اخرى راهو يجيه المعلومه من السورس اللي تعطيك شفاهم مش ما فهمش وياخو عليها فلوس عباره هو عمل له سيرفيس والاخر ياخو بها يعمل بها ريزيرف يربح الريزيرف يزيدوا عليها سيرفيس اخر باش نكونوا واضحين راهي هكا سا فونكسيون كوم سا ما نجبدش اربيتراج ما نجبدش حاجات انا يا اخوي ننزه الناس الكل الا في حاله برك يا اخوي انا ما شككش انا حتى كان عندي شك نخليه بيني وبين روحي كجمعيه كمسؤول كانترونور كلاعب كاي حاجه راهو نجم نشكوا في اي حاجه في اي طرف في اي دومين وما انا كي انا لقيت الشك نمشي نلوج على المعلومه اللي تهزني لليقين قلت لي انا متاكد اللي السيد هذاك عمل والاخر عمل له فما هذوما اطراف وكذا وعندي ما يثبت خوي علاش نحنا من عاقبوش ونشهروا زادا
4: اي سؤال في محله هذا
7: ونشهروا يا خويا هذايا غلط ومعاه الاطراف هذوما غلطوا كيما هي عباره هي كيفاش تسمى هي عباره تكوين عصابه واحد كتكوين وفاق تكوين وفاق عصابه هي ما عصابه هذه ما فماش واحد ساهم في بيعان ماتش ولا في موديفيكاسيون تاع ريزولتا وحده مستحيل وحده على الاقل فما طرفين كان مش اطراف نجبدوا الاطراف الكل وتتحل يا لا تجبد تجبد قبل
6: ربي انت
7: سي حموده تجبد قبل لا لا تجبد قبل
6: ما وصلت النتيجه
7: تجبد قبل وليزم ما هذيك اش قلت احنا لو نشوف الحلول هكاي كان جات الحكايه قبل نجحت وقعدوا يكملوا فيها ما كملش خويا تعاقبوا شهر معناها انت كان عندك واحد في اداره التحكيم كان عندك واحد في الرابطه كان عندك واحد في الـ في الـ في الجمعيه من المسؤولين طرف ثالث اللي هو انترميديير يا خويا انا نعاقبه ونشهر بهم بالاسم بالاسم بالاسم تا كل واحد يولي يخاف على اسمه
5: وعائلته اللي مش تشوف اللي تقول انت عاقبهم شكون
7: هذه الاطراف الكل هذه الاطراف الكل موجوده في اداره التحكيم
5: الجامعه خاطر رد بالك باش تولي
7: النيابه العموميه
5: ولا تحكي نيابه
7: كل شيء كل كل كل كل
6: واذا
7: كل
6: كان المتهم هو
7: شو مشكل
6: شيبوتي الحكايه
7: شو مشكل لازمك تخرج
6: ساعتها المشكله تولي
7: علاش
6: ما فما هو فما شكون موجود في اعلى هرم التحكيم وهو متهم
7: يا حسره تو وقت تو انت كفي اعلى الهرم تجيب ما يثبت تو تجيب ما يثبت يتعاقب شو مش
6: ربي انا نعطي حاجه صغيره
7: علاش نخافوا منه
6: راح الحكايه هذه علاش نقول لك سي ليا شك بالنسبه لي انا لكن فما شك فما شك في الفار عليه الاربيتر اون فراكسيون عنده فراكسيون سكوند باش يشوف فما بينالتي ولا ما فماش الفار عنده تو لي موين اللي هما بالملي بالملي بالملي
7: ما بركزش في الفار بركه يا سي حمود
6: وتعاود وتغلط الار لهنا يولي ما عاد الشك يتعدى اليقين اذا غلطه وظاهره وبالفار وتتاكد اللي هي بالفار موجوده وانت تعديها كفار
7: صافي دير لنا فما حمود هذيك ان كومبيتونس يا ان كومبيتونس
6: الاربيتر لا عنده فراكسيون سكوند
4: ما تنجمش تعرف حمود زوز اخطاء ما يعمل زوز معناتها مرات
7: يغلط ان كومبيتونس تولي
4: ما عندها ثلاثة مرات تنجم تكون ان كومبيتونس من سوء نيه نجم تكون كما قال لك معناتها انسان ما قامش بدوره على ما كما يلزم في العمل نتاعو
6: والله اسمع ايش نقول لك الكاميرا ما يلزمش يكون عندك 10 كاميرات باش تخرج فوت عندك الكاميرا نتاع لي
4: ما تنجمش
6: كاميرا دون فاس
4: هو يقول لك
6: كاميرا كاميرا من دسو فما ثلاثه كاميرات يحطوا لك
4: الغلطه هو فاخر عطاه لو بون اكزومبل هو يشوف حتى في القانون في قضايا معناتها نلقاهم في المحاكم فما حاجات راهو تمشي ما غير ملموسه ما تنجم ما فيهاش حسم يعني سيد حتى مثلا على مستوى كرة القدم او الرياضات الاخرى اللي باش ناوي يعمل حاجه راه يفا با لسي دو تراس ماهوش للدرجه هذه غبي هو باش يخلي معناتها الامور
5: ولا سامحني
6: اذا يكون جريمه خطر في بالهم بيه اللي
7: قدموا
6: هو برشا معلومات ما عندهمش الدليل الدامغ
5: مالك سامحني سامحني هي سا ديبون بالاراده نتاعنا علاش ميلان طيحوها واليوفي طيحوها سامحني انت عندك اراده
7: ما طيحوش الميلان راه نقصوا لها وحدي نقصوا لها بوانيت جامعه الميلان ما طيحوهاش اليوفي طيحوها
5: ايه
7: وميلان نقصوا لها بوانيت
5: وباولو روسي ما حدوش في الحبس
7: ها والعقاب اللي تحكي عليه ما ميلان ما طيحوهاش جوست صححت لك المعلومه وكا الميلان ما طاحتش ديفيزيون ما طاحتش ديفيزيون
6: رولان غاروس
7: الميلان ما طاحتش في الديفيزيون
4: يوفي طاحت في الديفيزيون نتعديو
7: اما المعاقبه صارت
4: معناتها في الاخر
7: التشهير صار هاو اللي يحكي عليه المعاقبه والتشهير صار وزوز هذو
5: من الاحوال في الاخر ثم عقوبه ثم باولو روسي مشى للحبس هذا ثم معناه نحن هل عندنا الاراده باش نعاقبه ولا
7: باش نسيب
5: مش خلاف التشهير
7: التشهير عنده قيمه كبيره
5: انت طيح اليوم
7: والله عنده قيمه كبيره ساعدين وانت تعرف
5: مش
7: كلكم تعرفوا
5: فما اراده يا انت باش تعاقب وقت اللي
7: الحكم ما في الفريقو انا ما نحطوش في الفريقو ما نخرجوش من وراء الباب وما يشلك بيه حتى
5: حكم
7: لا نخرجوا هو اللي عمل حاجه تاع كوريبسيون
5: يبدا دو موفيز فوا ويغلط وتعدى في مر الكتمان يقول لك خلنا نعاود انا ونعاود يا باش تعاود ديزينيسيون باش يعاودوا يخرجوا
7: تصبع تجميد رجع
5: ليه كيف هذا كان وقت الحقيقه معناها تو انا علاش مالك قلت له قلنا نعاودها معناها قلت له نعتذر خاطر بكري كانوا يقعد شهر ويرجع ويرجع وكانوا زي ما صار واللي عمل دخلوا دو ديفونسور في بعضهم وعطى بينالتي رجع ودنيا واحد اي تو هذوما قلتها زاده قلت يا ولدي راه ما تنجمش بالقديم تعاود تبني جديد فما حكام لازم يمشيو على
7: روحك نعطيك اكزامبل انا
6: في الصغار من سنه بربي
7: خلاك شويه على الشبال
4: ما نتكلموش من بعضنا ما نتكلموش من بعض
6: تو انت قداش عشت كوره ابري في 30 سنه ولا ليه بربي فماش مره عملوا عقوبه اللي قعدت في التاريخ تقول اكوز دو لا فوت كوميز بن الحكم هذا ولا غيره نجم تتذكر
4: في تونس
6: تحكي في تونس بيان سور في تونس اعطيني بربي خلينا نرجع للذكريات انا ما ريتش
5: بتاتر
6: انت دونك قاعدين نطورو دون لوفيد قاعدين نعملوا في دوره
4: او كيما شو كيما قال في الاخير شو في الاخير هي راهو اللي نتكلموا فيه احنا والبلا بلا بلا هذه المتواصل منذ سنوات في الاخير حلها في اراده انه يتم التنفيذ ونتعديه لمرحله اخرى انه اي انسان يقوم بخطا وتلقى زاد فيه معناتها اركان يثبت انه اللي هي غلطه يتم معاقبته كما قال قبيليكا فاخر نذكر في كأس العالم 2006 المنتخب الإيطالي يهز كأس العالم كأس العالم معناتها فما فرحة جنرال الشعب الإيطالي فرحان الجامعة الإيطالية لكرة قدم شو يصير في نفس العام بعدها بالضبط يطيحوا اليوفي لديفيزيون 4 يوفي وما أدراك اللي هي معناتها
6: نمبر وان
4: نمبر وان وهذا الشامبيونان العام هذاك وبرشا من الناس يقول لك يبدأ كي تبدا اليوفي قويه المنتخب الايطالي يكون قوي تيح مباشره من بعد انه المنتخب الايطالي يهز كاس العالم فما ناس تاخذ قرارات حاسمه ما فيهاش عاطفه جيشه ما فيهاش تبره بركه وميسالش ياخذوا القرارات وهذا اليوم اللي ناقصنا اللي احنا نتكلموا برشا ولكن دون فعل ودون تنفيذ
5: مالك سمحني باش نصلح لك في اخر خطره صدمتني انت
7: ميلان
5: عام 80 طيحوها والسيري
7: بي نحكي على الميلان واليوفي انا نحكي على الميلان واليوفي اللي صارت
5: الميلان عام 80 سور سانكسيون ادمينستراتيف على الحكايه نتاع توتونيرو طيحوها الليغ 2
7: اي ما انت اللي انت الاكزامبل اللي جبتهم تاع الميلان واليوفي ديرنيير مون اللي طاحت فيه اليوفي ونقصت
5: بوينت الميلان جاي انا قلت لك عاقبوا اليوفي وعاقبوا الميلان كل واحد فين تعاقب اليوفي عام 80 من الميلان عام 80 طيحوها توتونيرو على خاطر توتونيرو نتاع لي باريك لونديسان السيري بي
7: شو صار هو هذاك باش طيحه
5: شدوا الريزو نتاع هذا توتونيرو اللي هان الموازي كما تقول انت ناس تلعب
7: كل نتاع المافيا هذيك
5: وقت المزاد اي ما عندنا نحن 7-7 و10 10
7: اما انا اللي نحكي عليه تلاعب بالنتائج مش
5: الريال حتى هذا تلاعب بالنتائج
7: لا في برشا حاجات خطر
4: نواصلوا مع
7: حاجه بركه حاجه بركه خاطر اللي قلت عليها انت الريوس الكبار موجودين راهو في ايطاليا وقت اللي هي اليوفي والميلان والانتر موجودين باش نجبد لكم على حاجه باهيه تحب نجبد على حاجه باهيه في الشبان في نفس السياق فما في صغار اللي علينا بالليزيكيب ولا علينا زاده حتى بالكاتيجوري فما تلاعب بالنتيجه ساهموا فيه دو ديليغي زوز مرافقين تاع فرق وضغطوا على الاربيتر والاربيتر دخلهم وتسمى هو ساهم معاهم في الحكايه هذيا وصار فيها تحقيق واول مره انا نسمع بها في الشبان والتحقيق تاع الاوكلا نتاعو وجابوا البحث الصحيح وثبتت الحكاية هذيا الاربيتر توقف على النشاط مدى الحياة راهو كي تنقل مدى الحياة راهي هذيا ديجا قرار راهو هذيا القرار
4: راهو بيت ونهائي
7: ويردع برشا عباد اخرين باش ينجموا يخموا برشا قبل ما يعملوا الحاجة الخايبة اللي صارت والزوز مرافقين مدى الحياة زادة كيف ما عادش يكونوا موجودين في أي صفة نتاع مسؤول رياضي
6: بربي على أعلى مستوى في الفيفا وإلا في الكاف هل انه مش فما ناس عملت اقوى ما تتصور على مستوى التلاعب وغيره بلاتيني علاش توقف عيسى حياته عمل شويه دونك اذا انت الاعلى مستوى في الكره على المستوى الافريقي على مستوى عالمي
4: موجود
6: في الزنزير والتلاعب
2: التقصير اللي نحن نحكيه وما خرجناش لي بروف نتاعهم هذوما
6: سين ادوكاسيون انا اذا انت متربي بعدم باش تسرقش راه تولي موجوده اني في البشريه في التوانسه
4: ولكن حموده
6: لازمنا يلزمنا وقت لها
4: حموده ولكن فما زاد شويه زاد ذره ميد على الاعين معناتها فما هكا وتلقى في نفس الوقت يعملك حاجه اخرى عقاب فما تلاعب وتلقى منشيره اخرى يطبق لك القانون احنا في تونس
6: يعمل
4: معناتها حاجه معناتها بيتواصل
2: في الكوربسيون
4: بالضبط معناتها قاعدين من غير ما فما انه تحرك نحو انه تبديل علاش انا طرحت الموضوع هذا علاش انا شنو السؤال اللي قلت شنو اللي نجمو نبدلو والحلول العاجله في الموسم الجاي لانه شو قاعدين احنا ماشيين في كورب ديغرادونت بالنسبه للبطوله نتاعنا كل عام نقولوا ماناش نشوفوا أسوأ من هذا وربي يستر شنو ينجم يصير الموسم هذا ان شاء الله تكمل الجولتين هذه بسلام راهو باش نرجعوا للموسم الجاي باش تهدى نفوس وباش يجي الصيف وباش ينسير ان شاء الله العام الجاي تكون فما حاجات ردعيه
6: لو سسبانس والتشويق لاخر جوله كسوا اللوطه ولا الفوخ سي حاجه ايجابيه بالنسبه للفوتبول التونسي زاد بامبورت شكون باش ياخذ البطوله ولا شكون باش يهبط نونبيش اللي راهو فما
4: حتى حاجه ايجابيه كان فما تشويق كان فما تشويق ما بين الترجي والنادي الافريقي تقريبا في نفس الوضعيه الترجي بعيد زوز نقاط لا قبل ما يلعبوا الديربي الترجي فات النادي الافريقي بزوز نقاط وفاز الترجي ثلاثة وليت خمسة نقاط والاتحاد المنسيري كان معاهم يعني فما تشويق حتى الموسم الماضي وربما الموسم الماضي كان أكثر
6: سنة أكثر سنة أكثر لأني أنا أنت فما كلمة قلتها تو شوية في الدبي دي ميسيون إش قلت قلت يظهر لي الناس كل تقولوا أنه الديربي راهو ديسيزيف وراهو هو حاسم في البطولة نقول نقول لي مازلت فما جولة أخيرة هي اللي باش تحسم في البطولة
2: يا بامبورت
6: الكلوب أفريكان عنده لا شانس دو غاني تعطيها اوتوماتيكمون لو تيتر نمشي معك تولي خمسة بونت وصاي لو تيتر أما أي نتيجة أخرى تخلي الجولة الأخيرة هي الحاسمة
4: فما راهو زاد المركز الثاني رهان المركز الثاني رهان المركز الثاني المؤهل
2: للمشاركة رابحين الزوز عاد
4: لا بالنسبة للترجي لا مش لنادي نحكي بالنسبة للترجي مازال راهو نادي الصفاقسي ماهوش بعيد عليه
6: قداش بعيد
4: نرجعوا للترتيب
2: اي 4 بوان
4: معناتها راهو معناتها
2: لا لا كلامك صحيح 4 بوان
6: 4 بوان مازال
4: نذكر
2: 52 56
4: نذكر اللي مستقبل مرسى باش يلعب ضد النادي الصفاقسي نجم الساحلي النادي البنزرتي ترجي جرجيسي نجم المتلاوي هذوما مباريات نهار السبت قبلهم نهار الجمعه الملعب التونسي اتحاد بن قردين مستقبل سليمان مستقبل جيبس الاولمبي دبيجي شبيبه العمران شبيب القيروانية الاتحاد المنسيري ومباراة الأحد اللي هي 10 ماي الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي مباراة وحيدة لنهار الأحد في إطار التشكيك عاش احنا نحكيو على برشة تشكيك فما مثلا شكون من جزء من جماهير الترجي يقولك مثلا أولمبي بيجي وشبيبة العمران كيفاش باش تكون المباراة هذه اللي تهم الترجي الرياضي التونسي كيفاش يعني أنه شبيبة العمران يقولك ممكن يعني ما ضامنة مع الترتيب نتاعها سايب الطرح بالنسبة للأولمبي البيجي باش كيجي للنادي الإفريقي ما يكونش يلعب على رهان كبيرة اللي هو تفادي النزول شوف الكلمات وين خلينا نكمل جملة باش ما تتقصليش ما لازمش تتقصهولي شوف الرهانات شوف التشكيك وين وصل شوف نظرية المؤامرة والتأويلات وين وصل والدربي مازال ما تلعبش اصلا نتيجه الدربي والدربي اصلا مازال ما تلعبش يعني برشا كلام بالنسبه للبطوله ان شاء الله الكلام هذا يكون فما زاد

0: ثلاثة أيام 12 ماي 13 ماي و 14 ماي آخر الجولة اللي بشكون نهار الخميس والمباريات النادي الافريقي الأولمبي البيجي كما قلنا اتحاد بن قردين الترجي الرياضي هذوما زوز أبرز مباريات ثلاثة تلعب النادي الصفاقسي والنجم الساحلي هذا تقريبا البطوله نتاعنا كملنا. حموده تحب تقول حاجه اخرى؟
1: هذه كلمه انا
2: هذه كلمه مين تربح مين تربح الطرحه نتاعها كونتر
0: شبيبه العمران.
2: شبيبه العمران ما تضمنش البقاء نتاعها لان الشبيبه عندها 27 بوان وكي تزيدها 6 بونت وتولي 33 دونك ما ضمنتش ولا اس اس وجابس سي ديجا تحت اش قاعده لا اس اس كي تزيدها 6 بونت نتاعها باش تقعد في 30 دونك شكون باش يكون مع اللي صاحبهم هما زوز ساسوري باجا دونك امكانيه الربح وانك تضمن بقاك مش صحيح ما تنجمش تضمن بقاك بالثروه بوان يلزم تولي انت فونكسيون دو ريزولتا نتاع جي اس كا في المقابله نتاعها اي او سي لا سي اس في المقابله نتاعها
0: باه فاخر.
1: والله عندي كلمه نحب نوجهها سورتو على السناف شفنا حاجات جدد في الشامبيونات في الكوتي نتاع ريكروتمون دي زونترينور بدأتها أمين بيجي وعمل دي ريزولتا بوزيتيف في شبيبة العمران ونخص بالذكر زادك كيف أمين غارا اللي هو زميلي وصديقي نحي وذوما أكوتي أنا منبهر باللي عملوا بالنسبة للبرمير اكسبرينس في وسط اليأس اللي حطوه فيه معنى عبارة جمعية يقولوا طايحة دونك خذا فرصته ورا برشا حاجات ما تعرفش عليها راهو ديما تقعد حسابين مازال مربوط بتفادي النزول وينجم يمنع حتى كان ما منعش يظهر لي اعطاه درس اللي العمر عمره ما كان عنده قيمه في باش تنجم تكون مدرب الكومبيتونس راهي والخدمه زاده كيف راهي تنجم تعطي ريزولتا باهيه
0: ولوداس
1: والجرأه
0: اللي انك تاخذ الريسك
1: لوداس والشخصيه
0: انه كان هو. لانه كان امين غارا كان في الملعب التونسي
1: كان
0: مع سعيد السايبي مساعد مدرب الجوله اللي بعدها مباشره ياخذ مهمة انتحارية ولو انه سلم عليه انا امين غارا معناتها قال لي انه انا جيت ومتاكد اللي باش نمنع مستقبل سليمان هذا قالوا لي في الاوف كي سالته في المباشر قال لي لا ما قلتش يعني خاف من خلينا نقولوا من البوان تاع التصريح
2: لو انه يمنع سليمان هو الفري شامبيون تاع البطوله تاع السنه
1: اذا وصل منحه
0: لا هو صراحه كما قال فاخر قام بعمل كبير بقطع النظر عن النتيجه النهائيه بالنسبه لمستقبل سليمان بالحق ورا بوكو دو كومبيتونس كما قلت انت معناتها عمل عمليه انتحاريه مع مستقبل سليمان
1: ولكن هذاش معناتها جرون كوتش ينجم يكون موجود راهو بتساش اللي سليمان كانت اقوى برشا بالجوارات اللي كانوا عندها هي قبل ما يجي امين غارا منهم ديارا ومنهم كيباسوي منهم برشا جوارات اللي هما عاودوا رجعوا لجمعياتهم يانسي دو سويت دونك جاي يلقى جمعيه افيبلي مونتالمون ساي ممسوسه تغزر للتياح خلق منهم شخصيه تخرج تسمع للديكلاراسيون نتاع الكابيتان نتاع بن شريفيه ولا الاخرين يقول لك نشكر المدرب على الخدمه والروح اللي حتى فينا والفكره اللي حتى فينا وخلينا نمنوا بالوبجيكتيف نتاعنا وراو الماتش اللي لعبوا كونتر كلوب افريكان يتسمى درس تكتيكي من عند مدرب طموح اذا مدرب متمرس اللي عنده 75 سنه وعنده يمكن 45 سنه يمكن قاعد يريني اما راهو تكتيكمون في فترات كبيره راهو وقف تكتيكيا فوزي البنزرتي وهذه كلمه نقولها واللي حاجته نعاودو نعملو فيزيوناج مع بعضنا ونوريه لي سيكونس برافو لي وان شاء الله نشوفو اكثر
2: شكون اللي ربح شكون اللي ربح الاتحاد بن قردين في الخمس جولات الاخرانيه ما قبلت حتى بونت وما خسرت حتى مقابله ربحها في بن قردين جي اس او اصعب واحد اصعب ايكيب والدليل انها وقفت الترجي لمده 70 دقيقه وكان بينالتي خسرت ربحتها انا زيرو من غير بينالتيات
1: دونك مع السي اس عاد لثلاث
2: مرات
1: ضيعت الثاني راس ثلاثه مرات
2: والله انا نقول لك برافو للولد هذايا على خاطر ستان تري بون جون معناها نتاع كي اونترونور
1: برافو اكزامبل
2: تري بون اكزامبل ونتمنى له انه يبقى ونقول لك لو فري شامبيون هو الرجل هذا اذا تمنع سليمان
1: ان شاء الله نشوفه زاد محطه التدريبيه في الوطني اي زاد ويبدا على راحته في الكونفور ويبدا يخدم
0: ان شاء الله
1: لازم نجيبه في الارجنس ولا في
3: انا باش نرجع ديما ميساج بوزيتيف على الدربي ان شاء الله معناها
2: تنسناش حمام لمف
0: انا باش نسلك على حمام لمف كنت انا في بالي باش تخدم حمام لمف في خيتي
1: ديجا ختمناها بضحكه محله
3: على خاطر لونجو معناها نتاع الدربي بون حمام لمف كيف ان شاء الله نهار الاثنين معناها تكون يوم فرح

0: حملنا في اللي حملين فيكون انا بتبيعها كي نلبس توني بتاع حملين في نحب جمعيتي، لكن بعد ساعه ونص نقبل انا نتائج، نقبل روح رياضيه. حملين سوسه فريق محترم، نتمنى باش حملين تربح، لكن اذا كان حملين ما ربحتش ماهيش نهايه العالم. الانسان لازم يكون رياضي ونتعلم ونقبلوا بعضنا ونقبلوا النتائج، ما نعطيوش الدروس للناس ونحن ما نعرفوش نسمعوا وما نعرفوش نقبلوا الدروس. ما هي لا مباراه كره قدم، لا مصير حملين باش يوقف نهار الاثنين، لا مصير حمام سوسه باش يوقف. ان شاء الله معناها الانتصار للنادي رضي حملين، وتكون مباراه في الاخلاق وفي الاحترام، ونحترموا الناس ونحترموا الضيف ونحترموا معناها، والحكام زادة يكون التحكيم يكون في مستوى. ونشكر معناها سلطة اللي اعطتنا على الاقل الاعداد هذا نتاع 2000 متفرج. ان شاء الله نكونوا في
1: عادي عادي في هناك في ملعب يهز 10000
0: في اغزر في. انا تحدثت في الكواليس وتكلمت مع مديرين ومع كذا، يقول لك فما حاجات نواقص ما قامتش بهم بلديه، وقت اللي تقوم بهم بلديه طبعا.
2: واذا طلعت حملنا في شنو المبروك
0: مبروك
2: هذا
0: نعملوا حصه نهار
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: لما حصه
2: لازم المبروك يكون في حملنف صحفه لبلي في حملنف عند
0: نور الدين، لازم نريزرفيو بكري على خاطر
3: نور الدين لازم 6 7 سوايع
2: عنده هو عاد حملنف.
3: وشوف ويمشي تتفرج في الديربي.
0: ديربي تتفرج في الدار
3: عاده؟ وين تتفرج في الماتشات كيما هذا مثلا الكبار ولا خلينا نقول
0: اذا كان ما مشيتش
3: تخدم
0: ياما في دار انسابي هون مكشخ ومن نبدا انا وانا غار معناها، والمشكل المراه نتاعي مكشخه حسيل ومشكل كبير، وانا ساعه نميل مع الفريقي ساعه بطبيعه الحال مش ديما معناها نحب ريزولتا واحد في مانيش ديما معناها يختلف معناها الاعلامي مانيش ضد الترجي.
3: اجواء هذه اجواء العائليه معناتها يبدا
0: يختلف
3: كما قلت انت، تلقى اللي يحب الترجي اللي يحب الفريق تلقى زوج خوات كل واحد يحب.
0: نقول لك المدام تاعي مكشخه وانا تراني هكا مثلا ميل مع دي فريقي، تبغى تغزر لي تقول لي شبيك انت ضدنا، نقول انا مع الكوره.
3: رد بالك مع المدام راه لاعب لا حمود.
1: انا والخدمه
3: عاده اذا ما تخدمش
1: لا ديما
3: تو بريفير تمشي للستاد ولا تتفرج
1: الستاد كي نبدا ما نجم نتفرج كي نبدا ما نخدمش جو بريفير نمشي. اما جو بريفير انا هالبليزير هذا دو روغاردي للديربي ضاع لي من نهار اللي تنحى لو دو بوبليك. انا بالنسبه لي الديربي سا سو باس في لي غرادان، سيتادير اك الدخله هذيك وك الجو في الغرادان هذاك اللي يعجبني ماهوش الماتش، لانه الماتش نعرفه فينال مو باش يتمركز.
3: هو لما حالة برشا يتقاسموا معاك، لكن فما برشا يقول لك ما نحبوا نمشيو نتفرجوا. جاوبني على سؤال، وين تتفرج ناوي وان شاء الله؟
1: والله
3: في التلفزه معناتها في مقر التلفزه الوطنيه.
1: اي باش نحل بورتابل نتفرج فيه، كانت تبدا عندي خدمه نتفرج فيه.
3: تبدا مركز على الخدمه
1: نتاعك، نخدم في البورتابل في الماتش
3: الثاني. باهي لازمك تكون مركز على المباراة نتاعك، مركز على الخدمة نتاعك
2: على الخدمة نتاعك بالمباراة.
3: خدمة وبرنامج نهار
1: كل حاجة في بلاصتها ونرجع للريكاب.
3: سينو ناخذ إجراءات معاك.
2: الخبرة موجودة.
1: نرجع للريكاب وأبري تو في الأخر باش نشوفوا الريزومي.
3: حمود يعطيك الصحة في آخر.
2: بون أنا في الدار توا فارس ودي ما يخلينيش نتفرج ماتش في تونس ولا حاجة باش نركز فيها. شرطو فنيا برشا
3: ربي فضله
2: عايشك فضلك ما عندك. نتصور انا لوكازيون ديما اللي نتلموا فيها الاصحاب، اصحابي اللي في نفس الدومين ولا حتى اصحابي مخلطين دومين مش دومين، نقعدوا نتفرجوا مخلطين
3: في دار حد ولا في قهوه.
2: اي هكاك نشوفوا يا دار يا قهوه. والا تركب لي عندي الحباب والاصحاب ساعات انا عادي راه كان نتفرج في ميتون في بلاصه، بعد نهز روحي نكلم شكون ونمشي نتفرج في التيران. هكا ظهر لي باش نتفرج في التيران، ما تعرفش عليا معناها عادي نتفرج في ميتون عادي في ماتش نمشي
3: لا ولو انه راه ماتش الديربي هذا راه باش يسكروا البيبان ساعتين قبل المباراه. دونك الناس اللي قاعده تسمع
2: البلان بي كاو مع الاصحاب ان شاء الله.
3: الناس اللي قاعده لا يعطيك الصحه هذاك بخاطر فما شكون راهو ساعات يبدا ما في بالوش وقاري حسابه وقت معين راهو امنيا على ما اظن مش ساعتين لا ساعه قبل المباراه تقريبا مع ماضي ثلاثة البيبان كلها باش تتسكر بالنسبة لمباراة الترجي والافريقي التي ان شاء الله تكون مباراة في المستوى نتاع الفريقين، مستوى كبير نشوفوا ماتش حلو نشوفوا اهداف جميلة نشوفوا حركات مهارات فنية نشوفوا حاجات
2: تكتيكية
3: نشوفوا حاجات نجموا نعملوا عليها كيف.
1: على فكرة فما الدربيات صدقني احضرت فيهم ربما من اعز الماتشويت حتى عالميا، مش معناها جيكزاجير بتاتر سي فري نتذكر
3: الدوزا جيكزاجير برشا
1: لا جيكزاجير با صدقني خير من برشا مقابلات موجوده في الاوروب وفي الليغا ميم الدوزا دو كلوب افريكان هي الاسبيرانس وقت اللي زقوا ماركا بونتو يا ودي راه مش عادي الماتش هذا فما دي ديربي تعداو او نيفو بالحق او نيفو فما تو مثلا ليا سنوات ما ريتش ديربي فريمون يفرهد كرويا لهنا خلي غادي
3: اي كرويا نحكي
1: كرويا ما شيخ كره اللي يفيد كان فما برشا ملعبيه عندهم في سخيم كره وكعلاش كنا نشوفوا في ماتشات حلوه.
3: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة شكرا ليكم فاخر فهمي عدنان بن مراد حمودة بن سليمة كان يكونوا خلطنا النهاية الرياضة وملا كورة لحديش ونص تلقاو الأخبار وبعدها باش نرجع معاكم في الجزء الأخير مع بعض النتائج فيما يخص المسابقات الأوروبية ومع الموسيقى كما العادة. خليكم على الأخبار راجي إن شاء الله.
4: مالا كورة مالا كورة إذاعة الشباب من تونس عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب الحب اللي ما يوفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
6: يا شباب عد المجدك تسمع

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ويؤكد ضرورة تحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي. ديوان التونسيين بالخارج يطلق منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لفائدة الجالية التونسية بالخارج. النسخة 21 لدورة تونس للمفتوحة للتنس بمشاركة 100 لاعب من 20 دولة، وقيمة الجوائز المالية تتجاوز 100,000 دولار. وزير الشؤون الخارجية يشارك عن بعد في اجتماع وزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي ينفذ غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس. ومصدر عسكري إيراني يفيد باستهداف وحدات أمريكية في مضيق هرمز بعد هجوم على ناقلة نفط وإجبارها على التراجع. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: au poteau Pavard.
1: Mal cuore. Mal cuore.

كما سمعتوا كاظم الساهر في الجزء الأخير من ملكورة اللي استانستو، جزء يكون مع فنان تنجموا تلقاو الفيديو الكل على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيل بالنسبة فيما يخص ملكورة والمواضيع اللي طرحناهم الليلة. نذكر في مسابقة الدوري الأوروبي اللي باش يكون ما بين فرايبورغ وأستون فيلا، هذا الدور النهائي كما في تشامبيونز ليج بين أرسنال وبي اس جي، هذوما المباريات فيما يخص المسابقات الأوروبية. إن شاء الله بالنسبة لنهاية الموسم الرياضي يمر على خير بالنسبة كل المنافسات كسوا كرة قدم وإلا غيرها. شكرا لك كوثر بجيف في الإخراج التقني، أنا مالك تربسي، خلكم ليلتكم زينة، تصبحوا على خير.

0: second poteau, Pavard. Allah Allah Allah
1: Hani Moustahil Ayahouma.
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: مال كورة
4: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
4: نون ستوب
2: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
6: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
7: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: مساء الخير، تحية للجميع، تحية لمستمعينا، تحية لأبنائنا التلاميذ. يوم نلتقي مرة أخرى في حصة مع راديو باك، موعد جديد ومتجدد. راديو باك في موسمه الثالث، برنامج في مشترك بين إذاعة الشباب والمنظمة التونسية للتربية والأسرة. اليوم موعدنا مع الرياضيات. في هذه الحصة يرافقنا الأستاذان عبد العزيز إبراهيم ومحمد الخزامي، وحصة يرافقكم فيها عبد القادر حمدوني، ومعي كذلك نجم الدين بن سالم وفارس قرفة. حتى نسمحوا نعطيكم شوي وقت، تاخذوا أوراقكم، تاخذوا أقلامكم، لأنه باش نرافقوكم بالصورة والصوت في علاقة بمجموعة من التمارين، مجموعة من القواعد في الرياضيات، فضروري جدا أنه تكونوا جاهزين. نعطيكم الوقت بعض الدقائق، تقريبا دقيقتين أو ثلاثة، حتى تكونوا جاهزين بأقلامكم بأوراقكم، فنعود إليكم بعد دقيقتين.